Mosaïque FM. Une signature.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

0: ويكند. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع أميرة. صباح الخير ويكند.
1: يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم. اليوم السبت 19 سبتمبر 2026، وتوا 6 نتاع الصباح، وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على اذاعتكم الاولى مزيكا فام. تبعني نبني والدنيا زينه، يغنيها الفنان الكبير الهادي الجويني. نهاركم طيب، نهاركم اسعد ليالي.

0: 29 دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 19 سبتمبر 2026، سحب عابرة تكون أحيانا كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة. الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح القصوى عامة ما بين 29 و33 درجة وتوصل حتى 35 درجة بالجنوب الغربي. احنا كالعادة والعويد سويعة أخرى 7:04 7:21 دقيقة نكلموا المعهد الوطني للرعاية الرصد الجوي، ناخذ من عندهم كل تفاصيل وتطورات طقسنا. ميديو
1: صباح الخير ويكند.

0: يا صباح الخير يا صباح النور. سلموا على كل مستمعينا، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير بيكان. ساعتنا جاية باش نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي، نتفقدوا أحوال طقسنا وعنا زادة أحوال للأبراج، نسمعوا من عند زميلتنا فاطمة عبد الرحيم. الموسيقى أمانة يغنيها لنا كارم محمود، نبدو بها ساعتنا الثانية. لا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. وحدات الحماية المدنية بمكثر من ولاية سليانة تنتشل جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات، جرفته مياه وادي الروحية مساء أمس عندما كان بصدد رعاية الأغنام مع أحد أقاربه البالغ من العمر 12 عاما الذي تم إنقاذه ووصفت حالته بالمستقرة. وللإشارة فإن منطقة الروحية شهدت مساء الأمس تساقط كميات كبيرة من الأمطار تسببت في ارتفاع منسوب الأودية بالمنطقة وسط متابعة ميدانية تحسبا لأي تأثير على حركة المرور أو المناطق السكنية المحاذية لمجاري المياه. وفي القصرين، اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث تقرر تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بمختلف المعتمديات اليوم السبت انطلاقا من الساعة 1 بعد الزوال تحسبا لتهاطل كمية كبيرة من الأمطار. أما في جندوبة، الأمطار الغزيرة التي تواصل تهاطلها لنحو ساعة تتسبب في غمر عدد من الشوارع والأحياء بالمياه وسط حذر في حركة المرور وتأهب للجنتين الجهوية والمحلية لمجابهة الكوارث تحسبا لأي طارئ. وفي سيدي بوزيد، عدة مناطق بمعتمديات جلمة والسبالة وسيدي بوزيد الشرقية والغربية وسوق جديد شهدت تهاطل كميات هامة من الأمطار أدت إلى سيلان الأودية والمجاري وتجمع المياه داخل الحقول والمسالك الفلاحية. والسلطات الجهوية بسيدي بوزيد تدعو المواطنين إلى أقصى درجات الحذر خاصة عبر تجنب عبور الأودية والمجاري والمنخفضات وعدم المجازفة بقطع الطرقات التي تشهد تجمعا للمياه مع خفض السرعة وعدم ملامسة الأعمدة الكهربائية. في الشأن الدولي، سماع دوي انفجارات في الرياض في وقت مبكر من صباح اليوم بعيد إطلاق الدفاع المدني تحذيرا من هجوم جوي معاد هو الأول الذي يستهدف العاصمة السعودية منذ بداية التصعيد الحالي مع الحوثيين. استئناف نشاط الطيران في مطار لوكسمبورغ بعد تعليق الخدمات مساء الأمس عقب اكتشاف أنظمة طائرات مسيرة غير مصرح بها بالقرب من المطار وفوقه. محكمة استئناف أمريكية ترفض سياسة اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 للنص نهار.

0: صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير الكامت. وعندنا اليوم ضيفة، هي ضيفة بنت الدار، ضيفتنا بنت الدار. جيت تذكر أنا بحذية كنت عندي حد ما يتحرك، البرنامج حد ما يتحرك، وكنت عنا فقرة مضاعف قوة، وهي الحقيقة قوية من أولها. نرحب بها برشا برشا برشا، خديجة جلولي منورة الدنيا.
1: يعيشك، بارك الله فيك،
0: لبس عليك.
1: الحمد لله،
0: فرحانة ياسر ياسر ياسك عاود شفتك ومنورة الدنيا ما شاء الله عليك. خديجة، أنت اليوم مديرة شركة هاوكار. باهي، معناها هاوكار هذي ساعة حكينا عليها، شركة هذي اش نلقاو فيها؟
1: الشركة هذي تعمل دي سوليوشن دو موبيليتي إلكتريك للي عندهم أنديكاب موتور.
0: أيوة،
1: معناها نحاول نلقاو وسائل باش نسهلوا التنقل متاع الأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية وإلا معناها صعوبة في في الحركة، خاصة
0: تنقل. أي،
1: في التنقل، خاصة اللي نعرفوا اللي الانفراستركتور ولي ترانسبور كومان في بلادنا ما همش أدابتي، معناها ما يسهلوش، ما يخليوش العباد اللي عندهم كرسي متحير ينجموا يتنقلوا باش يمشيو يقراو ويخدموا يقضيو قضيات حتى الكبار في العمر.
0: صحيح،
1: واحنا نحاولوا باش نلقاو حلول للموضوع هذا
0: والحل لقيتوه. خلينا نحكيوا على ليفينمون اللي صار نهار 5 سبتمبر، خاطر شفنا فيه حل وما شاء الله عليك. معناها هي تسمى سياره،
1: هي
0: خاطر هي ماهيش كرسي متحرك.
1: لا، هي ماهيش كرسي متحرك، هي ما تفوتش 45 كيلومتر في الساعة.
0: أي،
1: هي كما نسميوها في تونس في الكاتيجوري دي كوادريسيكل ليجي.
0: أي،
1: خاطر ماهيش ما عندهاش مواصفات سيارة.
0: أي، احنا تنشوفوا بعض الفيديو تحطها من زميلتنا شويق باش نفهموا على شنو قاعدين نحكي. أي، تفضل سمحني قصت عليك.
1: وهي ما معناها كما نقولوا سي ان فيكول ليجي اللي يخليك تتنقل كل اليوم.
0: اي،
1: معناها مش باش تمشي بها في اوتوروت ولا في في كياسات كبار. سيتادين باش نجم دور بها في في اوروبا يسميوها اون فواتوريت،
0: ماشي
1: فواتور. احنا في معناش لا كاتيجوري في تونس، دونك سي ان كوادريسيكل ليجي. اللي معناها مجعول باش يسهل التنقل نتاع كل يوم. ماهوش
0: احنا هنا قاعدين نشوفوا فيها في التصاور في الفيديو. نقول مستمعينا اللي يسمعوا فينا ادخلوا على الباج نتاعنا موزايك كافيه وشوفوها. هي معناها انا توكل راه هكا قلنا كهرباء ظريفه،
1: اي كعبوره،
0: اي كعبوره محليها هكايا بالحق. معناها ساعه حتى الانسان كي يتنقل فيها، وشوفوا زده في خدوجه كي يتنقل فيها، يتنقل فيها هو محمي من الامطار، من الشمس، من السخانه، من البرد. معناها هي سوق في كهرباء سي فري، تفهم انه هي ما تجمش تحطها معناها كهرباء في اوتوغوت وكل، ولكن معناها فايده كبيره كبيره ياسر.
1: هو اخترنا لو باش نعملوا مغطيه خاطر كان جات عريانه بالشاسي برك، معناها تظهر كاني ان بوغي.
0: أي،
1: عرفت كيما الكواد.
0: أي،
1: مي غاتيناها سبيسيالمون باش تبدا محميه بور لا سيكوريتي دو لا بيرسون، وزيد خاطر ديزاين مزيان.
0: أي،
1: ما فهمش علاش هانديكاب معناها ما عندوش ديزاين مزيان.
0: حلو،
1: صحيح ديزاين.
0: أي،
1: حبيناه حلو باش زيد اون فالوريز حتى لي بيرسون هانديكابي عندهم الحق في الديزاين مزيان.
0: عندهم حق في الدنيا كلها، والله عندهم حق في الدنيا كلها. انت قاريه خديجه، تفكر جيت بحذيه عامله اندستري اليمونتير.
1: اي،
0: معناها كيف خاطر انت يعني شيء هو بعيد على بعضه،
1: بعيد على بعضه.
0: عاد مقبل نحكي لك قلت كيما واحد معاش انا قاريه مثلا فرنسي قاريه سوري، كيفاش مش كانك قلت لي برا اصنع موتور ولا كيف؟ مشروع كبير هذا، راهو ماهيش حاجه سهله. منين جاتك القوه؟
1: والله هو من البزوان تاعي. أي، من البزوان تاعي خاطر انا عشته.
0: أي،
1: نعيش فيه لتوا لليوم.
0: اي، بسم الله عليك.
1: دونك الديبلاسمون ماهوش ساهل، يدي ما يزم يا العائله متجنده.
0: صحيح،
1: يا امي تجيني نتفكر مره اخرى جيتك انا اخويا.
0: ربي يفضلك، فضلك العائله كل محليكم، والله محليكم.
1: اي، يعيشك. ودونك هذاك هو البزوان اللي خلاني من الاول حبيت نلقى حل لنفسي. حاولت كيفاش باش نشوف سوليوشن روحي، وفي مجال اللي قاعد نقدم في البروجي لقيت اللي مش مانيش وحدي، معناها فما برشا اشخاص عندهم حبيت نلقى سوليسيون روحي والغيري.
0: فهمتك. فهمتك.
1: معناها فما برشا ناس كيفي عندها المشكلة هذه. دونك من الأول صحيح مانيش في الدومين، مي لقيت الدعم والإكيب اللي بدات معانا من الأول، ديزانجينيور اللي بداو من الأول معانا، وشركات اللي دعمتنا،
0: يعطيهم ألف صحة.
1: وتو احنا بدينا عام 2016، كرينا الشركة عام أكتوبر 2018، ولو 5 سبتمبر وين عملنا لو لونسمون دو بيلوت.
0: خدمة كبيرة خاطر مش ساهل الشيء. باش نحكي لك يا ربي، باش نسألك جوست توا، كي يعني الإنسان كي يسوق على الكهرباء هذا يلزمو بيرمي ولا تسيق؟
1: هو نورمالمون يلزمو بيرمي موتوسيكل، على الأقل يلزم يكون عنده الكود دو لا روت، هذيك حاجة مهمة. احنا اخترناها 100% الكتريك، واخترناها زادة في الكاتيجوري صغرونا، كنا نجم نعملو كهرباء كبيرة واحد، أما اخترناها بالعاني باش نسهلو التنقل للأشخاص اللي عندهم إعاقة عضوية. ما يستحقش باش يعمل بيرمي دو كوندوير اون بوني دو فون، مي او موا يبدا عنده الكود دو لا روت يبدا عارفه. وحبينا نسهلوها بيرمي موتوسيكل باش أي شخص حتى كي يبدا عمره 14-16 سنة ينجم يسوق. وحتى الكبير في العمر زاد اللي معاش ينجم يسوق كرهبته، ينجم يستعملها ويقعد يمشي للبوسطة ويقضي قضيته من غير ما يستحق.
0: يا لله نورتنا، وان شاء الله موفقة، وان شاء الله الكهرباء هذه راها تتباع في العالم
1: ان شاء الله. هو توا لو بيلوت اللي لانسيناه لو 5 سبتمبر باش تقعد، هذه النموذج موجود في قطب الغزالة، للي يحب
0: يمشي يشوفه،
1: يحب يشوفه يجربه، ينجم يقيد في الفورمولير أي شخص عنده إعاقة عضوية يحب يجي يدرب عليه ولا يجربه، يعطينا فيدباك. يقيد في الفورمولير ويجي ونكلموها احنا بينسور.
0: مش نسألك سؤال مهم برشا خاطر نصور حتى نسأل عليه، الثمن ان شاء الله ما تكونش غالية برشا.
1: هي تو مازلت اون فاز بيلوت، اون فاز بيلوت باش
0: تقعد 10 عليها.
1: باش تقعد 10 شهور اون فاز بيلوت حتى لجوان 2027 اكستنسيبل. بعدها هي نحد السعر ان شاء الله نسكره
0: ان شاء الله.
1: هي راهي فيو كو فيها لي زادابتاسيون، نجمو نعملو لي زادابتاسيون لكل شخص، معناها كل واحد يبدا عنده الموديل نتاعو سبيسيفيك
0: اللي
1: يناسبو،
0: كيف يتحرك، كيف يقوم، كيفاش يقعد، كيف
1: معناها اللي يستحق كومبيني عليمي كومبيني علي سار. الادابتاسيون نعملوها خاطر سي ان فيكول سمارت اللي يكومونيك، معناها فيه اون بوس اورانج، معناها فيه بوس داتا في انترنت، ويل بو كومونيكي مع لو كوندكتور، يعطيه لي سينيو نيسيسير في الداشبورد في الافيشور اون كاد دو بروبليم في الفيكول، يوقفوا ما يخليهش يكمل يسوق الى ذلك. دونك وادابتي لو ماكسيموم للي عنده اعاقه عضويه باش ينجم يسوق بالايمي بليجي غوش، ايمي بليجي تروا.
0: فهمتك. كل واحد وظروفه معناها. خدوجه جلولي نورتني لله، مدير شركه هاو كار، ان شاء الله موافقه، وان شاء الله هالكهرباء هذيا تولي عالميه، راها في البلدان كلها، علاش ليه معناها هكا تخرج حاجه هكا من عندنا تنور الدنيا. ربي فضلك ان شاء الله ديما راكزه هي فرحانه وناجحه،
1: ومحليك
0: اجا بحثنا وقت اللي تحب.
1: ميرسي،
0: يعيشك يعيشك. يلا نرجعوا لكم.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح

0: معنا سبيلال يحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح النور.
1: صباح النور ميرا، مرحبا بيك ومرحبا بكم المستمعين.
0: يعيشك. نسألوا على الطقس، نسألوا على الأمطار، كان فما أمطار وين باش تكون موجودة حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، ونعرف معناها نحضروا رواحنا.
1: والله الحقيقة أميرة معتها تقريبا معتها هي حاليا نشيط الأمطار معتها خاصة بولاية مناطق الجنوب الشرقي وين سجلنا معتها في فجر هذا اليوم معتها لحدود هذه اللحظة 40 متر كانت في حاسي جربي من ولاية مدنين، كذلك كميات كانت تسبينا ما خاصة معتها في بقية الولايات، وصلت في وادي ملاك في الكيف 32 مليمتر، في تبرسق من ولاية بيجة معتها وصلنا 28 مليمتر، كذلك معتها أهم المناطق وأغلب المناطق سجلنا فيها كمية الأمطار، وإن شاء الله نوفيكم معتها بالقائمة النهائية لكمية الأمطار في اللحظات القادمة. اليوم مازالت متواصلة حاليا معناتها الخلايا الرعدية مازالت نشطة خاصة بمناطق الجنوب الشرقي، والعشية معناتها في الظهر والعشية معناتها تعاود من جديد معناتها تقلب الجوية في شكل خلايا رعدية اللي باش تكون في أقصى الشمال في المرتفعات الغربية وكذلك السواحل الشرقية. الخصائص نتاع الخلايا الرعدية هذه اللي قاعدين نوصيو فيها معناتها واللي قاعدين نحكيو عليها، من ناحية الكميات نحن متوقعين بين 20 إلى 40 ملم، إذا كان باش تشوفها ككمية مش كمية كبيرة منقطعة نظرا ولا معناتها بالتقلبات الجوية أو بخصائص التقلبات الجوية، لكن المشكلة نتاعها اللي هي الغزارة اللي تعطيك معناتها كمية أمطار في وقت وجيز في نص ساعة في ساعة غير ربع مثلا تصب 40 ملم، وتساهم معناتها في جري الأودية وكذلك معناتها في تشكل السيول، وذلك علاش معناتها خذيت معناتها الطبع نتاعها اللي هو بيوكريتيك خاصة معناتها من ناحية الغزارة نتاعها. نوصيه ديما معناتها بملزم تحضر ومعناتها وردوا بالنا معناتها خاصة معناتها في أثناء نزول الأمطار نعرفوها اللي هي معناتها باش تعطي بكميات غزيرة وتعطي معناتها في وقت وجيز كميات معناتها تقريبا 20 30 ملم كما حكينا معناتها في ساعة غير ربع في ساعة من زمان، دونك ردوا بالنا معناتها من الوضعية هذيا اللي مازالت متواصلة الحقيقة معناتها اليوم العشية كما حكينا معناتها بأقصى شمال المرتفعات السواحل الشرقية مع إمكانية سقط البرد كذلك بأماكن محدودة، وكذلك التيارات الهوائية اللي تتقوى أثناء ظهور الخلية الرعدية وتتجاوز مؤقتا حتى 60 كم في الساعة في شكل هبات. اليوم انخفاض زاد كيف درجة الحرارة ومش تروح القصوى عامة ب 28 و 32 درجة في حدود 25 درجة تكون في المرتفعات الغربية وأقصاها تكون في حدود 33 درجة بالجنوب الغربي، ومازالت متواصلة الوضعية الجوية هذه الحقيقة معناتها خاصة مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم نهار الأحد ونهار الاثنين ونهار الثلاث على أغلب المناطق بما في ذلك معناتها خاصة السواحل الشرقية ومناطق الجنوب الشرقي يومي الأحد ومعناتها مساء يوم الأحد وكذلك يوم الاثنين إن شاء الله.
0: نشكرك سي بلال على كل المعلومات.
1: شكرا لك.
0: عايشك توا 7:32 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: تشوفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيرتنا الكل. امشي لعزيزة.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك FM.

0: السابعة وستة واربعين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، خالتة فاطومة نسمعوها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: مرحبا، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، تحية لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الحظ مليلية خلينا نقوله معاك، خاصة في حاجة كنت مأجلها. الثور أكثر برج عنده طاقة، عنده استقرار، هوني خلينا نقوله أنه اليوم راهو باش يكون نهاية عاطفي بامتياز. وأنت يا جوزاء رزقك راهو مربوط بالكلمة، بالاتصال وإلا لقاء مهم. السرطان فلوس في الطريق، أما مازال يسمعها شوية وقت. الأسد فما فرصة تخليك تبرز وتاخذ زادة مقابل تستحقه الفترة هذه، الحظ معك. العذراء عندك ربح صغير ينجم يكون بداية الربح أكبر. الميزان نهارك مناسب للتفاوض على فلوس وإلا خدمة. والعقرب الحمد لله يا رب دي راهو حدسك قوي، وإذا حسيت بحاجة مش واضحة ميسالش راهو كنت تبعد عليها. القوس فما تغيير بسيط في خدمتك ينجم يجيب معاه نتيجة مالية كبيرة. وإنت جدي فما استقرار مالي تدريجي، كل خطوة تعملها محسوبة. ادلو رزقك موجود، فما فكرة وإلا حاجة مش مسنس بها وردة باشا. ونكملوا مع برج الحوت، باب كان مسكر الحمد لله ربي باش يتحل في وجهك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: Weekend.

0: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم مزيكا فام ساعتنا الثالثة، والوقت يجري. نبدأها مع زميلنا اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس، ومن بعد عنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان إنجي وللموزيكا. نحبه برشا يا خويا جورج وأسوف سلطان الطرف، سلمتك بضله. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار، وإحنا نرجعوا لكم.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
2: يا ممثل ما كنتش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدرين الجمهور يتفرج فيه كما شوف لي حل تقوش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقتل نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه ناس اللي يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدرين.
1: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
3: كوكو وحده في الكادوات، كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
4: راديو موزايكا فم تونس الاخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومقرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مقرين، وذلك يومي الأحد والاثنين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية السابعة إلى غاية الساعة 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب في مقر وزارة الصحة على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجال للتكفل بحالات التعرض لخطر داء الكلب. وحدات الأمن بالحمامات تطيح بتلميذ يدرس بمعهد خاص يشتبه في تورطه في ترويج مواد مخدرة في الوسط التلمذي، وذلك إثر معلومات دقيقة وردت على المصالح الأمنية. وبالتحقيق معه دل التلميذ على خاله الذي أقر باستغلال ابن شقيقته لمده بالمخدرات والمشاركة في ترويجها. وقد حجزت الوحدات الأمنية قطعا من القنب الهندي وحبوبا مخدرة وأدوات قص، والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ بالمتهمين ومباشرة قضية عدلية من أجل مسك وترويج مواد مخدرة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الدنمارك يمنح واشنطن سيطرة دائمة على أمن غرينلاند ويمنع خصوما لها مثل روسيا والصين من إقامة قواعد في الجزيرة القطبية. والدنمارك وغرينلاند ترحبان بالاتفاق وتؤكدان أنه سيتم توقيعه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في الأسبوع القادم في نيويورك، غير أن بنود هذا الاتفاق لا تزال غامضة فيما تؤكد الدنمارك أن سيادتها لم تمس. تعرض شبكة الكهرباء في كوبا لانهيار تام يوم أمس مما أغرق البلاد في الظلام وترك الملايين دون كهرباء في ظل حملة ضغط أمريكية حالت إلى حد كبير دون وصول النفط إلى أكبر جزر الكاريبي. ويعاني نظام توليد الكهرباء المتقادم في كوبا من ضغوط شديدة ناجمة عن نقص الوقود. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس.
4: الأولى في تونس.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
7: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
8: أريدو طور عالمك.
9: سبور إكسبريس صباح النور، مرحبا بكم. نبدأ بأخبار الميركاتو وآخر أخبار الميركاتو في تونس. اليوفا غدوة نص الليل نهار 20 سبتمبر توفى الانتقالات الصيفية في تونس. نبدأ بآخر الأخبار ونحكيه على مدافع الجزائري آدم عليليت اللي من المتوقع باش يمضي اليوم عقد رسمي مع الترجي مدة 3 مواسم. نعرفوا الملاعب كان وصل البارح لتونس، اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح بانتظار إمضاء العقود وإعلان الصفقة بصفة رسمية. بالنسبة لغيث الزعلوني والكلام اللي تقال حول انتقاله إلى النادي الاتحاد الليبي، نادي اتحاد طرابلس، مدرب الاتحاد الليبي فوز البنزرتي في تأكيد وتصريح لمزيكا فام أكد أنه الكلام هذا اللي تقال على تقديم فريقه العرض رسمي لانتداب غيث الزعلوني موش موجود. قال أنه فريقه ما عندوش حتى نية لانتداب الزعلوني حاليا في الميركاتو الحالي. النجم الرياضي الساحلي بابكار مبوب مهاجم سنغالي موجود من البارح في سوسة في صورة اجتياز للاختبار الطبي بنجاح فإنه باش يمضي عقد مدته 3 مواسم مع ليتوال بدا الكورة في السنغال. من عبيات عنده عامين يلعب في البطولة الصربية. المهاجم ربيع الحمري رجع بصفة رسمية للأولمبي البيجي بعقد مدته موسم واحد. اتحاد بنغردين تعاقد مع قائد منتخب البنين لأقل من 20 عام المدافع برانس أوغبانو ولا برانس أوغبانو بالضبط هذا الملاعبي اللي أمضى 3 مواسم مع اتحاد بنغردين. نقعد ونكملوا مع الاتحاد اللي إدارته طالبت الجامعة والرابطة بتوضيح في خصوص إشكال قانوني مهم اعترضها قبل المواجهة المؤجلة مع نادي حمام ننف غدوة. هي مقابلة نعرف مؤجلة من الجولة الأولى، نعرف الظروف نتاع التأجيل نتاعها والأسباب. غدوة نورمالمون تتلعب المقابلة لكن اتحاد بنغردين يطلب التوضيح في خصوص النقطة القانونية هذه. التفاصيل مع الناطق الرسمي لاتحاد بنغردين ياسين بوعبيد.
10: أما زوج قراءات، إنه القراءة الأولى تؤكد إنه قابل الأولى كانت برمجة بتاريخ 22 أوت، إنه اللاعبين الذي تم تسجيلها مع الوقت المقابلة هم لهم الحق قانونا في المشاركة في المقابلة التي تتم إعادها، ولا يمكن أن يكون يعني مشاركة لاعبين جدد تم تأهيلهم. هذا يراه ينطبق علينا إحنا وعلى نادي حمام ننف. هذه القراءة الأولى. القراءة الثانية ثم بعض من لجنة القانون يعتبر إنه الفصل 143 واضح ولا يحتاج إلى تأويل، ولكن إحنا راه نشوف كما إحنا كما نادي حمام ننف مقابل يوم الأحد. حقيقة تقديرنا التام يعني كل اللجان القانونية في سواء في الجامعة ولا في الرابطة، ولكن ثم بعض الشريات نتمنى إنه يتم يعني أكيد باش نرسلوهم كما إحنا كما نادي حمام ننف إنه بيوضحونا هل اللبس صح التعبير بخصوص مشاركة اللاعبين الذين وقع تأهيلهم بعد المقابلة هذه. رجاء بكل لطف يعني من المسؤولين سواء في الجامعة ولا في الرابطة انه يوضحون الامور.
9: نحكي هوند الخمسة تبدأ مقابلات الجولة الثالثة من البطولة. نعطيكم البرنامج المنزه الرياضي مع النجم الرياضي الساحلي مكرم المهدية مع الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال مع سبورتينج المكنين، جمعية الحمامات نادي ساقيت الزيت، نصر طبلبة مع بعث بن خيار، والاتحاد الرياضي التميمي مع النادي الافريقي. نرجو نحكيو فوت مقابلات البطولات الأوروبية. أهم المهم المواجهات بالنسبة لليوم في ألمانيا 5:30 مقابل شتوتغارت ودورتموند. في إنجلترا توتنهام مع أستون فيلا بداية من نص نهار ونص، أرسنال مع برايتون بداية من ماضي 3. في إسبانيا مقابل سيفي والبارسا بداية من 8، والقمة في إيطاليا بين روما وإنتر، روما إنتر بداية من 5 متاع العشية. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو بالفيبوام وزي كفام بوان نات. نخليكم عميرة وبقيت لكيب في صباح الخير ويكاند.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
7: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم في سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
8: اريدو طور عالمك.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 على موزايك فام.

0: 20 دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، يلا خلطنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان،
0: ونرحبوا بضيفتنا منورتنا ومنورة الدنيا إيناس فخفيخ. يا صباح النور.
2: صباح النور. أهلا وسهلا. عايشك.
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله. عايشك
0: الحمد لله. إيناس، أنت عندك لمارك فخفيخ ديزاين. شنو لقاو فيها فخفيخ ديزاين؟
2: فخفيخ ديزاين نلقاو فيها كوليكسيون نتاع دي تابلو اسمها شكشوكه.
0: ايوه، هذه لا نوفيل كوليكسيون.
2: هذه لا نوفيل كوليكسيون شكشوكه.
0: ايوه، هاكا قاعدين نشوف فيها احنا شكشوكه، لي تابلو شكشوكه على الـ على الـ على السيت نتاعنا موزايك اف ام. وكل المستمعين يدخلوا يتفرجوا في لي تابلو اللي تخدمهم ايناس فخفيخ، ونلقاهم في لا كوليكسيون شكشوكه. بس علاش سميتهم شكشوكه؟
2: شكشوكه خاطر كيما قاعدين تراو الكوليكسيون مشكشكه تشكشيكه ياسر مزيانه.
0: أيوة.
2: مشكشكه في الالوان. أيوة. مشكشكه في لي فورم، مشكشكه حتى بارابور لو سوجي نتاع التابلو.
0: أيوة.
2: دونك ديما باش نلقاو تونس، نلقاو ليدنتيتي نتاعنا موجوده.
0: هذا نهج الحب.
2: هذايا نهج الحب.
0: ايوه.
2: الكوليكسيون كلها راهي انسبيري من تونس.
0: الكل انسبيري من تونس.
2: كلها انسبيري من تونس. شرقه ديما الشميسه موجوده والبحر. أيوة. وكل شيء فكرنا في تونس.
0: كل شيء فكرنا في تونس. هما في التابلو نتاعك عندهم حاجه معناها بارتيكولير، معناها كي نغزر هكا قولات كنلقى تابلو من نوع هذا في بلاصه نعرف اللي هو، نعرف معناها نفهم اللي هي سي لا كوليكسيون شكشوكه اللي هي فخفيخ ديزاين، خاطر الالوان. و دابور فما لو ستيل فيغوراتيف نشوفوا الوجوه.
2: أيه.
0: اما ستيليزي معناها.
2: أيه.
0: معمولين
2: فما شويه كاريكاتور في الوجوه.
0: فما كاريكاتور، فما ثمار،
2: فما برشا ثمار. اما فما برشا نوستالجي زيد.
0: هذه هاي تعمل في زريقه بوتوكس.
2: أيه. هذه تابلو الطبيب عملته.
0: حلوه ياسر. أيه. بدت لها يفار البوتوكس وزريقه.
2: هي الحاجه اللي تميز الكوليكسيون بتاعي اللي هي بيرسوناليزي.
0: معناها كيفاه تخدم انت معناها تهتم بالمواضيع الموجوده. أيه. والا يكلمك الشيري يقول لك. أيه. راه نحب انا ان تابلو، وانا مثلا نحب الموضوع هذا عندي.
2: أيه. هما لي تابلو. أيه. كلهم سور كوموند.
0: كلهم
2: سور كوموند.
0: او التابلو الاول كي خدمت زاد سور كوموند.
2: الاولاني خدمت روحي، هو اللي يجيب لي لي كوموند الكل.
0: ايوه.
2: انا كي بعت على تونس. أيه. عملت تابلو في برشا حاجات نتاع تونس، دونك حسيت لي تونس جاتني لداري.
0: ايوه
2: فوالا. دونك سورتو زاد اللي يعيشوا لبرا.
0: أيه.
2: وما يروحوش ديما تونس، هي اللي تجيهم.
0: تونس هي
2: اللي تجيهم. وثم زاد عندهم شوا باش يختاروا، يا اما يكون فيه لي بيرسوناج. ثم اللي يقول لك لي انا ما نحبش، ثم اللي يقول لك لي تحب نلقى روحي انا. دونك فاسون هكا شويه نتاع كاريكاتور، تلقى هي، تلقى عائلتها، البيبي نتاعها، لي دات اللي عزوا عليها، تلقى حكايتها مخبيه في التابلو. معناها
0: انت كي حد يكلمك يقول لك يعطيك هو ليفينمون.
2: أيوة. شنو
0: اللي يحب موجود،
2: كل شيء، لي كولور. انا الاكثريه دي كولور بوب تري كولوري. حي تابلو ياسر حي.
0: اي قلت لك تحس برشا زمان
2: برشا جو. لازم ندخلوا الانستغرام فخفيخ ديزاين باش يشوفوا.
0: كنت نقول لك انا معناتي كوليكسيون تاعك نصورها موجوده على فخفيخ. أي. على على الباج نتاعك.
2: فوالا انا الجاليري نتاعي هي الانستغرام تاعي.
0: هي الانستغرام تاعك. التابلو كيما هكا قد ايه تقعد باش تخدمه كيما راهو فيه مثلا هذا؟
2: هو تو ديبون من لي كوموند اللي عندي قبل. ما جينيرال ينجم يقعد اون سيمين دو سيمين. انت وكبر تابلو، انت وديمونسيون،
0: انت وديمونسيون،
2: انت وديمونسيون تاع التابلو.
0: معناها انا نتفكر قبل انت تخدم السيراميك.
2: وي.
0: علاه نقلت من السيراميك للبانتور؟
2: انا ان فيت قيت بوزار وعملت سبيساليتي سيراميك، دونك حبي الاول هو سيراميك.
0: ايوه.
2: اما السيراميك والبانتور كله في الفن، مازال ديما في العالم نتاعي وفي جوي وفي الواني وفي كل شيء. والسيراميك باش نرجع له زاد تري بروشينمون. تو يتابعوا الانستغرام اللي يحب يعرف شنو باش نعمل. نزيد نشوقهم اكثر. باش نعمل دي بيس ان سيراميك زاد انسبيري من الكوليكسيون شكشوكه.
0: ايوه.
2: دونك هكا قلناها كان في موزايك.
0: ايوه. هذوما هم حتى ديبو،
2: هذوما دي كاشبو، هذوما جيت فيهم وقتها مع الكوفيد.
0: ايوه.
2: الكوفيد بديت عملت دي كاشبو كيف كيف بيرسوناليزي. ديما نعمل حاجات بيرسوناليزي.
0: وستيلك واضح ريت كيما قلت انت هكا، معناها تراه من لي كولور، تراه
2: توا في شكشوكه قربنا اكثر لتونس.
0: اي
2: ديما باش تلقى تونس.
0: تونس
2: في الكوليكسيون شكشوكه.
0: باهي نسالوك حنا على اسعار.
2: إيه؟
0: من قد ايه لقد ايه ارخص حاجه قد ايه واغلى حاجه قد ايه؟
2: الاسعار تلقى الاسعار الكل. إيه؟ معناتها من اصغر حاجه 350 دينار. إيه؟ ل 5000 على خاطر. إيه؟ نعمل حتى 4 متر.
0: آه.
2: واكثر ديمونسيون ديما مطلوبه هي اللي في الوسط.
0: هي اللي في الوسط.
2: 1200. 1 متر 20 1 متر 30 هكي كمان تها في الوسط هكا للسوام الكل موجودة معنا
0: السوام الكل موجودة أي. إن شاء الله موافقة إن شاء الله ناجحة إن توكا خدمتك ياسر ياسر حلوة
2: يعيشك
0: وكيما نقولوا السوغ دو لو معناها ما تراهيش ما تراش منها معناها كيما قلت كي تراها تفهم اللي هي خدمة إيناس
2: رغم اللي ساعات عايشك رغم اللي ساعات يقولوا لي راهو ثم ديزارتيست أخرين خدموا على تونس نلقاو سيدي بوسعيد ونلقاو أما الحاجة اللي تميز الكوليكسيون تاعي اللي داير شاك تابلو ثم حكاية دونك حكاية العبد اللي عدا كومونت تلقى حكايته في التابلو
0: اي هو باش يلقى روحه
2: باش يلقى روحه في وسط التابلو
0: يلقى روحه
2: في وسط التابلو
0: يعطيك الف صحة يا ناس نورتنا ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق
2: عايشك ميرسي عايش نهاركم زين
0: عايشك يلا نرجعوا لكم
1: كرياسيون تونيزيان صباح الخير ويكاند في الكونيكسيون ما يجدنا حد نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام

0: 8:57 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور، مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صبح الخير ويكاند، واحنا خلطنا لساعتنا الرابعة عنا فيها موعدنا مع الأستاذ الحسين لجرم العدل الإشهاد في نقطة قانونية، وعنا موعد مع أصواتكم. ديما نقولكم كلمونا على 71-113-13، انتوما اتكلمونا سجلوا أصواتكم واحنا نوصلوها. نجيو للموزيكا، الفنان الكبير روح تونس كلها علي الرياحي الراحل ربي يرحمه وينعمه يغنينا أنا كتير. عشان نهاركم طيب، خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك. ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
2: يا ممثل ما كنتش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن، وين يتعدى صدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقوش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقت اللي نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدريم.
1: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خود السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومو يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
3: ملافاش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
4: عندك أورانج.
1: وينكم؟

0: جي برونون لا روت انسامبل.
1: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات. والجامعة تؤكد أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبيق الاتفاق المبرم في سنة 2019. وكانت الجامعة قد أصدرت برقية تنبيه بإضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدة حرصها على تجنيب البلاد أي اضطراب أو توتر اجتماعي، مشيرة إلى أن مسؤولية المحافظة على السير العادي للمرافق الحيوية مسؤولية مشتركة ولا يمكن تحقيقها إلا من خلال الحوار الجدي واحترام الاتفاقات والالتزامات السابقة وفق ما ورد في نص البيان. وزارة التجهيز والإسكان تنعى المهندس محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز الأسبق الذي وفته المنية مساء الأمس الجمعة، والفقيد من مواليد سنة 1956 بولاية بنزرت، شغل منصب وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بين سنتي 2015 و2018. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. دولياً، الدفاع المدني السعودي يرسل إشعاراً بانتهاء حالة الخطر بعد أن أصدر تحذيرات للمرة الثانية من احتمال وجود خطر في الرياض ومدينة الخرج شرقي العاصمة في ظل تصاعد هجمات الحوثيين في اليمن. السلطات الروسية تصادر الأعمال والأصول التابعة لعملاق الأغذية السويسرية نستلي وثلاث مجموعات فرنسية في خطوة دافع عنها الكرملين باعتبارها إجراء مبررا ضد شركات اعتبر أنها تمثل دولا غير صديقة تدعم أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد اجتماعا مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز في نيويورك يوم الثلاثاء، فيما سيكون أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ أن أطاحت واشنطن بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. الرئيس الأمريكي يقول إنه قرر حظر دخول ممثلي ثلاث مؤسسات إخبارية كبرى وهي CNN وMS Now وبوليتيكو إلى البيت الأبيض في أحدث تهديداته للصحافة المستقلة. واتهم ترامب تلك الوسائل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بنشر أخبار زائفة، وقال إنه ينبغي ألا يسمح لها بكتابة أو بث قصص مختلفة وأكاذيب باستمرار عندما تغطي أخبار رئيس الولايات المتحدة، مهددا وسائل أعلام أخرى تنشر أخبارا زائفة وفق تعبيره. السلطة القضائية في إيران تعلن أنه تم إعدام رجل أدين بتسريب معلومات مخابراتية عن مواقع صواريخ خلال الاحتلال الصهيوني خلال حرب 12 يوما. نهاية الموجز، خدمت لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: في تونس
2: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع

0: الموسيقى. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك اف ام. صباح الخير ويكاند،
0: ونرحبوا برشا بضيفتنا ريم مثلوثي، منورة الدنيا يا ريم.
2: عايشك
0: انت عادة بنت الدار.
2: مش أول مرة،
0: مش أول مرة، برشا مرات. نقولوا أنت ما شاء الله عليك إغبوغيست، معناها مختصة في المعالجة بالأعشاب، وأنا من المتابعين متاعك لفان على إنستغرام، كلكم تابعوها خاطرها ما شاء الله عليها تعطي دي غسات وتعطيهم غراتفيتمون مجاني محليك، كلك عطاء
2: يا عايشك.
0: واليوم بحذينا خاطر أنت زادة عضوة في الجمعية التونسية للزراعة المستدامة، وعندكم يعني حدث مهم ياسر نحكيه عليه. ولكن قبل ريم، فكرنا في الأهداف في الجمعية التونسية للزراعة المستدامة.
2: أنا في الجمعية توا عندي تقريب 10 سنين، والجمعية الهدف متاعها البرماكولتور، اللي هي الفلاحة أكثر من إيكولوجية، هي ستامود دو في كونسيبت البرماكولتور. هدف متاعنا البذور أسيلة.
0: أيوة.
2: الهدف متاعنا الصحة للعباد، باش وقت اللي يأكلوا حاجة يعرفوها منين جاية، شكون الفلاح، وما غير ما غير اسم ده
0: بيان سور، أي ما غير بالبيستيسيد
2: والبيستيسيد وكل هم هذاك. والهدف متاعنا زيدا نخدموا مع الوزارات باش نبدلوا شوية العقلية، باش الفلاحة في تونس تولي أكثر الأكثر الأكثر الفلاحة إيكولوجية.
0: إن شاء الله يا ربي.
2: وباش اللي يأكل اللي يشري حاجة يعرف منين تجي، وسيرتو سيغتو باش الارض التونسيه تبدا ديما حيه.
0: اي ديما حيه. واحنا جيت انت بحذانا قبل وحكينا حتى على البذور نتاعنا والاسماء نتاعها، اللي هي من جاي وقت من الاوقات تقول كانها اندثرت لطف. الوغ كو فما فرق، واحد ياكل البذور بلادو، يعني كل الارض هذه

0: انت جاي منها، كل واحد معناها ياكل من تراب بلاده، وانا ذولي اهم حاجه موجود موجود، المهم اني انا ناكل من تراب بلادي. ومن بعد حاجه اخرى جات هذيك ذويقه اما لما كلتي نحب ناكلها من بلادي، وان شاء الله تكون على شلة ايكولوجيه وصحيه وصحيه. به نرجع نحكيوا على الحدث، وهو مهرجان السياده الغذائيه. حكينا عليه المهرجان هذايا.
1: المهرجان مش اول مره نعملوا مهرجان، احنا كل عام نحاولوا ان ننظموا مهرجان على بذور أسيلة، على الماكلة نتاعنا صحية ديما مع دي شيف كويزيني في تونس. المرة هذه على السيادة الغذائية، علاش؟ على خاطر نظمنا كلي فيه برشا مواضيع، منهم البذور، منهم الطبة باش يجي ويحكي وزيد على كونسبت في تونس موجود، من دي شيف جاي، مرأة جاية شيف من الجزائر كتبت كتبة على
0: مرحبا بها،
1: ولا دي ليفغ دو كويزين. عنا طبيب يقري في الطبة الطبخ، مش يقري في الطبة، هو طبيب يقري في لي زيتوديون اون ميديسين كيفاش الماكلة عندها قيمة في الصحة، وقت اللي هما عندهم مريض يلزمهم يكونوا واعين ويفهموا زادة اللي الشخص المريض شنو قاعد ياكل عنده قيمة كبيرة باش الشخص يبرى.
0: اي مهمة، هي مش معناها دويات كلها، معناها حتى الغذاء مهم ياسر. وإحنا عليه ساعات معناها المرض منين يجي؟ هو من ساعات هما يعني فما برشا أمراض بطبيعة الحال، أنا مش مختصة، أما واحد كي يأكل يشرب ناكل في الجازوز ويأكل في الفريت والمقلي وقلي وقلي وعاود قلي وكل، لا الحقيقة معناها البدن نبابا تنيخ، البدن عنده لازم يعيش، لازم يأكل دي مينيرو، يأكل دي فيتامين، يأكل ماكلة صحية. به نحب توا فكرة على البرنامج نتاع المهرجان هذية.
1: البرنامج هو يبدأ، المهرجان يبدأ 25 لل 27 سبتمبر، دونك الجمعة سبت واحد الجمعة الجاية. عنا نهار الجمعة هو الافتتاح اللي باش نقدموا دراسة على الميكانيزم دو فينانسمون نتاع الفلاحة الإيكولوجية. اللي يحب فلاح يخدم الفلاحة الإيكولوجية في الثانية نتاعو، شنو اللي موجود توا في تونس باش ينجم نمولوه يمولوه باش يدبر كيفاش، خاطر فيه انفستيسمون كبير. اي ثانية راهو بالاسم ده ولا بلاش، فيها انفستيسمون كيفاش في تونس، شنو اللي توا موجود في تونس مع وزارة الفلاحة ومع البنوك. دونك السيد هذا بروفيسور باش يجي يقدم ليتود هذه هذا نهار الجمعة. عنا une exposition par des étudiants à l'école de Mestir de design. Bah, j'ai vu qu'admo une exposition avec des déchets ou avec du recyclé, du recyclé. معناتها حاجات باش يعاودوا في عاود يمشيوا للزبلة، عاودوا عملوا des œuvres، معناتها مش كان des œuvres d'art، عملوا حاجات نجموا نستعملوها، معناتها باش الزبلة زادت تولي حاجة نستعملوها. هذا نهار الجمعة، ونهار هذا الافتتاح لعش نبداو مع ماي ساعتين، ونهار السبت عاد نبداو عاد في القلب الموضوع، نبداو في البذور أسيلة. عنا شكون جاي من فلسطين، عنا شكون جاي من لبنان، جمعية اسمها بذورنا جذورنا نعرفوها وتخدم مع البذور. فما بيان سور التوينسا، فما البنك جينات في تونس زادة باش تكون موجودة في التابلو روند هذي. عنا زادة التابلو روند عسيدة غذائية وكيفاش السيستيم اليمنتير اللي البوليتيك اليمنتير اللي احنا توا موجودة في تونس كيفاش نجم نبدلوها باش التوينسا ياكلوا مخير،
0: ياكلوا
1: مخير باش نهبطوا في السوام، ولا نشوفوا كيفاش الدعم على
0: قدموا حلول،
1: قدموا حلول مع الوزارة الفلاحة. ونهار لحد الموضوع هو الصحة والماكلة، وقتها فما الطب وفما كونسيبت اللي صحت عليه تونس في 2025 اللي اسمه One Health. هذا كونسيبت عالمي،
0: صحة واحدة.
1: أي وشنو معناتها صحة واحدة؟ معناتها صحة الإنسان، صحة الحيوانات، وصحة الكرة الأرضية نفس الحاجة، وكلهم مربوطين ببعضهم. معناتها وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، وزارة البيئة صحوا مع بعضهم البروتوكول نقوم باش يبداو يخدموا عليه. اي داير وزارة الصحة خلقت ماستر تحل في الصيف السنة، ماهوش ريزيرفي كان للطب، حتى لي انجينيور اغرونوم، باش الماستر الجديد هذا تابع الكونسيبت وان هيلث اللي فيه الطب باش يوليو يقراو البيئة.
0: جاي يعمل 66 كيف تا، وشكون ينجم يحضر هالمهرجان هذايا؟
1: محلول مفتوح للعموم غراتوي.
0: به وين نمشي وين نلقاه؟
1: نهج النيجر من 43 نهج النيجر في تونس. فما زاد ورشات ورشه نتاع خبز باش تنظمها جمعيه فطرشي، حاجه مهمه برشا. لمينا 5 جمعيات في نهج النيجر، الاكثريه في نهج النيجر، باش نوليو ننظموا مع بعضنا ورشات ولا مهرجانات كيما هكا،
0: حاجه محليه
1: نلموا بعضنا خير.
0: انت عندك وانت تعرف
1: وكلنا نعملوا مهرجان فيه ورشات مراه باش تعمل النواصر، خاطر زاد حاجه وليت ما عادش الكبار مشاو،
0: صحيح،
1: بدات تتفقد. عندنا ورشه زيده نتاع لاكتو فيرمونتاسيون اللي هي مخللات زيده، هذا مهم للكرش الميكروبيوت، تري امبورطون دو مانجي لي برودوي لاكتو فيرمونتي. وعندنا بيان سور حاجه مهمه، عندنا سوق سبت لحد ما فما كاين دي برودوي بلاش حتى بيستيسيد بلاش اسمده.
0: ايوا ماني اللي حب يجي ويقضي
1: وغلا
0: ما شاء الله، هاي
1: وبيان سور زيوت زيتونه وكل عسل وكل كونفيتور وكل كسكسي،
0: حاجه بريمه كما يقولوا،
1: كسكسي قمح محمودي نتاعنا القديم، هذاك الكل وترقاوه.
0: والله شيء شهي هذا، هذا به يخرج من هوني حتى زميلتي الشيخ ميزي قاعده قاتي نمشي ونكملوا الاول روحنا نمشيو نقضيو. يا لله ان شاء الله ديما هكايا محفلينها بهالمهرجان هذي اللي محليه بالحق، معناها حاجه تعمل الكيف وهو غرام كبير، ولكن معناها حاجه محتاجينها انه ناكلوا ماكله صحيه، انه نفهموا رواحنا اش قاعدين ناكلوا، انه نعرفوا الماكله هذيك منين جايتنا. وكما قلت معناها زاد حتى واحد ينجم يتعلم صنعه ولا يشوفها كيفاش تخدم، اللي هي قاعده تتفقد ريم مثلوثي كما قلت لكم، اربوغيست ماشطه برشا على انستغرام تلقاوها اسمها ريم مثلوثي، زاد عضوه في الجمعيه التونسيه للزراعه المستدامه. نورتنا يا لله، ان شاء الله ديما هكايا بجديد اللي يفرح خليك.
1: وترقوا المشروع الكل في الباج انستغرام نتاع نهج الكوليكتيف،
0: نهج الكوليكتيف
1: ولا نتاعنا جمعيه تونسيه للزراعه المستدامه.
0: يعطيك الف صحه يا لنا نورتنا، يلا نرجعوا لكم.
2: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك اف ام.

0: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: ويكند

0: التسعة وثمانية وثلاثين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، وخلطنا الفقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ونرحبوا به برشا برشا برشا كالعادة استاذنا الحسين الأجرم، عادل إشهاد، وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. يصبح الأنوار،
2: صباح الخيرات، صباح المسرات، صباح الورود. الحمد لله طقس فرشك اليوم، جيناكم فرشك زاد.
0: اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عليك ان شاء الله عليك. ديما نحبوا نتعلموا منك وديما منورنا.
2: اسمع،
0: الحاجات اللي ما نفهموهمش نسألوا الأستاذ.
2: نحبوا ديما نفركسوا على الموجات الإيجابية في حياتنا.
0: اي نحاولوا والله نحاول. اي
2: مالناش قيمة نفسية كبيرة برشا
0: بالطبيعة، وهذيك يتعاونك، هذيك اللي تعاونك ميلة. ربي فضلك ربي يخليك. الله مستمعة قالت راني شاركت في لعبة وربحت، ومن بعد كي مشيت باش ناخذ الجائزة قالوا لها لا راهو لا ما فماش جائزة، وفاو الجوائز.
2: ايوا واضح.
0: معناها مفرقين ديتيكي على قولوا 20 جائزة، وهم عندهم كان 10 جوائز، عطاو العشرة الاولانيين اللي جاوا، بعد الاخرين قالوا ميساج ان شاء الله مرجية. هذا كيفية هذه الحكاية؟
2: والله موضوع هام وهام جدا. محلية ربح سباع خلال جماعة مستمعي مزيك ربحين جي معرة طول بتاعتهم مزيك ربحين هما
0: إن شاء الله.
2: دونك هكو تيرجو صور شمل نسكل هكا ولي بيه. بالنسبة لوضعية الحال، ثم قانون لعبة ترويجية هذه منظمة بالقانون عدد 62 سنة 2002 المؤرخ 9 جوليا 2002. هذه قانون لعبة راهو معناها انتم تراو سبوت بيبسيتير في التلفزة وتلقاو باند من لوطة اسم عدل الإشهاد، يقول قانون اللعبة مود على عدل الإشهاد في الفلاني.
0: صحيح.
2: مش هزار راهو. مش هزار. أي مؤسسة باش تعمل لعبة ترويجية باش تسوق معناها للشركة متاحة وتعمل إشهار، تقوم بعملية معناها تنظيم لعبة ترويجية.
0: أي
2: القانون متاحة اللعبة هذه أو العملية يقع إيداع وجوبا عند سادة عدول إشهاد مقابل تسييم وصف الغرض. علاش؟ خد قانون لعبة في شكون الجهة المنظمة، وفي فترة تكون فيها اللعبة موجودة من إلى بالتاريخ وبالساعة. وفيها قواعد السحب. وفيها الجوائز اللي بشيقع رصدها للفائزين. ولقد الله ثم السوء تفاهم بين الربح ولقد مربحت شغيره. دونك شين محاكم مختصة،
0: ثم محاكم مختصة،
2: محاكم يحطوا في فصل قانوني يقول لك إذا كان ثم نزاع بين فلان فلان يمشي المحكمة بالعروس، يمشي محكمة تونس. محدة حسب مرجع نظر الترابي متاع إقامة الشركة ذيك. ويسلم مجانا لكل شخص يتوجه المكتب عدل الإشهاد ويحس روح تضم من لعبة معينة، يمشي المكتب سادة عدل الإشهاد ويتسلم قانون اللعبة مجانا. أيوة. بدون حتى مقابل. والمشاركة بيدها في اللعبة ذيك تكون مجانية بصورة مطلقة معناها.
0: أيوة.
2: بس ماشي إذا تشري أرتيكل باش تشارك معنا في اللعبة، لا مجانيا.
0: أيوة.
2: المشاركة هذه تكون كيفاش؟ تكون يا أنت تمشي غاديك سير بلاس وتعمر استمارة وتحطها في صندوق غادي
0: هذاك هو،
2: وإلا تكون إلكترونيا.
0: اي
2: باهي تحت اشراف شكون اللعبه هذه معناها ثم حمايه المعطيات الشخصيه بتبيعها باش تدخل، خاطر انت كي عطيت بطاقه التعريف تاعك لازم يقع حمايتها
0: اي
2: ولا رقم الهاتف نتاعك.
0: اي
2: ثم وزاره تكنولوجيا الاتصال اذا كان لعبه الكترونيه بتبيعها ثم اس ام اس وثم رساليه الكترونيه دونك تاع محميه من وزاره تكنولوجيا الاتصال.
0: اي
2: دونك ثم اطراف من الداخل، وثم اهم عنصر وزاره التجاره تتحقق اسك اللعبه تم ايداعها عند عدد الشهود ولا اسك زرتيك الموجودين زعما ذوكم زعما بضاعه فاسده حاب يخلصوا منها بالجوائز.
0: أيوة.
2: دونك ثبت في مصداقيه معناها الجوائز وصحتها على سلامه. أيوة. المواطن
0: يعطي فيك في حاجه صحيحه ولا حاجه اللي تدقدق بعد نهار.
2: ومن بعد ما يصير ايداع قانون لعبه لدى ساده عدول الاشهاد ويقع الاشهار في الشاشات معناها على اللعبه هذيك، وناس تنظر لها السبوت بليسيتير روع اسمنا في الشاشه مش عبثا، هذاك لحمايه المشركين في تلك اللعبه.
0: ايوه.
2: ومن بعد ما يقع معناها غلق معناها الفتره نتاع اللعبه. أيوة. بيجي تيراج وصور السحب.
0: أيوة.
2: احنا عدول الشهاد مامور عمومي.
0: أيوة.
2: دونك احنا محمولين على المصداقيه.
0: أيوة.
2: بموجب القانون.
0: أيوة.
2: وساده عدول تنفيذ كيف مامورين عموميين محمولين على المصداقيه كيف عدول الشهاد بالضبط.
0: أيوة.
2: دونك نهار السحب بيجي عاد المنفذ.
0: أيوة.
2: يقوم بالسحب.
0: نعرف.
2: ثم جزء الوقت السحب. ثم سحب يدوي.
0: اي
2: اك صندوق هذيك وحطوا كل بلاره وتجي اميره عاد دورهم كل تجينا وريقه تلقاو اميره ربحت هكا ولا سير صاريف ساعات سير كيكه ساعات واحد يجيب اسمه هو في مثلا به اي صاريف
0: بده يشارك في اللعبه
2: مش في اللعبه. وحاجه اخرى ثم السحب الالي.
0: ايوه
2: معني ثم منظومه على الـ على الـ على الانترنت.
0: أيوة.
2: معني ابلكاسيون
0: هي تمشكي وحدها
2: ويخش اسم الفيس به بدل اسامي ثلاث أسامي خاطر قانون اللعبة يقول لك أعمل محاولة الأولى ثانية ثالثة. هز تليفون طلب ميرا القاه في مباشر مزيك. ينقص مجاوبش ميرا أنكوني مجاوبوش أنا تقول كل مجاوبش عليه هذا أنكوني معرفوش. مرة ثانية شو بيتشد فيها صحيح أنكوني. ثالثة كيف من بعد يبطل يمشي لبعدك أنت. أنت بعد ترجع له يقول لك أنا رين عد المنفذ راك ربحت جائزة وعملت محاولة الأولى ما جاوبتش عليها، الثانية ما جاوبتش عليها، الثالثة ما جاوبتش عليها، مشيت للربح اللي بعدك أنتي وكنتي ما عادش رابحة.
0: ما انا لازم
2: ولا غير في الأمر اللي شاركوا في قانون اللعبة الترويجية كيجيو هم أنكوني ما جابوش وكذا ما عرفوش أنتي علاش مشارك مالا؟ قاعد بنفض عنده نومرو سبيسيال مو نومرو كيما نوامر تاع الناس الكل
0: معناها يكلمك مرة الأولى ثانية ثالثة وفي عليك
2: وفي عليك صاي يمشي اللي بعدك خاطر مش تقعد معلقة هي
0: معناها كانك شارك في أي لعبة
2: يزمك تجاوب على كل تجاوب على كل شيء
0: تلقاها هي هكا
2: بورتابل تجاوب على الناس الكل يزمك تجاوب على الناس الكل بدا ما قبلت أنت تشارك في لعبة يزمك أي رقم طلبك الفترة هذيك تجاوب عليه
0: الله غالب
2: وبالقانون سي نورمال ميرا تصور عبيد قاعدة في سحب وعاد منفذ الأستاذ قاعد معناها يعمل تاجر صار عمل المحاولة الأولى الثانية الثالثة رضا ضميره هو وكثافة محاولات موجودة ديجا في قانون اللعبة بتبيعتها مش ماهيش عبثا يمشي اللي بعدك انت وكي يجاوب عليه تسمى ربح يثبت من صحه الشريحه وصاحبها ويربح الجائزه نتاعو ايوا معناها هذه امور ثابته وحاجه اخرى اللي متدخلين في اللعبه كلهم ما عندهمش حق يشاركوا كيما الشركه بيدها ولا عدل الشهاده وعدل منفذ انا ديجا انا قلت لهم عائلتي ما عنديش حق تشارك قلت لهم عندي عائله اسمها مزيك ما عنديش حق يشاركوا
0: ولا تدراليست
2: ميرا وانا قلت انتم عائلتي قلت انا
0: لا اي محليك انت والله وانت عائلتنا زاد ما بالحق حتى انا في مزيك ما عنديش حق لا احنا نشاركوا لا عائلتنا حتى حد ممنوع علينا
2: في ضمان مصداقيه اللعبه والشفافيه نتاعها وراهو بين قوسين معناها ثم يربحوا سيارات يربحوا حاجات ثمينة ياسر وراه اللعبة مقنة
0: حاجة أخرى تعرف السؤال هذا يسألونا توا زميلي مربي بن عمار قال لي كي تبدأ لساعات مثلا حد بشارك في التليفون البوست تبدأ ماهوش باسمي أنا مشارك كما البوست ماهيش باسمي
2: أي وديجا معناها النقطة هذه بالذات نجم جاوبك عليها خاطر الأستاذ عبد المنفذ كي يتصل بالشخص مثلا نفترض طلب ميرا وجابوا جاوب واحد اسمه صالح مثلا وهم عندهم قرابة بين بعضهم يلزم عبد المنفذ يقع إحالة الخط هذيك للرابح بين بعضهم باش تكون الشريحة بس معني بأمر خط عبد المنفذ عمل محضر معاينه صارت قبل ثم شكون مره ربح الدار ربح الدار
0: كي طب
2: جاوبته نقولوا اكس لكن الشريحه باسم ايغريك اللي هي امها دونك شو عملوا في بعضهم عملوا احاله الشريحه للبنت وخذت البنت الدار
0: معناها احاله الشريحه
2: معناها نقل ملكيه الشريحه
0: ولات فعوض ربحتها لام ربحتها البنيه
2: اي عملوا ترانسفير بين بعضهم باش تحقق مصداقيه اللعبه سي نورمال خاطر النمر هو ربح
0: اي
2: كان النمر باسم زيد وهو باسم عمر دونك لازم عمر يعطي لزيد باش ما عادش عندنا عمرو اللي عندك زيد
0: لا معناها زدك واحد يلعب يشارك وكل يشوف ناس طيبين باهين ناس مخلصين
2: هكا ولا لا لا بالنسبه لنا احنا بصراحه تامه راهو قانون اللعبه الترويجيه راهي في مصداقيه كبيره برشا وراهو عدل الشهاد هو منطلق تلك اللعبه ولكن ثم نزاع هو اللي تاخذوا منه قانون اللعبه مجانا ما ثماش اجباريه الشراء دونك ماذا بينا كل تربح يا ميرا وان شاء الله انت تشارك وتربح زي كيف كيف حتى كلمه خير ربح راهي بالخير وسيله هكا ولا
0: الحمد لله ذكرين طالبين
2: الحمد لله ان شاء الله تجيبها في خير ان شاء الله
0: ربي يفضلك وربي يخليك الاستاذ حسين الاقرم عدل الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه عدول الاشهاد تنورنا يا استاذ ربي يفضلك
2: ربي يحفظكم
0: عايشك يلا نرجع لكم
1: نقطه قانونيه صندوق عجب

0: رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. سلم عليكم برشا برشا برشا كل المستمعين, ونشكركم زادة برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايك كافيه, وعلى الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايك كافيه. حتى نسلم عليكم ونقول لكم ان شاء الله نهاركم طيب ونهاركم اسعد الايام. كلمتونا على 71 113 13, احنا نوصل لكم اصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: سلامة بالله يا عدولي صوتي في صندوق عجب. نسمع في الأخت قالت الكتبات محطوطين علاش نشريو فيهم كي الصغار ما يستعملوهمش وما يهزوهمش. بالحق أختي راهو من السنوات الكل راهو سامعة فيهم ناتيس على الكتب سكادو تقرا صغيرة فيها دب سماية فيها كراسات, أما الكتبات ما يستعملوهمش حتى في القسم. نسأل أنا في صغيري الكتبات كيفاش تقول لي ماما رانا ما نستعملوهمش, الأستاذ يجبد من التليفون والدروس وإلا تلقاها طابعها من خاطر مش موجود اللي نقراو فيه مش موجود أغلبيته مش موجود في كتاب. ولي هذا يجمع وزارة التربية تشوف شنو يحكي ما علاش نشريو فيهم نحن كتاب كان كتاب مع كتاب ستة كتب ولا سبعة كتب لكتاب 7000 شو قديش الحسبة علاش تثقيل كاهل الوالي علاش الكتبات هذوك ما نستعملوهمش وإلا يقولك برا أطبع وجيب المنشور الورقة الفلانية في المكتبة اللي خليتها لكم يبدأ فيها محتوى الدرس مش موجود في محتوى ذاك تقري فيه المعلمة ذاك تجيبه أنت تطبع وهي مش موجود في الكتاب.
3: بلي كل واحد يجي قدام توا هذه عام استاذ ولا تلموذ كل واحد يجي قدام حانوتو يجي يسير يسكر المسرب تاع الماده ذاك اللي ساعد على الماء يحطوا طرف سيمان مش سيخين يطلع كهربته ولا كان جراج ولا كان واحد يقعد في البلار ولا كان واحد فهمت يسكر كل واحد يتصرف والاخر عنده قهوه والاخر عنده عطريه يجي يزلزها ويطفتها ولا شي يعمل يسكر هذيك مش سيخين كي طبط له سلعته ولا كي طلع كهربته ولا كرامي هذيك خويا البلد هيك انا دوري تخفي وين والاخر يعلي في الماده والاخر يوطي في الكياس.
4: وزارة التربة للسيت اللي عملوه جديد صدقني والله والله والله أنا سجلت في البوستة ما رسمتش بيه ولادي بايش عنا فيه لكن ما راني حتى كي سجلنا في التبلينات راهو أسامي ولادنا راهو ما خرجتش لفتة للحكاية هذه راي عنا صغيراتنا توا 4 أيام ما همش قادين يقراو. بربي شكون يوصل لي وصل لي صوتي يا مزيك بربي بربي بربي راني صغيراتنا ما لقيناهمش ما فهمنا شيء أصلا حتى المديرية حتى المسؤولين اللي غاديك ما عرفوا حتى شيء وما ما جاي حتى شيء ما مش فاهمين مش فاهمين حتى شيء.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند.

0: صباح الخير ويكاند وخلطنا إيه ساعتنا الخامسة نبدوها بإعادة لدقيقة حد نسمعوها من عن زميلتنا فاطمة عبد الرحيم عنا نوتري بلس تدخلت شوية آخر أميرة العسكري مختصة في التغذية وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-13-13 نجيو للموزيكا بتجينا من عند الفنان الكبير لطفي وشناقي غنينا أنا حبت وتحبيت وإحنا نحبوكم نقولكم أقعدوا معانا على الأولى مزيكا فام خليكم توا مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعو لكم
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر
2: يا ممثل ما كنش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك لأنه نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لأول مرة وأنا نفهم هذا من الشارع لأني أنا وقتلا نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم
1: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي وينكم يا جماعة بن عروس في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلة

0: إرجي prenons la route ensemble.
1: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك. اختيار صحيح وفورماسيون قوية بحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم اومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن كميات الأمطار التي تهطلت خلال 24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل أعلاها بسبالة أولاد عسكر من ولاية سيدي بوزيد ب 55 مليمتر و 40 مليمتر بحاسي جربي بمدنين، و 32 مليمتر بواد ملاق من ولاية الكيف، و 30 مليمتر بكل من تبار وتبرسق من ولاية باجة، و 20 مليمتر بسبيتلا من ولاية القصرين، و 17 مليمتر بالروحية من ولاية سليانة. يشار إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت أمس بالروحية في وفاة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات بواد الروحية، إلى جانب ارتفاع منسوب عديد الأودية بسليانة والقصرين وجندوبة وسيدي بوزيد. والمعهد الوطني للرصد الجوي ينبه في نشرة متابعة نشرها منذ قليل إلى أن الوضع الجوي تواصل هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور سحب الرعدية. كما يتواصل أيضا نزول الأمطار بأغلب الجهات يوم الغد الأحد 20 سبتمبر، تكون أحيانا غزيرة بالشمال وبالمناطق الغربية. الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية تعلن عن تحيين خريطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. في الشأن الدولي، الخارجية الدنماركية تعتبر أن الاتفاق الملزم الذي تم التوصل إليه مع واشنطن حول غرينلاند يعزز الأمن في منطقة القطب الشمالي بأكملها، وذلك على بعد أيام من موعد توقيعه. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إبرام اتفاق وصفه بالاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدنمارك وحكومة غرينلاند الإقليمية، يمنح واشنطن سيطرة دائمة وشاملة على الملفات الأمنية والدفاعية في الجزيرة القطبية. الاتحاد الأوروبي يعبر عن أسفه لرفض واشنطن للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات دخول لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في نيويورك، داعيا إياها إلى مراجعة هذا القرار. اللجنة الانتخابية المركزية الروسية تعلن أن نظام التصويت الإلكتروني في العاصمة موسكو تعرض لهجوم قوي خلال الليل في خضم الانتخابات البرلمانية، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وبدأ الروس التصويت أمس الجمعة في انتخابات برلمانية تستمر 3 أيام. جيميناي، نموذج الذكاء الاصطناعي من شركة جوجل المخصص للمستهلكين، يقدم على اختراق مواقع إلكترونية لكيانات من خلال التكهن بكلمات المرور لتسجيل الدخول، وفق ما أفادت الشركة لوكالة فرانس بريس في أحدث حالات الاختراق السبراني التي ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي ويتم الكشف عنها. وأثارت هذه الحادثة مخاوف من عجز شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة عن ضبط نماذجها، إذ سجلت حوادث مماثلة في شركتي أنثروبيك ومونشوت أي آي الصينية. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 نص نهار

0: نعناع معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: مرحبا، تحية ليك ميرا، تحية كل يسمعوا فينا، تحية لكل الأبراج الفلكية. أول أخبارنا باش تكون للحمل، الحظ مليلي خلينا نقوله معاك، خاصة في حاجة كنت مأجلها. الثور أكثر برج عنده طاقة، عنده استقرار، هوني خلينا نقوله أنه اليوم راهو باش يكون نهاية عاطفي بامتياز. وأنت يا جوزاء رزقك راهو مربوط بالكلمة، بالاتصال وإلا لقاء مهم. السرطان فلوس في الطريق، أما مازال يزمها شوية وقت. الأسد فما فرصة تخليك تبرز وتاخو زادة مقابل تستحقه الفترة هذه، الحظ معك. العذراء عندك ربح صغير ينجم يكون بداية الربح أكبر. الميزان نهارك مناسب للتفاوض على فلوس وإلا خدمة. والعقرب الحمد لله يا رب راهو حدسك قوي، وإذا حسيت بحاجة مش واضحة ميسالش راهو كنت بعد عليها. القوس فما تغيير بسيط في خدمتك ينجم يجيب معاه نتيجة مالية كبيرة. وانت جدي فما استقرار مالي تدريجي، كل خطوة تعملها محسوبة. الدلو رزقك موجود، فما فكرة وإلا حاجة مش مستنس بها وردة باشا. ونكملوا مع برج الحوت، بيبكين مسكر الحمد لله ربي باش يتحل في وجهك.
0: ميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: Weekend.

تليفوناتك زادة برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بارتو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات

العشرة واحد وعشرين دقيقة ارجعنا لكم. عندنا عيد ميلاد كمال عويجي سلم على مرت خوه سونيا الويتي ويقول لها عيد ميلاد سعيد. هي موجودة في السعودية وتسمع فينا, تسمع في صباح الخير ويكان, نسلموا عليها برشا ونقول لها عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. طوال 10 و22 دقيقة قدوا معنا تسمع في صباح الخير ويكاند.

0: أنا كبرت في عائلة قراءة في الأسويس،
1: عائلة بيت مع أحلام صنعت معها ذكريات، ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريقة طويلة تفقدني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
0: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
1: ورفقتني زيدة يد أمنة بيا
0: وتمدد بالخير لي ولخويتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
1: وكل عام الوقت هذا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
2: واليوم فما صغار أخرين يستناو في نفس الفرصة اللي خذتها أنا.
3: تبرعك أو زكاة ينجم يكون بداية قصة نجاح جديدة ودعم أجر كبير عند ربي. خليك أنت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حملة العودة المدرسية، ولا كلمونا على 58 371 002.
4: وحده في الكادوات كان يبكو تخبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تخوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين. تخبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
5: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايكا فام. صباح الخير ويكاند.
6: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة رجعنا لكم، هاي خلطة أميرة العسكري نسمع توا في نوتري بلس.
5: نوتري بلس مع أميرة العسكري.
6: أمورة صباح الخير.
7: بونجور.
6: صباح الورد
7: لله. صباح النور عزيزي.
6: الحمد لله. أميرة كي واحد معناها كيما المغرمين الكل بالماكلة ونوتريسيون الكل، تدخل على مواقع أجنبية تلقاهم ينصحوا برشا بالبسيليوم، يقول لك هذا البسيليوم معناها باهي للاكساتيف، يسهل الطبيعة وفما منافع كبيرة على الجسد على البدن. اليوم موجود هو في تونس، يتباع صبة ويتباع حتى معناها في الباكويت، كل حد كيف يحب يشري. أما زادا ننتبهوا خاطر فما ناس ترى دي فيديو حط لك منعش أربع مغارف بسيليوم في كاس ماء صغير، وكل دابور كيف نستعملوه، ثانيا هل فيه منافع، خلنا نفهموها المنافع وخلنا نستنفعوا منها.
7: جوستومون اي هو البسيليوم قاعد بشوي بشوي قاعد يدخل للكولتور نتاعنا. بون هو نستورده فيه، جيبوا فيه من البرة.
6: مش موجود في تونس.
7: في تونس لي، اما هذه فكرة تظهر لي مزينة برشا، ونشجعوا الفلاحين متاعنا انهم يجربوها، معناتها النبتة هذه متاع البسيليوم وتنجم تنجح بالبي، معناتها
6: هي منين جيبوها؟ من
7: هي من الهند. هي من الهند، والنبتة متاعها اني كتبتها بجنبي اسمها بلانتاغو اوفاتا. اللي هذي يستخرجوا منها هالبسيليوم. بسيليوم راهو القشرة، شو كيما النخالة، نفس الفكرة. أيه. نفس الفكرة متاع النخالة، هي القشرة متاع النبتة.
6: أيه.
7: اللي فيبغ متاعها، الألياف متاعها، هما دي فيبغ سولوب. دونك هذيك علاش من هوني بدينا نحكيو على البسيليوم، علاقته بالتضعيف، علاقته بالامساك، يطيح السكر، ينقص كوليسترول.
6: عطينا شي عمل فوالا.
7: دونك البسيليوم هو كما قلنا هما دي فيبغ سولوبل. الحاجة المزيانة اللي فيهم انه كي تحطوا مع الماء مثلا، كي تاخذ مغرفه صغيره نتاع بسيليوم باش تلقاهم راهو الشكل نتاعهم بالضبط، اللي يعرف النخاله ولا اللي يعرف الشوفين كبدة مرحي كيفاش، نفس المنظر هذاك راهو.
6: هو في تونس اللي يتباع بودغ، معناتها احنا نشوفه في التصوير هكا. حتى هنا زميلتنا اشواق هذه النوعيه هذه ماهيش موجوده. معناها احنا يبيعوا لنا فيه بودغ، هذه يكون فيها اكثر الياف،
7: اكثر بيان
6: سور. هذيك
7: الالياف كامله،
6: هذيك الالياف خساره كي يجيبوا لنا حاجه ما يجيبوهاش.
7: هذيك علاش قلت
6: شخص ملتوين سياسة
7: وفلاحة وعنا وعنا راهو معناتها ناس قاعدة تقدم مليح
6: في
7: بخوة با ماذا بينا حاجة بتاعنا منا وفينا.
6: الحاجة تبدأ البريمة مش حاجة تبدأ
7: مش يبدأ معقول، مش كما تبدأ جيبه من البرة. دوك الألياف هذيك كي تاخو قلنا مغرفة صغيرة، مغرفة متاع قهوة صغيرة، تحطهم في كاس ماء نحكيه مثلا على 150 مليلتر ماء باش تنفش وتسيب جيل، تخليها انت حتى نص ساعه الفوليوم تاعها باش يزيد، معناتها الكميه ذيك المغرفه صغيره باش تلقاها عبيت لك جزء مهم معناتها في الكيش،
6: كيما
7: الشيا كيما الكتان، تسيب هك الجيل هذاك. دونك نحن ريت المغرفه صغيره وانت تحط عليها الكيس ماء تشربها وما تصفيهاش، ما عندكش علاش تصفي فيها، باش يقول لك نشرب الماء نتاعها وما نشربش هك البسيلي، ما عملنا حتى شيء. فهمت؟ ريت الكيس هذاك شربته ميرا وبعد وزيت اشرب كيس ماء صافي ما في حتى شيء. البسيليوم تحب برشا ماء، معناتها انت باش تاخذ الفايده نتاعها باش تاخذ اللي في بغ نتاعها هذوك اللي نجم يكون كوبفا معناتها يعاون مليح مليح باش ينقص من الشهيه وينقص حاجتك للماكله على طول النهار.
6: وسامحني معناها لي كالوري قد ايه في دي كالوري؟
7: مانيش نحكيو على لي كالوري جمله حاجه تري نيجليجاب كيما اللي في معناتها. اما كي نقولوا ماهيش كالوريك مش معناتها راه تاكل منها كيما تحب. ديما نفس الفكره كي تبدا حاجه راهي صحيه مش معناتها استعملها كيما تحب. وراهو نعاود ناكد راهي تحب الماء راهو تحب الماء وراهو نبداو ديما بمغرفه صغيره نجموا بعديك باش كيما نقولوا مشيت معاك سافال مغرفه صغيره نطلعوا للمغرفتين يزي فيها البركه.
6: تو عطينا كيفاه نستعملوها معناها مغرفه صغيره في كاس ماء
7: دو بريفيرونس. دو بريفيرونس نبداو بها الصباح قبل الماكله ماذا بينا ديما هي اول حاجه. دونك تخوك المغرفه صغيره كيما قلنا ملا ونبداو بالمغرفه صغيره وبعد نتعديو لزوز مغارف يزي فيها البرك. علاش؟ خاطر تنجم تعمل لك جاغي كبيره والحاجات اللي تنجم تعمل لك اسهال راهو تنجم تخسرك فيتامينات تنجم تخسرك معادن تنجم تخسرك ماء اكثر من لازم تخسر لي سيل مينيرولي في جسمك راهو توسكي لاكساتيف. نحن علاش ديما ننبهوا نقولوا ردوا بالكم من الاعشاب اللي تعمل برشا اسهال راهي تنجم انت تشيخ بها وقتها تحس كلشك تفشت وفونتر بلا وتبدا عامل جو من هالوليني ولكن على مده على طويل راهي ذيك باش تخليك تفقد اهم الفيتامينات والمعادن والاملاح المعدنيه اللي جسمك يستحقها
6: اللي يستحقها.
7: نردوا بالنا مليح من الشيء هذا. دونك ناخذوها الصباح على الخوي وكاويز اللي باش يصير هي راهو اللي في نتاعها باش يقعد على 4-5 سوايع. معناتها انت جرب مثلا خذ في الليل خذ مغرفه صغيره بسيليوم حطها في كاس ماء وارجع لها في الصباح. معناتها البسيليوم قد ما تخليه اكثر وقت في الماء قد اللي في نتاعو يقعد موجود. معناتها انت كلي المغرفه صغيره اللي باش تاخذها الصباح مادام انت مازلت تشرب في الماء على طول النهار مادام اللي في نتاعها والجيل نتاعها قاعد يخرج اذا المغرفه صغيره هذيك تعمل ما تعمل. دونك حتى كان السوم نحسوه معناتها ماهيش رخيصه ولكن راهي
6: انت
7: تكفيك ما تكفيك باه. ثم اللي دخلوها في ليغوسيت ثم اللي حطوها في السلايد ثم اللي حطوها في الياغورت ثم قبل انت قلت لي حاجه مزيانه
6: مير احكي لنا. الفعوض خميره تعمل مثلا تنجم تعملها جاتو ولا تعمل حاجه فعوض تحط خميره تحط البسيليوم يعمل لو ميم افي
7: ويجيك بني
6: على الاخر اللي حاجه بنينه ياسر وبالحق تحسها تولي الماكله بالنسبه للناس اللي عندهم مشكله تاع كونستيباسيون فنعطي في النصايح هنا.
7: اي مي برافو حتى انت حاجه جربتها
6: حاجه معناها حقيقه ترتاح ياسر وتخلي هكا معناها تسهل التبيعه وتحس روحك مرتاح.
7: فوالا روحك مرتاح. نجمو ندخلوهم في لي روسيت نتاعنا اوكي ولكن تقعد ديما الفكره اشرب برشا ماء
6: اشرب برشا ماء
7: على طول النهار. هذا هو الماء نشربو في بطبيعتنا هي الحكمه في الماء. دونك انت اللي حتى كي تدخلوا لماكلتك اوكي تنجم تدخلوا جوست ديما حط في بالك انه هاك البورسيون صغيره اللي باش تاخذها من البسيليوم اللي في نتاعها باش يقعد على طول النهار دونك انت قاعد تشرب في الماء نتاعك. باهي معناتها راهي ماهيش القوه انك تاخذ منها برشا.
6: تقنع
7: بالباهي سي نورمال سي نورمال. وراهو البسيليوم كيف ما ينجم يعمل لك امساك كيف ما ينجم يعمل لك اسهال. معناتها وقت اللي تبدا شيحه في المعده نتاعك هما دي فيبر سوليبل يحبوا الماء كي تاخذها مثلا تاخذ منها برشا تحطها في ياغورت وتحب تاكلها وحدها هكاك تنجم تعمل لك امساك
6: برشا ماء.
7: دونك شنو هي تعمل فوائد نتاعها باش نبداو فاهمين؟ تنقص قلنا من الجوع تعطيك احساس نتاع شبع تنقص من مستوى السكر في الدم دونك بيا تطيح الانسولين تنقص من ال دي الكوليسترول معناتها الكوليسترول السيء في الجسم نتاعنا. الناس اللي ما تحبش السلايط ويقول لك فما اللي تقلقهم السلاط ما يحبوهاش فما اللي يقول لك راه وين سلايت تقلقني تعمل لي غاز وتعمل لي نفخ نجمو ناخذوا لي فيبر نتاعنا من البسيليوم. باهي حتى صغيرات راه عندهم الحق ياخذوها. معناتها اللي تقول لك انا صغيري راه ما ياكلش خضره هذيك راهي الالياف نجمتي في صحفه شوربه مثلا تحط مغرفه صغيره في البول نتاع صغير تحط مغرفه صغيره من البسيليوم وهكا يبدا خذ الالياف نتاعو. الناس اللي تعاني من الامساك برشا ويستسهلوا برشا ماخذين الدويات نتاع الامساك نحب نقول لهم جربوا البسيليوم ونجموا ريت سورتو اللي عندهم امساك ننصحهم ديما كعيبه غله مثلا كعيبه مشمش كعبه شريحه كعيبه عوينه هذيك مع المغرفه صغيره نتاع البسيليوم يعملوها كيما جو صباح وينجموا يشربوها وناكد ونعاود ما نستحقوش باش ناخذوا كميه كبيره مغرفه صغيره حتى المغرفتين صغار راهو يكفي معناتها نحكيوا بين 5 غرامات و10 غرامات ماهوش اكثر والفايده والحكمه الكل في شربين الماء.
6: يعطيك الف صحه يا مورا نشكرك برشا قبل غدوة إن شاء الله إحنا غدوة 9 درش
7: قاعدين
6: مع بعضنا ربي فضلك
7: عايشة.
6: يلا نرجعوا لكم
5: نسخي بلوس مع أميرة عسكري صباح الخير ويكند.

0: ويكند. صندوق عشب.
1: حب نسأل الشعب التونسي اللي صار فيه كل السبب اللي فيه. نعرفوا احنا بنية تحتية ضعيفة والكل، اما شوية من لله وشوية من عبد الله زادة. سامحوني بربي، نفق كامل يتسكر حتى الكهرباء ما عملاش، من الوسخ اللي نرمو فيه. علاش يا رسول الله؟ علاش هكا؟ علاش من اول مطرة يصير فينا هكا؟ علاش شنية هاو اللي تلقاها؟ انا نبدأ نمشي نبقى بيهتة، اللي يرمي كهرباء يغرطوا لي ياكل سندويتش يرمي طاشي وتلقى مطلع كاملة على الكياس. سامحني على الصباح الزبلة بارتو. علاش يا رسول الله؟ بشي ننقص منك تشد تحطها في الحاويات بالعمل هزها الماء؟ علاش هذا الكل؟ ما هو من الصخ متاعنا.
2: أنا مواطن ولي في قصر هلال، بنيات وذريات طلعهم وسكروا لي كولاج. ما نعزمش أقول كولاجات بكلهم، شارع حاجة لسوة شارع حبيب ورقيفة، وحطهم كل بنيات وذريات صغار الكل ولوحهم تحت براكن مهشاشين. بربي يا سيد وزير التربية، بربي تبع، ولا سيد مندوب الجهوي ولا مسير، بربي تبع، مبلولين، منظر كارثي اللي صار في قصر هلال.
3: نداء لوزارة التجهيز، الروتيكس الصباح من باردو الاتجاه معناها أي بلاصة ديما امبوتياج، والحل سالس كله من العباد، هو كله من العباد. مشكل هذا كله من العباد، كيفاش هو 3 فوا طاقة 5 فوا؟ يا عباد حطوا لنا مادي، ما تعملوناش كياس جديد، حطوا باريارات بيطون بين كل فوا، طول الكراب كل شد الفوا نتاعها، كي تجي سورتي نحيوا الباريارات باش اللي يدور يدور. سهل العملية، سامبل وما تكلفش. عليه هكا الواحد يمشي من بارد لأي بلاصة يقعد ساعة في السنية. صندوق عشب. صباح الخير ويكند.

0: كان نحط مكان ومجكارة بالمناكير طير طير.
1: العشرة وتسعة وخمسين دقيقة الوقت يجري يا مروان، الوقت يجري، يحب يقول لحديش وإحنا خلتنا ساعتنا الأخيرة، ساعتنا السيدة بالنسبة لبرنامجنا اليوم النهار السبت. يا سيديش عنا فيها، عنا فيها موعدنا مع أركين بن فضل كالعادة في توتوبسيون، وعنا زادة اليوم فقرتنا كونسلتاسيون، مش يجينا الدكتور وليد الميلي أخصائي جراحة العظام والمفاصل، واليوم مش نحكيه على ألام الظهر، برشا ناس تعاني، يمكن أكثرية التوانسة يعانيوا من وجيعة الظهر، نحكيوا على الأسباب كيفاش نجمو نعالجوا المشكل هذايا، ويقولوا لنا شيء هذا كله الدكتور اللي باش يكون حاضر بحذنا. نجيو للموسيقى وتجينا من عند البلبل العندليب الأسمر حبيبي عبد الحليم حافظ سواح، يعرفوه كل حبيبي ونضمت عليه. يا سيدي خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
2: وينكم يا جماعة بن عروس؟ في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلج

0: ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
1: الكلكم تستناو في الليديسيون رابعة من ترشي اوادز باي بوغل، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج اكبر. تحب تكون من احسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونور، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس، وموزايك إف إم.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. تونس تخطط في أفق سنة 2030 إلى اعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف. ويوجد بتونس أكثر من 4 ملايين مكيف هوائي تسبب تشغيلها في وقت وجيز في الضغط على الشبكة الكهربائية، ما دفع مسؤولي شركة ستيغ إلى إطلاق دعوات لترشيد استعمال مكيفات التبريد خلال موجة الحر التي اجتاحت تونس في الصيفة الأخيرة. وكان وزير البيئة لحبيب عبيد قد أشار إلى التوجه لاعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ويقتصد في الطاقة بنسبة لا تقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص استهلاك 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة الموجهة لها. دوليا، مؤسسات أعلامية أمريكية تندد بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع 3 وسائل أعلام من دخول البيت الأبيض، ووصفته بأنه اعتداء على حرية الصحافة ومخالف للدستور، متعهدة بمواجهة أي محاولة لتقييد عمل صحفيها. وشبكة CNN تصف قرار ترامب بأنه هجوم غير قانوني على حرية الصحافة، فيما تعهد موقع بوليتيكو بأن يدافع بقوة عن حقوقه المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور. وكان ترامب قد أعلن منع مراسلي شبكتي CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول البيت الأبيض، متهما إياها بنشر أخبار كاذبة عن إدارته. تعرض شبكة الكهرباء في كوبا لانهيار تام يوم أمس، مما أغرق البلاد في الظلام وترك الملايين دون كهرباء في ظل حملة ضغط أمريكية حالت إلى حد كبير دون وصول النفط إلى أكبر جزر الكاريبي. كوريا الشمالية ترفض قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن لا تأثير له لأن بيونغ يانغ ليست عضوا في الوكالة. السلطة القضائية في إيران تعلن أنه تم إعدام رجل أدين بتسريب معلومات مخابراتية عن مواقع صواريخ إلى الاحتلال الصهيوني خلال حرب 12 يوما. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
1: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل نهار سبت من 6 لنص نهار مع

0: رجعنا لكم توا 11 دقيقة واحنا خلطنا الموعدنا مع أركين بالفضل الإكسبير أوتوموبيل جاموتو تونسي ناس موتوا في توت أوبسيون.
1: شالي ليكشولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: برشا معناها الكاميونة ولا الكرهبة اليوتيليتير العادية ولا معناها التحديث متاع موديلات موجودة لرسالة واضحة وأساسية مستقبل السيارة النفعية ولا السيارة المهنية ما عادش يقتصر على كرهبة أكهو. ليه اليوم نحكي على إيكو سيستيم كامل يجمع كرهبة يجمع سيرفيس يجمع كوميونيكاسيون معناها طريقة اتصال إدارة الأساتيل متاع الشركات اللي تعمل معناها لزاكتيفيتي هذية ديز أبليكاسيون ديدي معناها الجستيون متاع الفلوت متاع الشركات تحويلات زادة مخصصة كي اصطناعي كي نقولوا تحويلات نحكيوا على الكاستوم فيتينغ معناها الطريقه اللي يصير بها لاميناجمون على لي فواتور يوتيليتير باش يوليو ديستيني معناها المهنيين اكثر واستعمال الشركات اكثر ويكونوا معناها اذكى واسرع ويعطيو معناها اكثر اوتونومي للصناعي ولا للشركه والا معناها حتى معناها الفلوت الكبار نتاع الشركات اللي تعمل ترانسبور.
1: ايوا
0: دونك هذه رؤيه كبيره في السالون هذايا كنا مع ستيلانتيس ستيلانتيس بروان الفيليال نتاع ستيلانتيس اللي هي بالسيارات النفعيه بليزوتيليتير من خلالها استراتيجي نتاعها برو ان نيكست شفنا معناها اون فيزيون توتال ديفيرونت من عند ستيلانتيس باش تزيد الدعم اكثر واكثر معناها لا بوزيسيون دو فورس اللي واقفه فيها اليوم ستيلانتيس في برشا معناها جهات من العالم اوروبا سورتو اون افريك اون امريك دو نور زيد بوزيسيون قويه برشا. دونك ستيلانتيس اليوم عامل ديمونستراسيون دو فورس قويه برشا ستيلانتيس ما يخفلها حتى تجمع علامات كبيرة كما بيجو سيتروين فيات بروفيسيونيل أوبيل رام فوكسهول زيادة للسيارات اللي فيهم الرايت هاند درايفر معناها سائق على اليمين اللي سوقوا على اليمين كما كما انجلترا كما كما أستراليا كما برشا دول معناها في آسيا تلقاهم يسوقوا على اليمين. دونك هنا متلقاش أوبيل تلقى فوكسهول دونك حاجة حلوة برشا.
1: أيوة
0: مساحة فيها تقريبا 1000 متر مربع حطت فيها ستيلانتيس بروان فيها نوفر 13 سيارة من فيات من سيتروين من نوبيل من بيجو وحطت الحلول متاحة الكاستم فيت سولوشن متاحة المخصصة المختلف المهن حاجة حلوة برشا كيفاش كهرباء تولي امبولانس كيفاش كهرباء ايوزاج معناها متاع ترانسبور دو مارشانديز كيفاش معناها المهنيين كل واحد والمهنة متاعه ينجم الكهرباء متاعه تكون كاستم فيتد 100% باي ستيلانتيس اي سي بارتنير اغري في العالم في 21000 ورشة الموجودة في العالم متاع ستيلانتيس كوفرتور كبيرة برشا للخمسة قارات تخلي الحرفاء متاع ستيلانتيس يعطيو فيها ثقة كبيرة.
1: أيوة.
0: في التغطية هذي عملنا مقابلات مهمة تلقاهم سيدة المستمعين باش يهبطوا في اللينكدين الرسمي متاع موزايكا فام نينو ماركيز المسؤول على الماركتينغ والجو تو ماركتينغ عند ستيلانتيس حكينا معاه على لو كوتي استراتيجيك لو كوتي كوميرسيال حكينا معاه معناها على الحاجيات المختلفه نتاع الاسواق وكيفاش ستيلانتيس تعمل هالادابتاسيون هذيا مالغري لي مارك نتاعها وما تحطهمش اون كومبيتيسيون كل فت استغلال السيارات معناها نتاع ستيلانتيس ولات حلوه برشا وخذت معناها بوزيسيون قويه في العالم لو فامو تي سي او. دونك تلقاو معناها بلوس دو ديتاي على لينكدين عملنا اون كوفرتور مع مديرين اخرين من ستيلانتيس زاده وثبتنا بالكدي بالكدي في الانوفاسيون اليوم هالسيارات الكهربائيه هل الثوره الكبيره التكنولوجيه شفنا لو كونسيبت بو البو هذا سي سي سي معناها كهرباء مربعه ما فيهاش سائق ما عادش فما سائق ميرا كهرباء مربعة فيها زوج بيبان يتحلوا دون مانيغ معناها بيغمون اوتوماتيك وقت يجي بشي ليفري لك القطعة متاعك ولا الكولي متاعك عنده كاباسيتي بشي نجم يتصل بيك سيد المستمع انت في دارك يقف قدام دارك يطلبك يقول لك انا الروبو جيت باش نوصل لك ديليفري متاعك تفضل لهبت بحذايا تهبط يحلك الباب تهز كولي متاعك وتقصد ربي
1: وتخلصوا ولا ليه
0: الخلاص مليني في الحالة هذه نحكيه على تكنولوجيا متاع غدوة
1: شيء كبير وقوي على مخي طوم زي
0: دونك اليوم نحكيه بالحق على طريقة معناها متطورة جدا متاع ديليفري بازي على بزوان كبير موجود هما يسوسون بازي على الماركت معناها الأوروبية في أوروبا اليوم وما زالت معناها تزيد عندهم نقص متاع 400,000 سائق متاع ديليفري ومتاع شاحنات
1: متاع
0: سيارات نفعية في أوروبا وقاعدين يبخيفوا بين العام والعام يولي عندهم نقص بين 50,000 و100,000 معناها بعد 6 سنين بعد لو كاب 2030 اللي تخدم عليه برشا مصنعين في العالم ينجم يولي في القارة الأوروبية فقط نقصين 1,000,000 شوفير متاع سيارات نفعية ولا ديليفري. دونك هذا هو الحلول سيلونتيس لقات الحل هذايا. سيلونتيس ماشية في حلول حلوة برشا ولا ديفوالي برشا معناها حاجة جديدة. عنا السمارت كومباكت فان اللي هو معناها نوفوتي كبيرة في في السيجمون سي. البو كما قلنا معناها حاجة حلوة برشا. إيزون ديفوالي زادا التريس فيات دو شي فيات هاك التريسيك القديم اللي عجب

0: برشا بوغ اون بروميير فوا جينيراسيون جديده نتاعو فيها بيبان ملتالي وكابين مسكره دونك مستقبل السيارات النفعيه هذا كيفاش تنبأت به ستيرونتيس وهذا كيفاش قاعده تخدم فيه ستيرونتيس وهذا كيفاش قاعده تزيد تطور فيه هذا هو معناه الموبيليتي نتاع غدوه هذايا معناها المستقبل شنو باش نراو فيه كومبيتيسيون كبيره برشا في هالسيجمون هذايا وفي هالاختصاصات هذوما نتاع السيارات النفعيه لانهم يمثلوا فوليوم كبير برشا ويمثلوا معناها حاجه معناها تنجم تعطي ان بي دو ستابيليتي المصنعين كبار كيما ستيلونتيس عندهم اكثر من 14 ماركه عالميه دونك يحبوا يخدموا على حاجات صحيحه وواضحه ومستقبليه
1: يعطيك الصحة يا ركين نشكرك برشا نتقابلوا غدوة الحي إن شاء الله
0: نتقابلوا غدوة إن شاء الله وعنا عودة زيادة على برشا دي ديتاي باغابوغ للسالون تاع هانوفر شفنا برشا ماركات شفنا برشا حاجة جديدة وكابسول واحدة ما تكفيش الحقيقة
1: أيوة نحكيو عليها ملا غدوة
0: غدوة نحكيو على لوفيرتور نتاع إكس بانك شوروم جديد
1: تري بيان يلا نرجعو لكم توت أوبسيون مع
2: ركين الجيل الجديد من زيوت شانيل إكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس صباح الخير ويكاند كل نهار سبت من 6:30 نهار على موزايك فام

0: 11:24 دقيقة. يلا خلطنا الفقرتنا كونسلتاسيون
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
0: ونرحبوا برشا برشا برشا منور الدنيا الدكتور وليد نيلي أخصائي جراحة العظام والمفاصل. مرحبا بك دكتور.
2: ويا سلامة، مرحبا بكم.
0: لاباس عليك؟
2: الحمد لله يعيشك.
0: نشكرك على قبول الدعوة.
2: يعيشك. أيوة. نشكرك على واجب.
0: احنا معناها دكتور نسألوك اليوم ونحكي معك على ألم الظهر. يعني التوانسة كما هكا مقبلة نحكي مفهمش يكون فينا معناها ظهر ما يشجع فيه.
2: صحيح.
0: فحبيت نسألك انا شنو هي الأسباب عليه تخلي شنو هي الأسباب اللي تخلي وجيعة الظهر هذه متفشية ياسر؟
2: وجع ظهر ساعة نحكيه على هو ظهر متفشي ياسر في السوسيتي متاعنا. صحيح 80% من العباد في وقت من الأوقات إما يوجعهم ظهرهم ولا وجعهم في المستقبل مش يوجعهم ظهرهم.
0: أيوة.
2: والأسباب عدة أسباب، هم نبدأ نحكيه على الأسباب الأساسية.
0: أي.
2: ثم أوجاع حادة وثم أوجاع متكررة ولا مزمنة. الأوجاع الحادة عادة الأسباب متاعها السبب الأساسي هما التقلص العضلي، يعني اللومباجو.
0: ما فهمش ما التقلص العضلي معناه ما فهمش دي مشكلة؟
2: لا، التقلص العضلي هو الفتلة اللي يسميها فتلة الظهر.
0: يتفتل،
2: يقولك تفتل ظهره وتفتل. ولا اللومباجو هي تصير اثر حركة مباختة، يعمل انفاق يهز حاجة ثقيلة وهو مش سخون، ويعمل حركة رياضية وهو مش حاضر. يصير اللومباجو هي حاجة بنينية وبعديها ماهيش حاجة كبيرة ياسر، لكن تعطي وجيعة حادة، تعطي تعويجة في الظهر، تعطي صعوبة في الحركة. هذه التقلص العضلي. ومرات عند الناس الكبار في السن اللي يبدأ عنده شوية هشاشة في العظام ابتداء من عمر 70-80 سنة، نجم يصير كسر في فقرة من الفقرات نتيجة للفوق هذيك، ولا في شوك معناها في
0: هزرزين مثلا،
2: هزرزين ولا طيحة سقوط مفاجئ يضرب يجي قاعد، نجم يصير الكسر هذايا. الحالات الحادة زيدة تصير في المرات في الحصى في الكلى، الحجرة في الكلوة تعطي وجيعة في الظهر اللي تظهر لك يعني ظهر هي في الكلوة هي اللي فيها المشكلة.
0: ايوه،
2: هذوما الحالات نتاع الاوجاع الحاده، هذوما اللي فوق الكوز لي بي فريكونت. فما حالات اخرى ولكن نحكيوا على الحاجات اللي بلو فريكونت.
0: اي،
2: الاوجاع المزمنه والمتكرره نقصد الاوجاع اللي المريض يقول لك راني ديما كل ما نتحرك كل ما نجي نوقف ظهري يوجعني، نقعد قاعد مده طويله ظهري يوجعني. هذا اللي نحكيوا عليه مرض الزمن، يعني توا الناس كل تقول لك ظهري يوجعني كي نقعد واقف مده طويله.
0: اي،
2: السبب نتاعو شنو؟ اولا ثم الجفاف في القرص الغضروفي نتاع الظهر، يعني الديسك فيرتيبرال يكون جاف ويولي يعطي وجيعة لانه ما عادش يتحمل الوزن نتاع البدن. ويعطي وجيعة خاصة متكررة مع الحركة مهزين ثقيل ولا مع تطبيس، كل ما تطبس يوجع الظهر. وينجم يتطور الحالة دي لانزلاق غضروفي، انزلاق مغضروفي اللي عبيت تعرفه لغني ديسكال.
0: ايوه، هاي تسمع
2: لغني ديسكال هو الغضروف هذاك يخرج من بلاستو يضغط على جذور العصبية اللي خارجة من النخاع الشوكي ويجم يعطي تنميل ولا نقص في الحركة ولا نقص في التحرك في التحكم في الطرف السفلي.
0: أي.
2: اللي هي حالة مستعجلة تستوجب. أيوة. فحص طبي والقيام بفحص وأشعة.
0: أيوة.
2: حاجة أخرى زادة الاحتكاك في المفاصل، هذية الناس الكبار في أكثر من 50 سنة وانت طالع.
0: أي.
2: يعني احتكاك في المفاصل الخلفية متاع الظهر.
0: أي.
2: يعطي زاد اوجاع في الظهر، اوجاع شبه على طول تبدا توجع يوجع الظهر. ويعطي زاد ضغط على الاعصاب، ينجم يعطي على ضغط على النخاع الشوكي. واوجاع في الطرفين السفليين. وحتى هذه حاله لازمها تشخيص سريع.
0: وانا باش نسالك سؤال، نقول لك شنو الحالات المستعجله؟ يعني وقتاش العبد يبدا قاعد يقول انا تو لازم نمشي للطبيب؟ خاطر احنا عندنا معناها كلي توم بعد بشويه يشرب ترونجيه يشرب.
2: ثم حالات تستوجب تشخيص. اولا كيبدا الالم مستمر لمده طويله اكثر. أيوة. من جمعتين ثلاثه معناها ثم حاجه لازم نثبتوها شنو.
0: أيوة.
2: عاده الوجيعة لومبير اكهاو وجيعة في الظهر فقط ولكن تدوم طويله مده طويله ما تخصش فوفوار سكو سي. حاجه ثانيه كي تبدا الم حاد في الساق مع وجيعة الظهر ومع وجيعة هابطه للساق. يعني سياتيك نعيطوا لها سياتيك. ولا تنميل ولا نقص في الاحساس في الساق ولا نقص في التحكم في الساق، يعني ثم ضغط على الاعصاب. ولا خاصه كي يبدا ضغط على الوجيعة في الساقين الزوز. مثلا المريض يقول لك راني نمشي نمشي نمشي بعد ربع ساعه نص ساعه يفشلوا عليا ساقيه وما عادش نحسهم ويرزنوا عليا. فو كونسلتي باش نشوفوا ثم ضغط على الاعصاب نتاع الظهر. كي يبدا ثم حمى مع وجيعه الظهر زيد لازم نثبتوا ثماشي جرثومه في العمود الفقري اللي تعطي حمى معها مع وجيعه الظهر. هذو حالات لازم نعديو فيهم.
0: مهم ياسر حتى هكا المستمعين باش نبداو نعرفوا الالام ظهر كثرت ياسر ياسر, معناها يقول لي اكثر حاجه تسمع العباد يقولوها.
2: صحيح.
0: وساعات صغار وكبار دكتور. صحيح. ساعات تلقى 17 سنه و 18 سنه يقول لك ظهري يوجع فيا ظهري يوجع. يعني معناها عليه
2: شنو السبب؟
0: شنو السبب؟
2: اولا السبب هو النقص العضلات والضعف تاع العضلات نتاع لي زابدومينو اللي لومبير. معناها انسان عاده كيبدا رياضي ويعمل في حركات رياضيه ويقوي في عضلات بطنه وعضلات ظهره ويبدا عنده ان سوبليس في لي مومبر انفيريور, ما فيش شد عضلي من تالي ظهري يكون لابس عليه.
0: أيوة.
2: ولكن في الحياه اليوميه تو احنا ديما اكثر الوقت قاعدين واكثر الناس ريلاتيفمون سيدونتير ما نتحركوش برشا, فالعضلات تضعف والحمايه اللي هي العضلات اللي هي الحمايه نتاع الظهر تكون ما تحميش في القروص الغضروفيه وتدريجيا يصير احتكاك في الغضاريف هذيك وينجر عليها وجع في الظهر. يعني اول نصيحه نقولها للاخيين هو ممارسه تمارين رياضيه والتمارين الرياضيه هذوما خاصة تقوية للعضلات
0: زابدومينو
2: إلي لومبير وتجبيد وإطالة العضلات نتاع المومبران فيغيور سورتو
0: ليزيتيرمون يجبد روحه.
2: صحيح. هذه حاجة الأولى. حاجة ثانية نحسنوا الوضعية نتاع الجلوس نتاعنا.
0: أي
2: كيفنا نوخروهم التالي
0: يطلق روحه واحد
2: يطلق روحه. أي. ولكن باش واحد يطلق روحه لازم يبدأ عنده عضلات كافية, خاطر نجم أن نقول لك اقعد مستوي تشد ربع ساعة وبعد اوب تطيح قدام دونك يفو ان سونغ الابدومينال باش تنجم تقعد بالصحيح. لازم أي. تقوي عضلاتك باش تنجم تقعد بطريقه صحيحه. بيان سور الوزن مش حاجه به للظهر.
0: مش كيما
2: ظهر يهز 60 كيما يهز شهر ظهر يهز 90 ولا 100 كيلو.
0: صحيح.
2: نقصوا شويه من الوزن
0: معناها واحد به كيبدا ضعيف من عند حد ضعيف بدا خير من يبدا بصحته
2: ضعيف مع عضلات به ديما خير
0: ديما به. اي به به به والله شيء يعمل كيف معناها فهمناها يذول احنا يذول وقاية في الرياضة وفي الخفة وفي اللي قلنا في الاتغمام معناها
2: الحياة اليومية تكون حافظوا على ظهرنا في الحياة. أيوة. اليومية حتى زاد في الغوليف الموفمون اللي نعملوه في الحياة اليومية. أي. نعرفوا كيش نعملوهم.
0: يقول لك ما تهزش حاجة
2: ألوغ الهزين من اللوطة لازم هزين بالسقين مش بالظهر. ما نطبسوش بظهرنا, ظهر مش مجعول باش نطبسوا به, مجعول باش يبدا فيغوي نكبسوا عضلات نتاعنا نطبسوا بسقينة وهذا يستوجب زاد سقين فيهم عضلات به لازم نقويو عضلات سقينة.
0: أيوة. والناس اللي تخدم بالويدو ديما واقفين ولا الناس اللي ديما قاعدين هذوكم
2: لازمهم زاد بيان سور كيف زاد لازم يقوي عضلاته خاطر هو يستوجب في الحياه اليوميه نتاعو عضلات اقوى.
0: أي
2: لازم يكون اقوى عضلات. وفي الحياه اليوميه يستحفظ يحاول يستحفظ. أيوة.
0: نشكرك برشا برشا برشا على كل المعلومات. نورتنا الدكتور وليد ميلي اخصائي جراحه العظام والمفاصل. يعطيك الف صحه.
2: يعطيكم الصحه انتم. ميرسي بوكو.
0: يعيشك صحه. يعيشك. يلا نرجعوا لكم.
3: كونسلتاسيون كونسلتاسيون. Weekend.

0: في نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
1: يا ممثل ما كنش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقت اللي نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدريم.
0: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
2: صباح الخير ويكند.

0: 50 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا فريق كامل ومتكامل. يسلم عليكم، نبدأ بكريمة في استقبال التليفونات، أشواق الماجر زميلتنا في الإخراج الرقمي، مروان بن عمار مخرج البرنامج، فاطمة عبد الرحيم نسموها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، خول الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، اسكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة، الأستاذ الحسين لقرم كان معنا في نقطة قانونية، أمير العسكري نسمعها في نوتري بلوس، أركان بن فضل حاضر معنا في توتوبسيون، وكان حاضر معنا اليوم في كونسلتاسيون الدكتور وليد الميلي أخصائي جراحة العظام والمفاصل. كل فقراتنا تلقاوها على الباج نتاعنا، الباج أوفيسيال موزايك كفام، تلقاوها زادة على الباج نتاعنا. صباح الخير ويكاند باي موزايك كفام والعبد لله. نسلم عليكم نقولكم سيسر رواحكم اليوم، معناها كما توقع المعهد الوطني فما أمطار، سيسر رواحنا كنجمو حتى ما نخرجوش نقلوا حتى هكا المشي والجاي، نقعدوا إن شاء الله يا ربي تكون أمطار المنفعة والخير على بلادنا. نقولكم اقعدوا معنا على الأولى شوي آخر، تلتحق بنا زميلتنا ليندا رحالي وكامل فريق برنامج ميدي ماغ ويكاند. يلا باي باي.
1: صباح الخير ويكاند، كل نهار سبت من 6 لنص نهار على موزايك فام.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
1: يا ممثل ما كنتش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقتلا نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم.
0: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
2: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
3: وينكم يا جماعة بن عروس؟ في بالكم اليولا انرجي رجعت لكم بحلة جديدة وباش تقدم لكم أحسن الخدمات اللي عندها، محطتكم محلولة وتستنى باش تستقبلكم بالكادو اللي بخمو. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وحدة الأمن الوطني بسوسة تتمكن أمس من تفكيك شبكة دولية تضم تونسيين وأجانب من أحدى الدول المجاورة تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة وتقبض على طرفين أحدهما مصنف خطيرة ومحل 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية من أجل ترويج المواد المخدرة وامرأة محل تفتيش من ذوي السوابق العدلية وغادرت السجن مؤخرا من أجل ترويج المخدرات. هذا وقد تم بالتنسيق مع النيابة العمومية بسوسة الإذن لفريق أمني مشترك من وحدة إقليم الأمن الوطني بسوسة بالتنقل إلى إحدى العمارات بالجهة، حيث يعمد أطراف الشبكة إلى تسوغ عدة شقق لاستعمالها في عمليات التخزين والترويج. وبتفتيشها تم العثور على 3 رؤوس يشتبه في أنها قطع أثرية في شكل تمثال أثري صغير الحجم، و5 قطع حجارة أثرية أخرى، وحجز كيلوغرام من مادة الكوكايين الصلبة، و3 قطع متوسطة الحجم من مخدر القنب الهندية، بالإضافة إلى مبلغ مالي هام من عائدات الترويج وسيارتين فاخرتين. أعوان فرقة الحماية المدنية بالمتلوي من ولاية قفصة يتمكنون من إنقاذ شخص عالق بوادي الثلج وتأمين سلامته وإخراجه من مجرى الواد، وذلك أثر تهاطل كميات هامة من الأمطار أمس. كما تسبب ارتفاع منسوب مياه وادي الثلج في انقطاع الطريق المحلي الرابطة بين مدينة المتلوي ومنطقة السكدود أثر تحطم المنشآت المائية المؤقتة التي وضعتها الإدارة الجهوية للتجهيز بقفصة لتأمين العبور بصفة وقتية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يعتبر أن حصول مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة على صفة مركز إقليمي متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال مرض الزهايمر يمثل فخرا لتونس وتقديرا للكفاءات التونسية من أطباء وأخصائيين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المركز أصبح يتمتع بإشعاع دولي ويقدم خدمات متخصصة في مجال رعاية مرضى الزهايمر. والوزير يشدد في تصريحه لموزايك على هامش زيارة أداها اليوم إلى هذا المركز المذكور على أن رعاية مريض الزهايمر لا تقتصر على العلاج الطبي، بل تتطلب أيضا إحاطة اجتماعية وإنسانية ودعما من أفراد العائلة، معتبرا أن البعد التضامني والإنساني يمثل عنصرا أساسيا في رعاية هؤلاء المرضى.
1: اعتماد منظمة الصحة العالمية لقسم أمراض الأعصاب بإشراف أستاذ جادي جويدر كمركز معتمد دوليا لمرض الزهايمر هو فخر لتونس، دير للكفاءات التونسية من أطباء واختصاصيين في جميع المجالات، والمركز هذايا عنده إشعاع دولي. وزارة الصحة عازمة على مساعدة المرض هذايا كيف القيام بالبحوث اللازمة، كيف العلاج يلزموا إحاطة ويزموا وقفة من العائلة ويزموا كالبعد الإنساني التضامني. نقولوا لهم المرضى الأزمار وعائلاتهم دولة وزارة الصحة ما تنساهمش، المريض ينسى لكن احنا ما نشبش ننساهم.
0: في تطورات الشأن الدولي، مصادر طبية فلسطينية تفيد بارتقاء 3 شهداء بينهم طفلة بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بقطاع غزة منذ صباح اليوم. وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يؤكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي أهمية استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع. ووفق بلاغ صادر عن الخارجية الباكستانية، إسحاق دار يؤكد ضرورة ضمان مرور آمن للسفن لما لذلك من آثار على سلاسل الإمداد العالمية. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولاية صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. والمعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة أن نزول الأمطار سيتواصل بأغلب الجهات يوم غد الأحد الموافق ل20 سبتمبر، وتكون أحيانا غزيرة بالشمال والمناطق الغربية. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج ميدي ماغ ويكند. إلى اللقاء.
2: في تونس. موزايك اف ام.

0: على موزايكا فام ميدي ماغ ويكاند. هذا هو الرانديفو الجديد معاكم في البرمجة الشتوية كل نهار سبت وحد من نص نهار حتى الماضي ساعتين بحضوركم بالاستماع ومشاركتكم في ميدي ماغ ويكاند. تلقاو جو بتاع ويكاند ولكن في حاضرة المعلومة لفورماسيون الموسيقى وزيدة كيف كيف الانتراكتيفيتي معاكم. تتواصلوا على الريزو سوسيو على الواتساب في كل مرة نكون موجودين معاكم في البلاتو إكيب كاملة ويكون معنا الضيف يتفاعل مع محتوى الحصة. الضيف نجم يكون رياضي، نجم يكون فنان، نجم يكون من أي مجال من المجالات ولكن يكون حاضر معنا اليوم باش نكتشفوا تفاعلاته مع محتوى الحصة متاعنا. كيف كيف شنو الجانب فيه متاع المواطن متاع الإنسان العادي كل يوم أكل يهز شاريو يدخل يقضي يمشي للمرشي اللي يتقص عليه الميل يفقد المينيرال وغيرها من الحاجات الأخرين. دونك يتشارك معنا في محتوى فيه برشة تلقائية، فيه برشة محبة وفيه برشة أمبيونس إن شاء الله باش تعجبكم. كالعادة إكيب كاملة معاكم في ميدي ماغ ويكاند. في الميكرو نيدار حالي يشاركنا في الإخراج سليم السمعي، مرحبا بيك، فرحانين بوجودك معنا وشكرا على الأبياج المزيان متاع الحصة. تحية كيف كيف زميلنا في الديجيتال اللي أمن لنا للايف وإيهاب بتبيعة تحية لي ونسلم مباشرة على كلمة في الصندوق في استقبال تليفوناتكم في البلاتو. كالعادة مانيش واحد يقبل ما استقبل ضيفتي لليوم وكل عايدة من غير ما تذاوي عادة جمعة هذه محضرت لها خاطر اون بريزونطاسيون ما تقولش ما تحرقنيش
1: حتى الاسم
0: حتى شيء
1: حتى الاسم
0: لا
1: يا بنتي فما 50000
0: إيهاب شو قولوا ما تحطش على الكاميرا بشوية بشوية في الاثنين حب قلت وحشتك برشا
1: اهلا وسهلا
0: ومرحبا بي
1: شو حوالك انت
0: ليه ومحلى زينك
1: ليه قل لي سعنتي شو هو الأناقة هذه ولا
0: جمعة هذه انا وين
1: فرحة ديما ساعة
0: عن الأناقة.
1: عندك عرس اللي يميت في الحديمة
0: عندي عرس نحب نقول ألف مبروك لأصدقائي براء وعبدو لليوم احتفلوا بزواجهم وإن شاء الله يا ربي بالهنا وبالبنين ونبوسهم برشا برشا.
1: دونك انت وصلت في الأناقة وصلت في السكايل بتاع يميت العرس كال
0: انترمون
1: دو في دو جون في
0: حذر روحي للعرس
1: زيد اليوم العرس اي ليه ليميت اللي قبل هذيك كالحنة وكالجو وكالحمام مشيت عمل الحمام ولا
0: مشيت للحمام العروسة
1: صح اختي صح ظهر وجهك من
0: وجهي وجه بتاع حمام
1: ليه أناقة كبيرة شو حوالك ليندا
0: لاباس
1: نسلم عليك برشا نسلم على سلومة نسلم على إيهاب نسلم على غاستون نسلم على كريمة في ستاندار على كل المستمعات والمستمعين
0: يعيشك يا عيدودة نورتنا كالعادة بحضورك وبتدخلاتك بالفالور أجوتي اللي نزيدها للحصة ونزيدوا معها فالور أجوتي واحدة أخرى في كل أسبوع عنا ضيف كما قلت من مجالات مختلفة. ضيفتنا الأسبوع هذا غني عن التعريف سعد بطبيعة إنسان كيعمل اسم ما يستحقش عمله بريزونطاسيون طويلة طويلة ولكن ديت مسيرتها صغيرة زغرونا وقتها في العمر غنيت برشا غنيات حبوها متوينسة عملت تجارب في السينما شاركت في أفلام كيما شهرزاد المعز كمون فيلم الخيط ظهرت في فيلم ولدي اللي شارك في مهرجان الجونة السينمائي عام 2018 هي أم وربي فضل لها ولدها. دونك على جميع المستويات هي فنانة حبيتوها سمعتوها برشا غنيات كيما هذه مثلا تحب أغنية هذي
1: عندي قصة معها عندي قصة معها
0: نعمل الإكسل الثاني وحكينا القصة غنيت زيدا

0: حاضرة ديما في مهرجاناتنا، في عائلاتنا، في مناسبات اللي تفرح أكيد العائلات التونسية الكل. ذول عرفتوها عادة من الغنيات اللي هي الفنانة إيمان الشريف. مرحبا بيك،
1: عايشك لي. نورتنا إن شاء الله نهاركم زين. تحية لكل عائلة موزايك أف أم، من تقنيين مذيعين إدارة، والعائلة زادة كبيرة لأنه عندها جمهور من بنزرت حتى البرمة وخارج تونس. أنا اليوم حاسة روحي أسعد فنانة تونسية.
0: نورتنا يا لله،
1: صدقني. معناتها بين زوز من الناس نحبهم ياسر، نتأثر باللي معناها البصمات اللي يعملوهم في المسيرة متاحهم.
0: مش صدفة أمي
1: أمي على عايد عرب بالنسبة لي معناها موضوع كبير ياسر، وحب ومتأثرة بها على الأخر، ونحب شخصيتها ليندا كيف كيف. تعجبني طريقتك لاغ ولا مانياغ اللي تعدي بهم لي ميساج محليهم، وفيهم ان كونتوني معناها ياسر قوي، ولكن الطريقة متاعك مزخمة ياسر وأنيقة في كلامك، أنيقة في كلامك، في تصرفاتك، في حياتك، وحاجة ما يعرفوش العباد اللي هي ضيع تليفونها وغزروا لها فرحانة مهماش. وانت بي حاجة تدل انها بوزيتيف على الاخر.
0: الحمد لله، ما قعد لي واحد فول ماما ملي بيفيدة متاع الخدمة اختفى. إيمان، انت اليوم باش تشاركنا محتوى الحصة، باش نكتشفوا فيك معناها طريقة تفكيرك، تعليقك على الاكتواليتي، الفقرات متاعنا ضد مع ولا ضد سؤالي اليوم، وبرشا حاجات مع عيدودة بيان ايفيدامون. قبل ما نبداو ساحكي لنا الانكدوت متاع الغناية، وبعد باش نبداو مع غناية من غنياتك اختار لنا، يعني هي اللي كنا نسمع فيهم توا والا واحدة اخرى. توا زميلنا سليم الى نصيلنا، وانت باش تنصيح على موزيك.
1: انا ماذا بيك نسمعوا ريغروب خاطر احنا الكلنا ريغنا روب.
0: حاضرين سليم، مادام حكيت لنا عيدودة شنو حكيت الغناية؟
2: وهي مرة وقتها مولا شيش هي عملت بها ان سبيكتاكل في وسط العاصمة، وديريكت من بعد جايتني لينا عندي ميسيون في شمس فام دون لو تون، جيت بالكار، دخلت بالكار، الكار اللي عملت بها الديفيلي برا، فسكرت لنا النهج وسكرت لنا الدنيا، ما عادش بيع الكل كامله، ما عادش بيع الكل الوسط جابس الوسط.
0: هو الحاجه اللي تميز إيمان الشريف جوستومون، انا ديما نقول الحاجه اللي تعجبني فيها كفنانه عندها لو بلوس نتاع الهبله اللي

0: الغناية هذه من عرض الخروبة. الكلمات والألحان هي اللي حسين حبيب وورشة العمل اللي قمنا بها بوندون 3 ans للعرض هذايا الكل اللي هو 100% أغاني تونسية. عرض الخروبة اللي شافوه الناس في الصيف يحكي على شجرة ويحكي على الفيداليتي متاعي أنا كي كنت طفلة صغيرة ولليوم الغدوة ما ننساش الشجرة متاعي. الرب هو رب الخروب والريق رب هي كلمة تونسية أصيلة. ذيك علاش حبيت أنه ديما تكون عندي بصمتي في الأغاني التونسية أني ناخدك الفوكاب اللي نحبه وهو متاعنا أما مش دير جيسر في الغناء.
1: فما غناء يعني
0: صعيب أنه يتغنى، لازم صوت ولازم ميلودي تبسط أكل حدة اللي في النطق بتاع الحروف.
1: ما اللي عمل لنا أسمعوا غنيتي كذي على موزايك
0: أسمعوا ريق رب على موزايك FM.

0: وصلنا 14 دقيقة، رجعنا معكم في ميدي ماك ويكند على موزايك فيم حتى الماضي ساعتين. معي على يميني عايدة عرب كالعادة عنزر قال في البرنامج، وضيفتنا إيمان شريف. مرحبا من جديد. فتيات اليوم 100% بنات في اللونتين، ولكن ورانا ثلاثة أولاد من غادي غسان
1: إيه
0: وسليم.
1: دونك شوية آخر نعملوا شطار تيرا تروا كونتر تروا.
0: أنت ديما تخاف الكورة. نمشيو الأول غبريك باش نتفاعلوا مع ثلاثة أخبار.

0: ملكتويتي زوز من تونس وخبر انترناسيونال ونشوفوا التفاعل في البلاتو مع الأخبار هذه. يعني نمشيو للريكاب أكتو. يلا
1: ريكاب أكتو.
0: الأخبار الأول يهزنا لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ولكن قبل ما نعطيكم الأخبار سؤال عطاير ليك إيمان. أم ناصر بفضل هو قدش عمره توا؟
2: عايشك توا ناصر عمره 6 سنين و9 شهر.
0: داكو معنا يدخل أوفيسيال ما يقرأ
2: توا سيبي يقرأ
0: ساي سنة مكتب. أولى
2: سنة أولى
0: غانتخي كيفاش؟
2: الغانتخي كانت ياسر
0: إيموتيف
2: و وفيقتني انه
0: سر انت ام بكيه كيفي ولا ليه
2: بكيه قريت هو راقد وانا نمشي الفورنيتور نتاعي ونعاود نعمل هكا نعاود نكذب الناس عرفت
0: انت ام بكيه عايده ليلى عايده ظاهره داخل قلبها حنينه ما متظاهر
2: انا بكيه ما مش قدامه يعني مش قدامه انت بيني وبين روحي نقول اغزر معناتها الدنيا في ساعه تجري وكان صغير وتو بعد ساعات كيقول لي كلمات نبدا نقعد نغزر له يقول لي ماما واش بك هكا شبيك بيت عرفت نقول له ليه معناتها جو رياليس با انه خاطر فهمت واش معناها ما كل دقيقه تطلبني نقولها كبيره راه
0: ريت ريت
2: تقول لي ديما راك صغيره معناها
0: في عينيهم نقعدوا ديما صغار به علاقه ولدك بكل صراحه ايمان بالشاشات السمارت فون تابلت التليفون في عمره هذا
2: 0%
0: التوا في عمره هذا 0%
2: 0%
0: احنا باش
2: نكون معاك صادقه باش نكون معاك صادقه فما اون ابليكاسيون في المكتب يعني حاطينها يحطوا فيها لي زيكزارسيس وكل شيء جوست يعمل لي زيكزارسيس
0: هذيك وك برونوت ولا هذا حاجه كيكا باه هنمشيو للاخبار وبعد نعلقوا عليه نحكيوا على وزاره الاسره والمراه والطفوله كبار السن لحظه تعرض عدد من الاطفال للشاشات في عمر مبكر دونك هذيك علاش اطلقت ومضه توعويه على الغونتري هذيا قالت لاحظت انه فما برشا صغار قاعدين يتعرضوا للشاشات كيفاش نحميو صغارنا خاصه زيد كيبداو بعد علينا تو لي بارون الواعيين سافا ولكن كيبداو مثلا في روضات يبداو خاصه اقل من 3 سنوات ذيك عليش في تدخل على موزايكا فام قالت شنو يقول القانون هل صحيح انه القانون التونسي يمنع الشاشات في الروضات والا لا باش هكاك الاولياء كيمشيو الروضة ويراو فيها تلفزة يفهموا اللي راهو هي حاجة ممنوعة من القانون خلنا نسمع رئيس مصلحة الادارة الطفولة بوزارة الاسرة والمرأة والكبار السن شنو اللي قالت على موزايكا فام مدام ليندا سعد
3: الوزارة تؤكد خاصة فيما يتعلق بمؤسسات الطفولة هوني أنه في كراس شروط فتح رياض الأطفال الصادرة في 28 فيفري 2023 الفصل 22 أنه يمنعوا تركيز جهاز تلفاز بفضاء الروضة دونك لهنا ديما راهو نحكيه على الأنشطة الحسية الحركية على متابعة البرامج اللي تصدرها الوزارة
0: دونك واضح القانون التونسي يمنع تركيز تلفاز وسط الروضات دونك إذاك عليش تعرفوا تختاروا الروضة وكان لازم تحكي مع المديرة باش ترفضوا انه صغيركم يقعد اكسبوزي قدام التلفزة لمدة الله اعلم قداش وقت علاش هذا كل خاطر فما مخاطر متاع تركيز ولغة ونوم وصعوبات في الانتباه اكتساب اللغة والتواصل وحتى الكلام فما صغار ما يتكلموش على خاطر تلمو اكسبوزي التلفزة اضطرابات نوم صعوبات نفسية توصل حتى للتوحد دونك شنو تقول وزارة الأسرة استنادا ودعم اليونيسيف وهذه اهم توصيات الوزارة
3: العديد من الأطفال خاصة في السن المبكرة جدا هما معرضين للشاشات والتعاطي الغير سليمة معها لهنا لازمنا نوضحوا وندعو العائلات وكيف كيف إطارات اللي تتعامل مع الأطفال إنهم يعطيوا أولوية للتواصل والتفاعل المباشر مع الصغيرات يلعبوا معاهم يتحاوروا حتى إذا كان فما تعرض للشاشات استخدام ليه ما نجموش حاجة ننكروها في وقتنا الحالي يلزمنا نقلصوا المدة هذية كان تم التعرض للشاشات في السن المبكرة جدا معناها خلال سنتين الأولى راهو قد يأثر ساعات على التركيز على الانتباه قدرات في التواصل وفي اللغة والكلام باش تكون ناقصة شوية بارابور الصغير اللي ما تعرضش للشاشات
0: والوزارة تقول تحت 3 سنين 0 شاشات توا إيمان قال تولدي 6 سنين و0 شاشات اللي هي حاجة بيها على قد ما توخر في العمر حاجة بيها برشا نبدأ معك عايدة للتفاعل مع الخبر والدوز اكستخي اللي كنا نسمع فيهم اليوم عايدة احنا في جيل ديجيتال ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال ما نجموش تقطع صغير من وجود اليوم هالديجيتال في حياتنا ولكن انت كيفاش تراش نوال ترانجداج لترام والتوصيات اللي يحكيوا عليهم المختصين في المجال هذا
4: تقطع أسد
0: الترانج داج هذية بالذات، لأنه التوصيات جوستومون متاع منظمة الصحة العالمية والأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال يأكدوا أنه الأنشطة البدنية وزيادة اللي فيها التفاعلية هي حجر الساس للنمو السليم للصغيرات في مرحلة رياض الأطفال، يعني نحكيه على سن ما بين 3 و5 سنين. وتعطي توصيات بأنه الطفل يلزم يعدي 180 دقيقة على الأقل يوميا في أنشطة بدنية متنوعة، منها 60 دقيقة في اللعب والهرج اللي نسميه احنا الهرج هذاك، من المستحسن يكون في الهواء الطلق، معناه يجري وينقزوا يدرشوا يلعبوا كره يشطوا كيما
4: الجيل
0: هذاك الكل يلزم يصير في الروضات.
4: هذه
0: توصيات لداخل رياض الأطفال يلزمها تكون موجودة، ويعطيك حتى بالتوقيت. علاش؟ على خاطر هذا سا ديفلوب تطوير التناسق اللي هي لا كوردينياسيون شي لي انفان اللي هما كي يكبروا يصلح لهم في مجال حياتهم، وايضا يقوي العظام يعني من ناحيه طبيه هو ريكوموندي ماهوش من ناحيه نفسيه فقط. والابحاث النفسيه تو نجيكم توصي زاده انه يتم برمجه انشطه فيها تقمص ادوار، مثلا طبيب معلم
4: أب ممثل فنان
0: ممثل فنان ام طبيب معلم، هذا الكل باش يطور لغه الصغير، يعني الدراما اكزاكتومون لو كوتي دراماتيك، باش يطور لغه الصغير وتنمي قدرته على التعبير، انريشير لو لانجاج
4: اكزاكتومون
0: صوت نتاع صغير. ومن المستحسن انه تنتظم العاب جماعيه باش يتعلم التعامل والتواصل مع الاخرين وحل النزاعات، الى جانب قرايه القصص ومناقشه الصور والشخصيات اللي دراسات اثبتت ان القرايه المشتركه تنشط مناطق الذاكره واللغه اكثر برشا من الفرجه في الصور المتحركه والتلفزه.
4: فوالا معناها فما كل ما هو موتريسيتي معرفي كوجنيتيف، كل ما هو نفسي، كل ما هو هذايا كيما تربينا احنا والجيل اللي قبلنا.
2: انا ليندا فما حاجة نحب نقولها للناس اللي أنا صحيح فنانة وكل شيء، ولكن نتبع برشا بحكم أني أم، نحب نشوف الحاجات اللي نهرب من الحاجات الكلاسيك والحاجات اللي قاعدين نراو فيهم كل يوم ويتعبوا فينا، ونحب الحل البديل. خاطر أنك تنظر سي تري فاسيل، أنك تتنمر من حاجات أنت ما تحبهمش أسهل زادة بيسر، ولكن أنك تلقى الحلول وتعمل دي غوشيرش. أنا اليوم جو فو انفيتي لي مامون اللي يسمعوا فينا أنهم يقراوا، أنهم يتمعنوا في الأكتواليتي متاع لو ديفلوبمون متاع الصغيرات هذوما، كو سوسوا فيزيك والا مونتال.
4: فما
2: فما حاجة قالها عالم في عالم نفسي للصغيرات، معناه اختصاصه علم النفس للأطفال، قال الطفل الصغير دوبا باش يمشي للمكتب لازمه يمشي عدد معين متاع خطوات باش بدنه يكون إيفيي باش يقوم. خاطر كان انت تهزوا بالكهرباء ويحبط قدام المكتب توصلوا معناتها خطوه بركه. اليوم لازم معناها المعلم اللي باش يقريه مجبور انه قبل ما يبدا يقريه يعمل اكتيفيتي سبورتيف، حتى حركات قبل ما يبدا يقرا. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه حتى يعني حاجات احنا تعلمناهم واحنا صغار، يقول لك علموا اطفالكم وهم يلعبون، هذه حاجه. اثنين يقول لك السباحه و معناها يا دي سبور
4: دي
2: اكتيفيتي،
4: معناها غذاء الجسم والعقل، معناها كل ما هو انتلكتويل
2: كما
4: قالت
2: والمسرح والغناء تهثرب. انا مثلا ولدي كان في كرشي كنت نهثرب معاه قبل ما نولد،
4: نحكي معاه
2: يضحكوا عليا قولوا لي انت توي فول، معناها تولد من هنا نحكي معاه نقول له اسمعني راهو هذيك درا شنو كذا. الاسئله اللي كل دقيقه بدي اسال فيا عباد بدو بحذايا يفدوا يقلقوا، انا كل حاجه سنين نجاوبه مخه يبدا، هو يبدا يسال وكل مخ يبدا يزيد يجي افكار ومعلومات جديده. قد ما انا نزيد نحاول نعمل غوشيرش باش كيف يزيد يسالني نزيد نلقى من جوه.
4: فوالا مش لا كونيكسيون مع صغير التلفزه وتخليه وتمشي تعمل حاجه اخرى، خليها قدام التلفزه، هذيك اخطر حاجه توصل حتى للتوحد به. اكتشفنا ايمان الام في تواصلها مع ولدها كيفاش، ولكن يظهر لي قرار معقول. وكما كنت تحكي عايده سنادا الكل لي ريكومونداسيون معناها على الـ OMS على المختصين في الاطار هذايا، دونك فقط
0: التلفاز راهو ممنوع في الروضات. كان مشيت الروضة ولقيت فيها تلفزة ماذا بيك تعمل غمارك؟ على خاطر الصغير ينجم يقعد نهار كامل امتيش غاديكا ماهوش معناها اتهام للبعض الناس بروفيسيونيل ومروضات وغيره. بيه غابيدمون ايمان زل عنا باشا
2: شو ما سؤال نحب نطرحه ماذا بيك ان يجاوبوني عليه ولا يبعثولك حتى انت. كي نقولوا اكران معناها الاكران اللي هو تلفاز
0: تلفزة سمخت فن
2: فما حاجة اخرى انا مثلا ولدي قرا 2 ans في الكامبريدج كي يدخل يعملوا بروجيكسيون اسكو ديك تبع هو صغير في النورسري وقتها
0: هو ان جينيرال يقول لك صفر اكران ولكن كي تبدا درج درجين حاجه
2: هما باش يوريهم حاجات اشكال وكل يعملوا اون بروجيكسيون على الحيط
0: ما نصوريش الدوم برشا يعني حاجه غابيدمون ما نصورش ضر ولكن اي في تي بي. خلينا نمشيو لثاني اكتواليتي مازال عندنا برشا اخبار. تشوف ايمان قداش الميسيون معبيه انا وعاد نقول وقتاش بديت وقتاش وفيت خبر ثاني. الخبر الثاني ماذا بيا تتفاعلوا معه زيدا كيف كيف اللي يحكي على مسجون اللي هو محكوم بالإعدام على خاطر صدر في حقه حكم بالإعدام على خلفية ارتكاب جريمة قتل وقتها كان عمره 19 سنة. الطفل هذية عنده 12 سنة في السجن ولكن شنو اللي صار الأسبوع هذية تحصل على مذكرة التخرج الثانية على الشهادة الوطنية في تكنولوجيا المعلومات من المعهد العالي للإعدام إعلامية بمدنين بملاحظة حسن جدا وهذه الشهادة الثانية على خاطر كانت تحصل عن 2020 ديجا على شهادة وطنية في التصرف الإعلامية خلال فترة إيداعه بالسجن المدني بصفاقس. دونك كنا تبعنا الخبر وكان مراسلنا مراسل مزيكا فام بند بكل المعطيات مشكور نبيل حداد. دونك اليوم طفل عمره 19 سنة وقت ارتكب الجريمة عمل زوز الشهيد وهو في السجن لا تبرير للعنف ولا تبرير للجريمة. ولكن نسألكم في البلاتو هل أنه اليوم مع الليفور والإيفوليسيون اللي صارت طفل عمره 19 سنة كي دخل السجن نجموا نقراو من خلال هزوز الشهيد وواحدة منهم حسن جدا تبارك الله أنه فما ربما إمكانية تعطى فرصة ثانية لبعض المساجين سورتو شباب غلط في عمر 19 سنة واني قلت راه مش تبرير لا للعنف ولا للجريمة ولكن طفل ورى حسن النية والانجاجمون نتاعه والتطور والايفولوسيون اللي عملوا. نبدا معك انت ايمان وبعد
2: نبدا مع عايده خاطر
0: لا عايده ديما مشيش نختموا مع خاطر عندها بعد نظر وحكينا في الموضوع والعقوبات البديله وكل شيء. كيفاش تقيمها؟ ترى حاجه ايجابيه اليوم الشيء اللي عملوا وهل على الاقل كي خلص هالعقوبه السجنيه باهي كي نمنحوا لهم سجنيه معناها على الاقل فرصه باش يزيفولو وسط داخل السجن؟
2: انا ليندا ممكن معلومه باش تجيك توا باش تصدمك شويه انا غنيت نتسمى براتيكمون الاولى اللي غنيت في حبس الرجال
0: والنساء
2: كان معايا الفنان ولي توفيق وكان معايا حسين الديك يظهر لي وغنيت وطلعت مسجون وقتها هو عازف وعزف معايا وبعدها عملت لهم حفلة للسجون والإصلاح. دونك انا نمن بالإصلاح وغنيت حتى في حبس النساء وشفت الظروف. دونك انا نقسم الموضوع الى صنفين الحقيقه. أيوة. انسان وقت اللي يرتكب جريمه يتحاسب عليها بالقانون.
0: أيوة.
2: وقت اللي يعمل مجهود باش يطور من روحه ويثقف نفسه ويغزر للدنيا من باب الاخر البوزيتيف زاد هو من حقه. دونك الزوز ما يتلموش مع بعضهم الحقيقه. انا نظرتي هكا خاطر ما عنديش
0: حيثيات
2: كل حاجه في بلاصتها. ما تنجمش مثلا انا اليوم نحكي مثلا من نظريتي نعمل حاجة معناها خطيرة ونبرر موقفي بأني أنا طورت من نفسي.
5: لا ما هيش تبرير هي.
2: لا أنا نحكي
5: هي إعادة تأهيل
2: معاك
5: لا معاك بين أسوار
2: خليني نكمل عايدة سامحني. معني أنا اليوم ما نجمعهمش الزوز مع بعضهم ما يتجمعوش في مخي
0: تاخو حقها تقول
2: إذا كان القانون مثلا يقول أنه هذا خذ العقوبة متاعه وخرج وكمل عقوبته وبش يدخل لمعركة الحياة
0: ما يزيدش المجتمع يعاقبه.
2: لا لا أنا ذاك أهله حتى بش ياخذ بوست بش يكون مرموق في البلاد ويكون من حقه. معناه أنا اليوم ما نغزرلوش هو كعامل نسخف عليه خطر وعمل مثلا زوز دبلومات وهو مسجون. بالعكس
4: تقولك إيمان خلص عقوب
2: خلص عقوب
4: يخرج يزمي عاود يعيش ويدخل
2: ما تفكرلوش ما تفكرلوش أكل الفترة اللي عدها
5: في دول العالم
2: حرام معناه
4: خلصها زي هو
2: مو عادة سنوات هما دو بوخت كي تسكر هذا كي تحل الباب الاخر الباب الاخر معاش يتحاسب هو عليه
4: عادة إيمان
5: فما الفاس كوميونيكانت وفما البيبان اللي تتحل على بعضها سؤال
2: أنا ما نعرفش حيثيات القضية ولكن نحكي أنا أون جينيرال معناه ما نحبش نبرر على خاطر أنا عملت هكا باش نتعدى من
4: يعني إيمان عطات الإكزامبل بتاع عبد خلص
2: القانون قانون والعلم علم يعني
4: خلص اللي عليه من السجن دونك سي بون خلص عقوبته كي يخرج
2: يوفى الموضوع
4: ما يلزمش يزيد يعاقب مرة أخرى
5: أوي على باب آخر
4: في الحالة هذه نحكيه على محكوم بالإعدام ولو أنه معناها بلكش في القانون التونسي بون تنفيذ سي تري غار ولكن اليوم وقت اللي نحكيه على سجين دخل عمره 19 سنة معناها فما عامل السن فما ليفور اللي عملوا هل توافق إيمان ولو قال جملة مهمة قتلك نمن بالإصلاح
5: لا لا ما نوافقش إيمان بالكل في الكلام اللي كنت تقوله معناها ما عنديش بالنسبة لينا دو بورت لأنه هو معناها في دول العالم الكل في العالم المتحضر خاصة فما إعادة التأهيل وفما ظروف التخفيف وفما العفو الرئاسي
2: اللي بيان سور بيان سور علاش قتلك معناها المحكمة هي اللي تحكم
5: مش
2: مش انا يزني نسخف عليه وكهو ما نعرفش انا حيثيه القضيه
4: على حسب شنو تقول انت الحكم
5: المحكمه ما تحكمش
2: معناها كان الدوله كان الدوله تعطيه عفو انا مع كان كذا كان كمل عقوبته ويخرج انا مع
5: المحكمه ما تحكمش من فراغ ما نحن نحكيوا هنا على كاس سبيسيفيك حاله خاصه نحكيوا على انسان دخل الحبس
2: تعطيني حيثيه القضيه نجم نجاوبك ما نجمش عن جهل يعني
5: هذا الريزونمون تاعي مش على حيثيه نحكيوا بصفه عامه احنا نحكيوا واحد محكوم بالاعدام عنده حاجة من الاثنين يا يأكل القوت ويستنى الموت كما يقولوا ناس بكري هذا إلى شوزي لوتر فوا إلى شوزي العلم
2: حاجة عظيمة
5: على العلم
2: حاجة عظيمة
5: قعد يقرأ وتحصل على زوز شهيد هو شنو الغرض من هذا الغرض من هذا
2: الإصلاح
5: انه هو يبرهن اول حاجه وحتى في العلوم معناها الدراسات اثبتت في العالم الكل معش كنت فرجته في فيلم ليزيفادي معناها الدراسات تاعتي روبينز ومورغان فريمان الدراسات اثبتت في العالم انه الناس هذوما اللي يعملوا مجهودات للانفتاح على العلوم وقت يكونوا مروا بجريمه وصعوبه ولا غير ذلك يحب يعمل اون بريز دو كونسيونس يحب يعمل معناها يحب يبرهن العائلته والمجتمع مجتمع انه تبدل انه غير وهذا فما ظروف التخفيف وفما لجان مختصة في العالم الكل
2: هذا هو
5: اللي تنظر وتجيب المسجون بعد مدة معينة
2: وتحكي
5: معاه وتشوفه معناها اسكو تبدل وإلا تبدلش
2: دي سبيسياليست في في في, في علم النفس زاد معناتها انا ما نجمش توا
5: يجي
2: يقول لك خاطر خذا دو ديبلوم وعمل جريمه قتل سايبه لا معناتها
5: اي نحكي لك الحق فيه
2: بيان سور بيان ايفيدامون
4: هو في القانون التونسي اكيد ياخذوا بعين الاعتبار حسن السيره اللي كان ما عملش مشاكل داخل السجن الشهائد هذه وفما كما قالت ايمان سعاد
2: ولكن احنا معناتها الناس تسمع فينا زاد سامحني ليندا ما نبرروش زاد جريمه قتل وما روش زاد حكم احنا نحكموا على الشخص ونخليه المحكمه تحكم على الجريمه
4: فوالا
2: احنا انا مع انه الانسان يطور من نفسه ويصلح
5: انا مانيش قضاة باش نبريه ولا نلودينو احنا نحكيه على كاس سبيسيفيك التاهيل واعاده التاهيل
2: اكيد هو اسمه السجون والاصلاح والعمر نتاعو يخول له انه هو يتصلح
4: حاجه مش فاهمين بها
5: انتوما
4: متوافقين متوافقين
2: اما الجريمه عملها هو صغير
5: 19 سنه ماجور
4: ماجور هو ماجور 19 سنة هو ماجور سي فري وقتها ولكن مع مرور الوقت معناها عمرك 19 مش عمرك 50 سنة ولكن كما قالت إيمان
5: نحكيو على مش في السجون الأسلاح في سجن عادي
4: لا سجن عادي لحظة باش نختم باش تعدى الخبر اللي من بعد أنتم راهو وفو عندكم نفس الفكرة
2: معناها طريقة مختلفة
4: أنت معاه اللي عاد التأهيل داخل السجن وأعطى فرصة ثانية وهي قتلك بطبيعة كي باش يمر بمحكمة والبوت من الخبر شنو هو أنه اليوم المحكمة جوستومون تاخذ بعين الاعتبار بتقوم بإعادة حقوق النظر.
2: حقوق الإنسان يعني هو من حقه أنه يطور
4: حق
2: النفس.
4: حق العائلة اللي فقدت ربما ولدها ولا صغيرها باش كما قالت معناها جريمة أبخيت وقتل، ولكن زادة السجين نعطيه فرصة أخرى من مشمولات المحكمة.
5: كلمة أخيرة، كلمة أخيرة، كلمة أخيرة ولا في 5 سكوند معناها أنك تخفف راه مش معناها تسيبه وتخرجه.
4: برافو،
5: معناها تنجم تخفف بالإعدام تكون عنده إعدام تولي عنده مهاب تولي عنده 20-30
4: اللي هو تخفيف. يلا نمشي للخبر الموالي. الخبر الموالي باش نمشيو نحكيو على الفن، هوني مين سختن وبش تعطي رايا في الموضوع. نحكيو على فنانين اللي انسحبوا من جولة متاع المغني البريطاني إد شيران احتجاجا على اقصاء المغني ماك إلمور. شنو اللي صار بالضبط؟ عدد من الفنانين كان مقرر انهم يشاركوا في جولة غنائية بريطانية كبيرة برشا لإد شيران، ولكن للأسف تم استبعاد المغني ماك إلمور. ففي الأثناء المغنية بيلي إيليش المعروفة برشا، ايرون فرقة بيوغا الإيرلندية، لوكاس غرام كيف كيف، اللوب تور تستنى فيه لفان متاع إد شيران الكل. ولكن بما أنه الفنان ماك إلمور اللي هو يأمن العروض الافتتاحية لإد شيران في بداية سبتمبر كان حاضر في ميت لايف ستاديوم في دي ستاد الوحدة الحفلات الكل يسيروا، وكان ردد في نيويورك شعار حرروا فلسطين وقال الفلسطينيين ما همش منسيين. دونك شنو اللي صار في الأثناء؟ تم استبعاده من التغني، وصارت وقتها حملة شرسة كبيرة ضد إد شيران. يا أخي إد شيران اخرج وصرح وتكلم وقال خاطيني، قال راهو القرار ليس قراري وهو جاي من منظم الجولة وليس مني ومن رجل الأعمال روبرت كرافت اللي يمتلك الاستاد هذوما الكل، كيف كيف جيلاد ستاديوم نيو إنجلاند باتريوتس وغيره. قال أنا خاتيني ما عندي حتى دخل في الموضوع. ومن بعدها الفنانين تقريب الكل انسحبوا من البروميير بارتي متاع إد شيران وعبروا على تضامنهم مع الفنان اللي قال تو سامبلومون اللي قاعد صاير في غزة هو إبادة جماعية. دونك الخبر هذية أكيد برشا من الفنانين من ناس معروفين من العالم أجمع تفاعلوا معاه بين معه وبين اللي ضد. وهنا نبدأ مع الفنانة إيمان الشريف، موقفك من حاجة كيما هكا؟ وهل أنت من نوع الفنانات اللي ما تحبش تخوض في مسائل كيما هكا؟ خاطر إد شيران صرح قال انا مش على خاطر ما تكلمتش راني مؤيد او ضد، قال انا مواقف سياسيه نحب نستحفظ بها ليا انا، الفن على روحه. انت من الفنانات اللي هكا ولا عندك القضيه تحملها؟
2: ليندا احنا تو نعيشوا في عصر كل كلمه انت تقولها
4: محسوب عليك
2: تتحاسب عليها. فما برشا فنانين شطبوا لهم تأشيرات من باسبوراتهم على خاطر قاموا بموقف معين وتقلقوا في اللي تغني متاحهم وكل. اليوم العالم فيه برشا ضغوطات على الفنان، على الإنسان، على المذيع، على أي إنسان عنده رأي يقدمه عنده فاتورة يخلصها. تبقى معناها فما دي دوغري نتاع كل فنان، اسكو هو انجاجي 100% ومسيرته الكل على الانجاجمون هذايا، وهذه حاجه معناها نبيله انه انسان يحمل معناها قضيه معاه حياته الكل وما يبدلش رايه ويكون اونيت وكل. كيف كيف فما ناس تقول لا ما نحكيش جمله بوليتيك وخليني فنان يحمل شعار الحاجة اللي أقوى من البوليتيك اللي هي الهومانيتي.
4: بالضبط هون نحكي على الهومانيتي أكثر من البوليتيك.
2: الإنسانية في الفن ومع الفنانين تختلف. في الفن اللي هي إدارات ومديرين أعمال وبرودكشنز وحاجات، وتفرق بين تسأل فينا كتونسية تونس والعالم. العالم اليوم ينجم منظم حفلة يقولك أنا ما دخلنيش في البوليتيك خاطر فما اون فاكتورا باي من بعد. اليوم موقف الفنان ينجم يتحسب مضرة للمنظم اللي هو بزنس مان، يعني موش فنان باش يبدأ بارتنير معاك في الفن باش يشاركك في الموقف متاعك. إيه
5: انت فين تحط روحك؟
2: جستمو يعني قاعدة انا نعطي فيك في الانواع انا نعطي فيك في الانواع متاع تفكير الفنانين وين ينجم يهزهم.
4: انت تلقى روحك في نفس الموقف، هل تنسحب تضامنا مع البقية وإلا بالنسبة ليك الفن على روحه والأمور الأخرى على
2: أكيد سي ريديكول كي مش نقعد نغني وصحابي قبل كلهم مش
4: مش الكل هو ما نقوله اشتر ننسحبه لك
2: أكيد
4: شوي.
2: أكيد إذا كان فما خلل ننسحب لي أني منحبش نكون في سيتواسيون متاع الضوء الكل عليا ونحس روحي كأني أنا زدت جرحت الشخص اللي خذا موقف وصحابه اللي
4: معه عندي من الأخرين وموقفهم. أنت موقفك الشخصي إيمان
2: أنا معروف علي أنه أنا جسو إيمان. أنا أي حاجة تقلق الإنسانية كسوا مهم أنا من نخزرش
4: معناها مثلا نجم تلغي حفل أو تغني كاملة كبيرة اللي هو فينا الما يقولك الفنان أنا ذيك الجانيو بان تاعي ذيك باش نعيش تضحي بتغني كاملة على خاطر منعوك باش مثلا تخرج الكرون اللي وراك علم فلسطين ولا تضامن مع غزة.
2: أنا غنيت لفلسطين ومواقفي الناس تعرفها ومانيش معناها باش نعمل زعما هدرة زعما روحي زعما انا لعبت تعرف الناس تعرف اليوم معناها تنجم انت تعمل حفله ما تلغيهاش وتعدي فيها ميساج اوما
4: اذا كان
2: منعوني نقبل منعوني كها
4: تقبل المنع نقبل. او تتنحي تورني كامله
2: يمنعوا الموقف لا نحي تورني بيان سور
4: تستغنى على
2: التورني. اي الحياه كبيره واسعه ما عملتش تورني هنا نعمل في بلاصه اخرى معناها مش مربوطه على اشخاص هي موقف يتحمله الانسان ويتحمل مسؤوليته
4: عايده مش ناخذ ما عندك دقيقه فقط بما انه على زوج فقرات
5: غير ما زاد بالمتعارف عليه انه الفنان باغ ديفينيسيون حامل لقضيه قضيه مجتمعاتهم الفنانين والقضايا الدوليه الكبرى دونك اليوم وقت اللي فنان جي قضيه كيما هذه قضيه فلسطينيه ولا بروف اللي كل من معه معناها برشا منه انسحبوا وحتى فما رجو في ايرلندا منعت النحات الاغنيات نتاعو من البلايليست نتاعها
4: خطيه معناها
5: لا مش خطيه هو بروموتور هو من ما هو نعتوه بجميع النعوت ما تقالش حتى في راديو
4: ما خدش موقف
5: يمكن يعني بروموتور قالك انا لا شوف هو قالك انا محايد حكي على الحياد برشا من الفنانين اللي انسحبوا قالوا له ما فماش حياد
4: مع الانسانيه
5: وقت اللي تبدا
4: الانسانيه هي تفوت كل الدنيا الكل
5: إبادة على 20,000 طفل ما فماش حياد مع مسألة جينوسيدير إبادة ما فماش فيها حياد الفنان حامل لقضية والفنان المفروض يدافع على قضايا المجتمعية والعملية العالمية الكبرى
4: واضح اليوم أكيد الحملة هذية ما زالت للمتابعة هل أنه إد شيران باش يلغي التغنية هذية ولا باش يتم تعويض الفنانين اللي انسحبوا هذية نكتشفوها أكيد ليامات الجاية ونرجع مرة أخرى على لاكتواليتي كان هذية ريكاب أكتو ميرسي البنات على التفاعل
1: Récap, actu.

0: متواصلين معكم في ميدي ماج ويكند، وانا نعرف كل ضيف يجي وكل ما نخرج انا وعايده نقولوا مواضيع الكل يلزمهم وحدهم حصص طويله، ولكن ما زلنا في ربع ساعه هذه زوج فقرات خلينا نكملوهم، نحاولوا نختصروا باش نجمو نخلطوا الاخبار ماضي ساعه، وباش نمشيو الروبريك في بالك
1: في بالك
0: في بالك. اليوم باش نبدلو كومبليتمون دو روجيستر. في بالكم في اي بلد تم تسجيل رقم قياسي عالمي اللي اعمارهم اكثر من 100 سنه، وخاصه في شنو الرقم القياسي؟ هو العدد نتاعهم لاول مره يتم تسجيل العدد الكبير نتاع لي سونتونير اللي عمرهم فوق ال 100 سنه، وهكا دخلوا الجينيس بوك كاكبر معمرين في البلاد هذه. قبل ما نحكي ونعطيكم بعض المعطيات، خليني نبدا نسال فنانتنا ونسالك زاد كيف عايده على ليجين دو في الكولت نتاع الصحه والسبور والهيلثي لايف ستايل ذيك الكل، هل ايمان الشريف في الكرينو هذا والا كيف تيجي نشتهي ملوخيه نشتهي مقرونه بالمناني
2: حرام عليك
0: وكسسي بالعصبي
2: حرام عليك
0: ونحب دمقت ونسي
2: ظروف الخدمه بعد ساعات تخلينا اوقات الماكله نتاعنا ما نحكموش فيه. معناه تدخل تراج تلقى روحك لازمك تقعد وجهك مريقل مكياجك تصور تصور تصور وبعد تك تعمل بوز
0: دونك مش منظمة،
2: وبعد ساعات في حفلات ولا حاجة ما ناكلش قبل الحفلة دونك ناكل من بعد. هذا كي نبدأ انا مع الليكيب الكل كي نبدأ وحدي نبخل لحقيقة.
0: نوعية الماكلة
2: دونك نوعية الماكلة انا نحب ياسر الحشيش، نحب ياسر الخضرة سلايت، نحب ياسر معناه تجيني فاق متاع هكا وقت متاع دي غوسيت تقول ذي معناتها
0: وتوسي
2: وقت اللي انت تبدأ هكا تحكي لي ونغزل الثوم ونغزل الملوغية ونغزل لذوكم الكل وانا نعرف نطيب بالكدي ديكو معاش نحب ننسيني انا شكون نحب نيك البنينة.
0: كيف شريت بمتاعك؟
2: الو الرياضه نحب ياسر المارش الرياضه بون في معناتها النيه موجوده فهمتني
0: النيه
2: موجوده لي زابونمون استنى لي زابونمون موجودين ومرنا هين يا شو اسمه بيلات ميلات فيلات هذوكم كلهم موجودين ولي زابونمون الكل حاضرين النيه راهو انما الاعمال النيه موجوده نصدم نقول سي بون بعد كلمني ما اسمعني راهو طيبنا ما شنو نقوم الصباح اختك في حاله بكى العشاء نتاع البارح وكل شيء نمشي للكوتش نحس روحي فشلت قش على قلت مره الاخرى علاش نحس في روحي كاني كبرت ولا كيف قال لي ليش تعشيت البارح والله يا قلت باش نقول لك هرق ما قال لك حاجه بيا
0: يعني الناس كل فرد عركه بين الضمير وبين اللي يسمع
2: بين النيه بين النيه والحقيقه
0: باش اكتشفنا الغيت
2: اما ليه توا عندي ان برودكسيون معناتها مستقبليه قاعده نحضر دونك عطاوني ان بروغرام بيان ديتيرميني او فما زوج كيلو معناتها نحيت الخبز نحيت الليبات هذه يا راهو كان ما صدقتش عليا بلاه متعدي هكا خويا
0: صحيتني باساج
2: عليا انا مانيش خاينه راني في الحياه اما الحاجه الوحيده اللي نخونها هي الريجي
0: الكلنا على
2: انا جسمي بيرسون لويال اما يا اختي كي تبدا كرويح نتاع
3: الحاجه اللي بليزير دو فالي
0: وي سيغ اللي مانيش وحدي
2: ديك
0: وحده هكا بون عايده منظمه خير منا شويه وهيلثي امش نجيك عايده خنعتي لمحه على الخبر
2: سامحني اما ليندا باش نرجع لك الموضوع اما انا راني ديما نعمل التحاليل وتشيك اب وكل شيء باش نتفقد اليوم قبل ما نجيكم مشيت عملت تشيك اب
0: ان شاء الله كان الخير
2: ان شاء الله يا ربي دونك لازم الانسان اكيد ما عندناش 20 لازم الانسان يتفاصون يتلهي بروحه من اول انا 20 ما زدت كي دخلت دونك اليوم العمر بيان سور الانسان لازم يرد باله هو الواحد يرد باله في العمر الكل
0: اما لازم يرد باله مع العلم انه راه فما عمر بيولوجي فما عمر يخرج عند المختصين ساعات واحد عمرها 35 يقول لها راك انت عمرك 45 خاطر ماكش ليها بصحتك تضربي. خلينا نحكي لكم على الاخبار رابيدمون نحكيوا على رقم قياسي جديد اللي تسجل في الشهر هذا سبتمبر 2026 نحكيوا على بلاد معروفه هي هيستوريكمون الناس الكل تعرف اللي هي فيها المعمرين في العالم الكل واللي هي عايدة اليابان. نحكيه على أكثر من 100,000 شخص عمرهم فوق 100 سنة وهذا رقم قياسي تاريخي عمره ما صار في أنه نلقاو العدد هذا. ولكن لبن نوفيل بون هي بن نوفيل نحن 90% نساء
2: ما شاء الله. جستمون انا عندي جمعه ما شفت اون فيديو واحده عمرها 115 سنه وتترينا راه مشت لينا في القاعة راهي طايرة في وتعمل هكا. قلت والله العظيم
0: فما أمل الحقيقة. دونك 90% من سام من مجموعة المعمرين هذوما. اليابان ثاني أكبر دولة في العالم اللي فيها متوسط العمار هذية بعد موناكو. علاش زعما هذه الكل خريطة العالمية تعطينا؟ تعطينا شرق آسيا اللي فيها أنتخوت اليابان، جنوب أوروبا المتوسط معناها الميديتراني، إيطاليا بالتحديد سرداني، فرنسا، إسبانيا، اليونان، وزادة الولايات المتحدة الأمريكية. فما السر في هذه الكل؟ فما النظام الصحي، فما أول حاجة لجين جينيتيك، عدم التدخين، نشاط بدني يومي مستمر يوميا، غذاء صحي ومتنوع، ووزن صحي، حياة اجتماعية طول في العمر، العبد الإيزولي والوحدة تقتل، ثم استمرار نشاط الذهني باش ما يصيرش الزايمر، وأخيرا الحظ اللي هو عنده زادة دخل بما أنه الجينات هي لعبة حظ، البيئة اللي تعيش فيها والطقس اللي تعيش فيها هي لعبة حظ. هوني نمشي العايدة للتعليق على هذه الكل، وفي نفس الوقت نطرح لك السؤال، حسب رأيك يا عايدة، حسب رأيك أكبر وحدة توا حية على قيد الحياة غوكور مونديال قديش عمرها؟
4: 128 سنة.
0: عمرها 132 عمرها 117 سنة، سامحوني 117 سنة، احتفلت بعيد ميلادها أوت 21.
2: هذولي ذيك اللي ريتها إنا تتشعبت
0: هي أكبر إنسان على قيد الحياة يعايدة، مولودة نهار 1909، ما هيش يابانية، هي من المملكة المتحدة من المملكة
2: بريطانية ذبيا نكلمها ونفهم منها الموضوع.
0: هل ترى أنه مربوط عايدة بالبلدان الغنية اللي تلقاها معيشة برشا أكثر من البلدان الفقيرة؟
4: لا أنا تفرجت في دوكيومنتير حاطين على المنطقة جستمان اللي في اليابان اللي فيها اللونجيفيتي، كنت تحكي أنت على الأسباب اللي يتلموا مع بعضهم اللي برشا في سوسيال اجتماعي في برشا وأيضا فما مقاطعة زيدة في لاغريس عندهم نفس
0: اليونان
4: اللي رصدوهم وعندهم هذايا الاسبيرونس دو في طويله في مقاطعات معينه كلهم براتيكمون عندهم لو ميم مود دو في عندهم ساعه يمشيوا برشا ومش يمشيوا يطلعوا يهبطوا الدروج يخرجوا يعملوا جنينه يقعدوا ديما عندهم اكتيفيتي فيزيك يتلموا مع بعضهم ما فماش الكآبه نتاع ليزولمون والكل الماكله نوعيه الماكله اليابان توا برشا روز برشا
2: فما زيد ما ننساوش تونس انا مره معني اكسبيريونس وفخوره بها على الاخر هو الكليب نتاع اكربد دايوغ اللي جيتك بيه وقتها مشينا للجنوب التونسي انا وهادي جلاسي وزياد ليتايم وقعدنا نعملوا في الغوبيراج ونخدموا كل وفما بلايس معناها قلت انا هذوما نحب نكتشف دخلت نلقى راجل كبير قلت له حاجة عسلي ما شنو قال لي يقعد نلقاه درف شنو ياكل اون بلانت عاملين بها سلطة وحاطت طماطم يغسل فيها عامل سلطة وعامل قلة فيها البسيسة وعامل شريحة معلق الشريحة اللي هي متاع الكرموس
0: معناها صحي
2: وحاطت قلة صغيرة فيها زيت زيتونة
4: ولا عيت الماكلة مهمة
2: والخبز شعير معمول بالقرقيب هذاك الجاري معناها
0: في الماكلة الصحية
2: سألته وانا قلت له
4: أقل بوليسيون أقل كراهب
2: يا عايدة سألته قلت له أنت هذوما شنو ما اللي دايرين بيك قال لي هذية باش ما نحسش بالسخانة اللي هي البسيسة التين والزيتون قال لي ناكلهم مع بعضهم بشنو بالشعير قال لي في القرآن موجودة صورة
0: كومبينيزون
2: فوالا تحكي على التين والزيتون وكيفاش معناتها الإنسان وقت اللي تغذى معناها حاجات
0: ينجم يلقى
2: طبيعية
0: الطاقة والإنرجي
2: فوالا دونك فما زاد في تونس شكون عمره أكثر من 100 سنة
0: بالضبط فما أكيد معمرين ولكن نحن نحكيو على الكونسنتراسيون وراها سر ودايوغ معناها لي سيانتيفيك مشاو لليابان مشاو اليونان
4: داروا برشا
0: بلايص والسرداني واكتشفوا انه اعز ريجيم هو الميديتيرانيان وفيه زيت زيتونة والماكلة متاعنا احنا ولكن بون ترجع القدرة الشرائية شوية خليت البعض ولكن نرجعوا كما قالت ايمان للقديم وللواحد باش نختموا مع اخر ربريك خاطر ياسر مهمة متأكدة باش تخلطوا لي الاخبار ومش توفيه وديسكسيون
2: بربي يا ليندا والله ان سكوند مش نحكي حاجة قبل وانا صغيرة فما حوت نحبه ياسر حشعبيناتكم اللي هو السردينة نحبه مشوي عاد اصحابي يقول علاش ما تاخذش الحوت الكبير اي با ماهيش كيستيون تاع انت ايش عندك فلوس معناها انت كيفاش تختار نوعيه
0: جو سوي داكور معك في هذه عندك الف حق. فقط نختم معلومه الفقره قبيله قلت لكم اكثر وحده على قيد الحياه عمرها 117 سنه ولكن اكثر وحده عاشت في البشريه تعرفوش قد عمرها 122 سنه هي موثقه اسمها جان كالمي وصلت ل 122 سنه و 164 يوم توفيت عام 97 وهذايا الغوكور ما طيحوا حتى حد لحد تو. المراه اللي عمرها 117 ربما تخلط النهار من نهارات 122 وان شاء الله واحده
2: ربي كبرنا في طاعته وان شاء الله يعطيكم طول العمر يعطينا الصحه سورتو العمر بالصحه.
0: كانت هذايا في بالك
1: في بالك ميدي ماك ويكاند كل سبت وحد من نص نهار لمن ساعتين ليندا رحالي
0: أخلتنا الفقرة ياسر مهمة ما قعد ليش برشا وقت كل واحدة عندها دقيقة باش تعطي رايها في الموضوع باش نمشيو معاه ولا ضد
1: معاه ولا ضد
0: معا ولا ضد. سؤال اليوم في معا ولا ضد قبل ما نعطيكم البورسنتاج متاع مستمعين انتم ما شنو عطيتوا معا ولا ضد نعطيكم البورسنتاج بعد شوية. نبدأ مع إيمان ومع عايدة عرب. معا ولا ضد المرأة والرجل يقسموا كل شيء 50-50 في المعيشة اليومية؟ دقيقة في دقيقة فسرنا وجهة النظر وبعد نعطي دقيقة لعايدة.
2: مع أنه إذا كان ظروفهم الزوز تسمح أنهم يشاركوا مع بعضهم وضد إذا كان واحد من الأطراف مثلا ما عندوش يعني مع أنه يكونوا هما متفهمين وهما أصحاب القرار. أنا بيرسونيلمون خاطر معناها نخدم في حياتي معناها مانيش انسانة عاطلة على العمل ولا حاجة دونك جو بوج ونعرفش معناها قيمة انه المرأة تبدا تخدم تحس روحها انديبوندونت دونك بيان سور راجلي ماهوش مقصر معناها في انه هو قايم بواجباته ولكن نحس انا بفرحة زادة كون جو افيك بليزير مش بشرطي هي معناها نحس محلاها.
0: لا نحكيو في بشرطي هي
2: لا بشرطي هي لا ما تشرطش علي
4: بشرطي من المفروض ما تكونش فما حسابات المفروض انه ما بيناتهمش المفروض فمي شخص 50-50 نجم يكون دخل الزوج
2: حسب الظروف
4: اكبر من دخل الزوجة برشا دون سو كالا باش تلقى هو اوتوماتيكمون باش يصرف اكثر كيما تنجم تلقى العكس وهذه ما يلزمش يكون فيها زاد حرج ولا حشمه خاطر المراه دخلها كبير يقول لا باش نقص من رجولته ولا يحكي قدام اصحابه.
0: هل هذا السؤال اللي نختموا به هل تراو انه جوستمون تنجم بعض يقول لك تبدل الادوار وتقلب الادوار وتخلي فما رجال يقول لك المراه معناها تولي عندها هي دور الرجل والرجل دور المراه وتنقص من زعما لو جو دو رول اللي مفروض بريميتيفمون يكون موجود عند الازواج. في في, في انتظار خممتوا في الاجابه غابيدمون باش نعطيكم من المستمعين نتاعنا شنو قالوا. الاغلبيه هما ضد تقريب 80% ضد انه تكون فما قسمة 50-50 بين الرجل والمرأة في الحياة اليومية وفقط 20% هما مع المبدأ هذية. وهوني نرجع لكم في كلمتين تراو انه يتمثل جود رول متاع المرأة والرجل في إطار هذية وليو الزوز عبارة عن ند للند هما لازم يكونوا ند للند ولكن كل واحد ربما باللابور متاعه مش بنفس اللابور.
2: انا الحاجة اللي عشتها وحسيتها معناها حقيقية انه وقت اللي يبدأ الكوبل احنا ما نقولوش دو كوبل نقولو ان كوبل معناها الزوز يبداو كومباتيبل ومتفاهمين الفلوس تولي ما عادش حاجه اساسيه قد ما هو التفاهم نتاعهم
0: هو
2: اللي اللي اللي يجير لا ريلاسيون معناها انا عندي ولا انت عندك هذه ماهيش حاجه باش تفرق لي رول معناها
0: فوالا معناها
2: لي رول بتبعتهم
0: ليكول الجديده اللي تحكي تقول لك لو جو دو رول والانرجي ماسكولين والانرجي فيمينين موافق معها ولا لا
4: ما فماش من قيمة حتى حد وقت اللي هذا يصرف ولا هذاك يصرف ولا هذا عنده ذاك ولا هذاك فيزيك ما خير يتتحمل أعباء متاع اللي هي تتطلب مجهود بدني أكثر
2: تفاهم
4: من
2: تفاهم
0: واضح واضح يا جماعة الموقف لأول مرة من اللي بديت الحصة متوافقين
4: لا لا لا دي ما متوافقين حصتنا بشيبت مع الأخبار بالضبط انت عندي
0: ما عاش عندي
2: حصة انتي رأيك انتي رأيك
0: ما عاش عندي
2: حصة ربي
0: انا مع التوافق نص نهار 59 دقيقة زميلنا سيف دي الماري قدام لكم عاد أخبار ماضي ساعة رجعين ساعتنا جاية مازالوا أكثر مواضيع فقرات مع صحيح من الغالط سؤال اليوم لكسبير وغيرهم من الفقرات. فنانتنا إيمان شريف ومعنا عايدة عرب لوماج رجعين بعد لحظات.

0: تتعلم ميتي مطلوب، تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل، إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون إي أنفونس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
1: أنا كبرت في عائلة قراء أطفال أسويس،
2: عائلة بيت مع أحلام وصنعت معها ذكريات ورسمت هدف للمستقبل كل يوم نقرب له أكثر. طريق طويلة رفقتني فيها أمي بحضنها ورعايتها،
1: وإطارات ومربين بتأثيرهم،
2: ورفقتني زيدة يد أم تبيع
1: وتمدد بالخير ليا ولخواتي. أنا لقيت فرصة أني نكبر في وسط عائلة حبتني وراهنت على قرايتي،
2: وكل عام الوقت هيدا تحط كل إمكانياتها باش فرحني في العودة المدرسية.
3: واليوم فما صغار اخرين يستناو في نفس الفرصه اللي خذيتها انا.
4: تبرعك او زكاه ينجم يكون بدايه قصه نجاح جديده ودعم اجر كبير عند ربي. خليك انت شريك النجاح القادم وادخل على www.sosvo.in وتبرع على حمله العوده المدرسيه، ولا كلمونا على 58 371 002.

0: مستمعي إذاعة مزيكا فم، تحية طيبة. رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي ونائب الرئيس الأول للاتحاد العالمي لطب الأعصاب رياض غويدر يشير إلى أن المعطيات الدقيقة حول عدد المصابين بمرض زهايمر في تونس لا تزال غير متوفرة مع وجود تقديرات تتراوح بين 50 و70 ألف مريض. وغويدر يعتبر في تصريح للزميل صلاح الدين كريمي أن اعتماد مركز زهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة كمركز إقليمي متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال مرض زهايمر سيساعد على الاستفادة من الأدوات والمعايير الدولية لإجراء دراسة وطنية أكثر دقة حول عدد المصابين وخصائص المرض في تونس.
1: ومركز الألزايمر هذا هو كان الأول إفريقيا وعربيا في التكوين. في السنوات اللي فاتوا الكل، معناها في العشر سنين اللي فاتوا الكل، عملنا برشا تعاون مع المنظمة العالمية للصحة عن طريق تعريب واستعمال في تونس الأدوات الرقمية، عن طريق البحوث العلمية، عن طريق التدريس والمشاركة في السماولي جايدلاينز، معناها الخطوط العريضة كيفاش نتجنبوا الألزايمر. التعاون هذا اللي قعد سنين في الأخر تتوج بأنه يكون هذا أول مركز في المنطقة اللي متحصل على الاعتماد من لوماس أنه نتعاون. وش معناها؟ معناها ينجم يبعثوا عباد يتكونوا لهنا ويطلبوا منا نعطيهم نتائج بحث إن هم مشاركين معنا في البحوث هذه، وهذا يعطي زخم وبعد دولي للعمل اللي صاير في المركز هذا. رغم شوف ما عندناش حساب مضبوط، إنما تقديرات أنه فما ما بين 50 و70 ألف مريض، كل مرة يخرج رقم يجينا رقم، لكن اللي طلبناه وعلاش احنا تو فرحانين اللي احنا معتمدين يوليو عنا وسائل عالمية معناها انترناسيونال باش نخدموا بيهم باش نعملوا انكيت في تونس باش نثبتوا قداش فما مريض الزايمر في تونس.
0: الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية تسفر يوم 17 من سبتمبر الجاري عن 100 عملية حجز وإزالة فورية لما يزيد عن 440 نقطة انتصاب عشوائي وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمية. مركز النهوض بالصادرات يدعو الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر 2026 بالمعرض الدولي بطرابلس. ويعد هذا المعرض من أبرز التظاهرات الاقتصادية المتخصصة في قطاع البناء والبنية التحتية بالمنطقة المغربية والمتوسطية، ومن المنتظر أن تجمع هذه الدورة أكثر من 830 عارضا بالتوازي مع تنظيم 3 معارض متخصصة تشمل مجالات التكييف والتدفئة وتقنيات المياه والكهرباء والتصميم الداخلية. في تطورات الشأن الدولي، مطار الملك خالد الدولي في الرياض يشهد اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها وفق موقع فلايت رادار 24 المتخصص بتتبع حركة الطيران بعدما أفاد السكان بتصاعد دخان قرب المطار. وأدرج الموقع المطار ضمن مؤشر أقصى درجات الاضطراب، ما يعني أنه يشهد اضطرابات كبيرة تمثلت في تأخيرات طويلة وإلغاء عدة رحلات وفق ما نقلته وكالة فرانس بريس. من جهتها أفاد شاهد عيان لوكالة رويترز الأنباء برؤية ألسنة لهب وعمود كثيف من الدخان الأسود يتصاعد قرب مطار الرياض اليوم، فيما لم يستجب المكتب العالمي للحكومة السعودية بعد لطلب للتعليق وفق الوكالة. مقتل 11 شخصا بانفجار مجهول المصدر وقع أمس في موقع عسكري تابع للجيش السوري في دير الزور بشرق البلاد وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. وختاما، الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف يقول أن الرد الروسي على العقوبات الأمريكية الجديدة يجب أن يتضمن ردا عسكريا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا كامل فريق برنامج ميدي ماج ويكند. إلى اللقاء.

0: اسمعنا إيمان شريف
1: في البرني الأكتواليتي مع مع الموضوع نتاعك
0: شكون قدم لنا اندمول الاغنيه وبعد نرجع نواصلوا حتى الماضي ساعات.
1: اغنيه البرني هي من كلمات والحان حسن حبيب في ورشه العمل انا وياه وقت اللي نحضروا في عرض الخروبه. التوزيع نعمان الشعري والنور برودكسيون وهي تابعه الاغنيات نتاع عرض الخروبه.
0: وعلاش مع ولا ضد الغابو حكينا خل
1: اي خاطر البرني كان زوالي مسكين
0: أي.
1: وكل واحده يغزر لها تقول له معناتها ما عندكش فلوس وما فماش علاش باش ناخذك يشوفوا فيه مش مزيان
0: وانت تدافع عليه
1: اخي ليه نحكي في سيتواسيون صارت في الحومه كيفاش بعد ولا لبس عليه وامه ولا تقول له عنقر الكابوس يا البرني واعف الزي البي باي مادام فما فلوس يا البرني ما تخافش من شيء عنقر الكابوس شاشية ريش وفانتازية يا باي مادام فما مالية صرمية قوي في الناموس يا البرني عنقر الكابوس اشرط هز الحجب وحط يا باي مادام فما العط تتحط تاجي فوق الروس يا
0: معناها ما تمشيش معاه
2: ما تدفعش قبيلة
1: ما تمشيش معاه 100%
0: هي ما هي قتلك
1: توفيق في الاكتواليتي معناها 100% كما قالوا الناس الكل
0: 80%
1: قالوا لكلهم ليه الراجل هو اللي يصرف هو اللي يعمل معناته لازم محايد كيما البرني معنقر الكابوس ويصرف
0: بيه برشا الاغنيه جات قد غد مع الفقره اللي عملناها جست قبل موعد اخبار ماضي ساعه دايوغ احنا مواصلين حتى الماضي ساعتين في ميدي ماغ ويكاند بحضور الجميله عايد عرب والعنصر القار في الحصه
1: الجميله جدا من فضلك
0: جميله جدا
1: ما تكلش حق الجميله جدا
0: عايشه وايمان شريف بتبيعها فنانتنا لليوم تحضر معنا للتفاعل مع مختلف فقراتنا شوية آخر باش نمشيو للصحيح من الغالط باش نمشيو لفقرة الإكسبير ونسقبوا ضيفنا بحضنا وزاد سؤال اليوم باش نخرجوا فاصل صغير بالكل متاع دقيقة من زمان ونرجعوا مع الصحيح من الغالط
3: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر
4: يا ممثل ما كنتش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لأول مرة وأنا نفهم هذا من الشارع لأني أنا وقت اللي نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم
3: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي

0: Philippe Promo. Oula Énergie, prenons la route ensemble. Midi Mag Weekend, Kuna Satouhad, Menosun Hal, Mazatin, Linda Rahal.
1: رجعنا معكم في ميدي ماغ ويكاند وباش نمشيو للروبريك المويلي اول فقره في ساعتنا الثانيه صحيح من الغلط
0: صحيح من الغلط
1: نحكيو على الاي اليوم

0: تسارع في المنافسة العالمية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. اليوم شفنا مهندسين باحثين اللي خرجوا عبروا عن مخاوفهم من مخاطر محتملة للذكاء الاصطناعي، وقال هذه أنظمة ذكية نجم تفوت ذكاء الإنسان ونجم نفقده حتى السيطرة عليها، وهذه تقال في أكثر من تصريح. باش نمشيو مثلا نحكيو على لونيو. لونيو اللي قالت لازم اكسيون اورجون، تحرك سريع جدا، على خاطر قاعدين نعيشوا في دي ريسك كبار برشا. لو كوميسير نتاع لونيو المختص وليه بالدوا دلوم اللي هو فولكر تورك، قال كاريمون نستدعى البلدان لي زيتا الكل لي زونتربريز انهم يتحركوا اون اورجونس باش نجموا نعملوا موديل اي ا انكادري اللي يتبعوه الناس الكل، على خاطر لي دووا هيومان سون مناسي، معناها اليوم حقوق الانسان في خطر. يقول نعيش في تغيير أو تغير إيريفيرسيبل، صعيب العودة للوراء. مش كان لونيو كهو، حتى لي باترون أمريكان تاع السيكتور ليا الكلهم تكلموا، كيما أكبر من أكبر الشركات أنتروبيك والباترون تاعها داريو أمودي، كيف كيف إيلون ماسك، سام ألتمان اللي هو بتبيع الباترون تاع أوبن إي آي، وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي قال اليوم لازم غالونتيسمون ونوخ في التطور هذه المتسارع اللي عايشينه مع الذكاء الاصطناعي، وحتى استعملها في الكومباني ليجيسلاتيف نتاعو الميماندا في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم علاش خايفين؟ قالك نجم تهدد الاتصالات، الانفراستركتور، نجم تقص الماء على الناس، الشوفاج، لي سيرفيس فينانسيي، وحتى لي كونفلي ارمي، المشاكل كل والحروب والحاجات اللي في علاقة بالامور العسكرية تنجم تكون متضرة. واخيرا الرئيس الامريكي دونالد ترامب قال الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك الصلاحية لتنظيم عمل شركات القطاع ومقاضيتها، وفي بقعة يقول أنه رو ربما الغالونتيسمون هذية للجميع. قال اليوم الصين من مصلحتها هالغالونتيسمون هذية، ولكن كأنه فما شوية منافسة غير شريفة. خلينا نحاولوا نفهموا أكثر الموضوع، شنو اللي صاير بالضبط. نلخص لكم في مداخلة أولى لزياد باشا خبير الخوارزميات والتكنولوجيا، شنو قال في إطار الموضوع هذية.
1: المشكلة بدأت نهار 5 سبتمبر وقت اللي جاكوب كوكسون عمره 27 سنة مهندس يخدم في شركة أنتروبيك قرر أنه يديميسيوني من الشركة هذية، على خاطر ولا مقتنع للذكاء الاصطناعي ولا يمثل خطر كبير على الإنسانية، وحكاية على بيدوم probability دو كولابس متاع الإنسانية بسبب الذكاء الاصطناعي. وفسر في المداخلة متاعه ولا وقت اللي خرج على منصة إكس أنه الذكاء الاصطناعي إذا كان يخرج على السيطرة ينجم يخترق الأمن السبراني متاع الإنفخ structure اللي تمثل اساسيات وتمثل زاد خطر على الانسانيه.
0: فوالا دونك الحكايه بدات مع الاستقاله اللي صارت من انتروبيك من ان جون دو 27 كان يخدم في الشركه، واستقال وخرج وصرح قال فما خطر كبير داهم ولازمنا نوقفه ونفرني والديفلوبمون تاع الليا. ولكن في الاثناء يكمل يفسر لنا زياد باشا في نفس الاطار وهو شو يقوله.
1: فالذكاء الاصطناعي نجم اليوم يخترق الانفراستركتور متاع الضوء متاع سيبر سيكوريتي متاع الماء متاع الطرقات سبيطارات، وينجم زادا يخترق المعامل وإلا المفاعلات متاع الانرجي نوكليير، وبالتالي ينجم يسبب كارثة. وهذاك علاش اليوم من الضروري أن نحطوا لي بيريمتر دو سيكوريتي باش الذكاء الاصطناعي ما يفوتش هكا لي بيريمتر هذوما. وبعد انضموا لي داريو أمودايو وسام ألتمان وإيلون ماسك اللي هما مؤسسين متاع شركات متاع ذكاء الاصطناعي، وقالوا يلزمنا نعملوا ان غالونتيسمون في التطور نتاع الذكاء الاصطناعي باش نحميو البشريه، وقبل ما نزيدو نقدمو نحطو شنو ما لي بيريمتر اللي مازمناش نفوتوهم باش الذكاء الاصطناعي ما يقضيش على الانسانيه. الذكاء الاصطناعي كيما الانرجي نوكليير قبل ينجم يكون مفيد جدا للانسانيه، لكن اذا كان ما نحسنوش التصرف فيه ينجم يمثل خطر كبير على الانسانيه جمعاء.
0: معليها سلاح ذو حدين. اي بور فينير باش نسمعكم ان اكستري لصانعة محتوى مختصة في مجال اي اي وغيره اسمها نينون اي اي على لي ريزو سوسيو، نينون بويار اسمها الحقيقي، اللي بالنسبة لها وهذا من قبل ما تصير البوليميك خرجت وحكيت على جوستومون مخاوف من الولايات المتحدة الامريكية انه تمشي تفلت من يديها لوغاني متاع الذكاء الاصطناعي، في وقت انه بلاد كيما الصين قاعدة ديفلوبي بطريقة سريعة جدا في الذكاء الاصطناعي. وهاو شنو اللي قالت؟
2: Retenez bien la date d'aujourd'hui. C'est le jour où les États-Unis ont officiellement perdu le monopole de l'intelligence artificielle. Et ça nous concerne tous. Depuis deux ans, on utilise ChatGPT, Claude, comme on utilise Netflix. On paye pour un accès. Une boîte américaine.

0: possèdent la technologie, on va sur leur site, on paye un abonnement, parfois très cher. Aujourd'hui, un laboratoire chinois appelé Moonshot vient de publier les poids de Kimika 3, leur nouveau modèle d'intelligence artificielle. C'est une IA aussi puissante que les meilleurs modèles américains. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut télécharger le modèle, le faire tourner sur son propre serveur et à partir de lui, bâtir son propre ChatGPT, sans verser un seul centime aux Américains. C'est pour ça que Washington panique, que Trump veut interdire ce modèle, qu'Anthropique parle d'un énorme danger, sauf qu'une fois qu'un fichier est téléchargé, on ne peut pas empêcher son utilisation.
1: هي عطات مثال من بين برشا أمثلة أخرين وقالت واشنطن بانيك اليوم عطات إكزامبل وتقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما تحبش تخسر المونوبول متاع الديفلوبمون متاع ليا وصحيح من الغالد. خليني نمشي نبدأ معك عايدة وبعد ناخذ رأي إيمان الشريف وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي كما رينا برشا فنانين عملوا كليبات بالذكاء الاصطناعي. نبدأ معك عايدة. عايدة اليوم معناها تعالت الأصوات من شركات كبيرة كما أنثروبي كما أوبن إي آي كما إيلون ماسك وغيرهم وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلينا نفريني ونحطو كادر حتى لونو كيف كيف تكلمت في نفس الإطار وفما ناس أخرين يقولك هذا الكل لتشديد الرقابة على البلدان الأخرى اللي قاعدة تمشي بصفة جنونية نحو تطوير الذكاء الاصطناعي. فحسب رأيك هل هي منافسة غير شريفة قاعدين نعملوا في فريناج باش ما يسبقوهمش وإلا فما بالحق مخاطر حقيقية من الياء؟
2: لا فما مخاطر حقيقية من الياء والهلع كبير هذا والخوف الكبير لأنه فعلا تم تجاوز بيئات الاختبار وتسجلت عدة حوادث تمكنت فيها بعض النماذج من اختراق بيانات الاختبار الرقمية والتواصل مع أنظمة أخرى سرا وهذا اللي خلى الخوف الكبير من حتى صانعي ومالكي اللي هو مجاو المبرمجين نفسهم وأيضا مالكي لسوسيتي الكبار متاع الذكاء الاصطناعي خليهم يخافوا برشا
1: من المسألة هذه.
2: زوز اللي يدي دو كيما وقت تتذكر أنت وقت النيوكليير وقت النيوكليير كليير ولا غير فرواد والكل
1: بيان سور كي تبدا فما خاطر ما انا ديفلوبي
2: كي تبدا فما منافسه على حاجه هكايه جديده تكنولوجيا جديده
1: سلاح قوي برشا ليا
2: فوالا ديما فما الكونكورنس والتنافس ما بين القوى العظمى اللي هي تملك التكنولوجيا هذه كيما نحكيو على الارم نيوكليير توها واش تعرف ايش صاير في العالم والحروب الكل سببها انه اليوم ايران
1: معناها
2: قبل العراق هاي قاعده الديفلوب في الارم نيوكليير وكل شيء اللي هي طلعت في نهايه الامر حكايه كذبه والكل. دونك اليوم الذكاء الاصطناعي ماشي في الاتجاه هذاك ما بين التنافسيه الكبيره ما بين الدول اللي
1: فما
2: زوز فما المخاطر الحقيقية لأنه à un moment donné ça peut échapper aux personnes لأنه هما بنفسهم تولي عندهم une certaine autonomie واللي هي تهدد البشرية في عديد من المسائل والاختراقات الرقمية وغيرها كيما فما التنافسية الكبيرة هني أنا هون نعمل لك معناها دو دمة كيما قولوا احنا ريتا نردي لك دو دمة باش انت تخاف زيدا وتي غالنتي ان بو هني أنا من أمريكا نعمل ومغادي نعمل يعني الزوز موجودين والزوز معناها يتراضعوا بعضهم في المشهد اليوم التكنولوجي اللي قاعد يتطور بصفة كبيرة.
1: هو أكيد وضع خطوط عريضة وحاجة إتيكمان يحترموها الناس الكل باش ما نفوتوش الحدود هذية معمول به ولكن من غير ما تضر التطور اللي نجم يهز الحاجات إيجابية في المجالات الأخرى.
2: ما عندهم حتى سكروبل المشكلة اللي الأمريكان يفوتوا ما عندهم حتى سكروبل
1: ما هم اللي يحبوا الضوابط هذوما
2: لا هما يحطوا الضوابط هما يقول لك انه باش يحط ضوابط لكن هو في نفس الوقت إلي اون تران دو ديفلوبي اكثر واكثر
1: فوالا هذا هو السؤال المطروح معنا
2: فوالا موجوده المخاطر لكن يتم تفخيمها بطريقه تخدم الامريكان لانهم هما اكثر عندهم هالموفيز فوا هذي.
1: احنا على كل حال كما كان يحكي حتى زياد اللي دخل معنا خبير في الخوارزميات والتكنولوجيا سلاح ذو حدين انه نجموا ناخذوا الايجابي من الذكاء الاصطناعي في تطوير الميديسين الفلاحه برشا مجالات مختلفة في الحياة اليومية متاع الناس ولكن المخاوف أكثر من كل ما هو أمن دولة كل ما هو معناها سلاح كل ما هو معارك عسكرية تنجم تدخل فيها الياء وتخترق زادة برشا حاجات. إيمان علاقتك بالذكاء الاصطناعي ساعة عموما وريت زملائك الفنانين عملوا كليبات 100% ذكاء اصطناعي
3: أنا علاقتي بالذكاء الاصطناعي ما عندهاش مدة طويلة معناها دخلت في الموضوع أما لكن قعدت برشا نتردد وبرشا نشوف ونتبع ونكتشف في هذا العالم اللي هو فيه منافع بيان سور وحاجات باهية لينا كفنانين وكأي إنسان يحب يسهل ويزرب باش يخلط للبيوت متاعه في أي ديبارتمون في الميدسين في الفن في الصحافة باش تكتب حاجة تقعد تخمم تحط في دقيقة يخرج لكل شيء هذه معناها الحاجات الباهية حتى اللي بروبوزيسيون نتاع لي كومبوزيسيون في الموسيقى كيما نشوفوا سونو توا برشا فنانين يخدموا بها وكل شيء وفما
1: برشا التوزيع زاد
3: التوزيع فما مخاوف حتى فما موزعين هبطوا دي ستاتيو متقلقين من الزربه هذه والجريه والفريمون معناها كيما السبوتنيك عرفت تلقى روحك في عالم اخر دونك هذه الحاجات اللي هما باهيين
1: تستعمل
3: جوستمون انا ريت انه في حاجات باهيه وحاجات خايبه الحاجات الباهيه هما التسهيلات والاهم من هذا الكل انه يقول لك مثالش ما تعملش اشتراك في الابليكاسيون دونك هذيك ديجا نقطه باش هو ياخذ معلوماتك ياخذ طريقه تفكيرك ياخذ طريقه تعاملك في الحياه ويولي عباره يحكي معاك كأنه انت من داخل
1: يهبلك
3: هذه حاجه اثنين دونك يدخل لك في الخصوصيه نتاعك كفنان يسهل لك محلاهم اما بعد ما تعرفش انت شنو اللي يستنى فيك دونك هذه حاجه باش ندخلوا توا في الاختار الاختار اللي هو شنو انا مثلا كفنانه عندي صوت انا غدوه نسمع صوتي بغنية اخرى مهبطها انسان اخر وهي مش انا انا باش نشريها كل يوم يجيني فوكال من عند ليندا تقول لي مين نستناك في البلاصه الفلانيه وهي مش ليندا انا شنو يضمن لي هذا غدوه البنوك والادارات والتفاصيل نبداو في الانترن معناها احنا في الدوله نتاعنا اليوم اداراتنا وتفاصيلنا والبنك النجم انا بالاي اي نعرف انت الكونت نتاعك ايش فيه شناقصش عندك مشاكل راجلك شكون وكيفاش علاش دونك التفاصيل والخصوصيات هو
1: معناها استعماله كيكون فيه موفيز انتونسيون
3: حلة نتاع الباب اللي انت حليتها له اما يقول لك تاو ما تصحبوش ما تمشي تنجمش خاطر هو عالم كامل لازمك تكون انت اب تو ديت معاه باش نجم تعرف اش قاعد صاير في العالم ما تنجمش تخبي راسك وتقول اي برا ماني را في حد من العالم يرا فيك بين في دامون لازمك تكون انت موجود في العالم هذا زيد الاخطر من هذا الكل نخرجوا من احنا كشعب نحكيوا على رواحنا نخموا في دولتنا اليوم الخصوصيات نتاع الدول بالاي اي ما عادش فما خصوصيات احنا عشنا قبل مرحلة متاع يوتيوب ما عندناش الحق باش نبداو مسافرين نحبوا ندخلوا نشوفوا اليوتيوب ما عندكش الحق باش تدخل لليوتيوب وكان معناها اليوم ما عادش انت تحكم اليوم قد يكون في المستقبل انه احنا بفلسة اليوم قص الضوء في الحومة الفلانية في الحومة الاخرى غدوة ينجم يقص الضوء من العالم اللي منغادي مش عبد ما تراهش
1: معناها فقدين الكنترول على حاجات
3: الأهم, الاهم والاخطر من هذا الكل انه انا عشت موقف عنده تو 3 ايام مش نحكي لكم الحقيقة قاعدة هكا في بلاصة وقاعدة نخدم نكتب في حاجات وفما انسان قاعد في دون ان اوتيل في شيرة اخرى غزالي قال لي مدام بربش نعطيك معلومه قلت شنو قال لي انت نحس فيك هكا تكتب وتعب في روحك قال لي علاش ما تعملش انا جون اي اي
1: يخدم لك
3: كل شيء نطر بالغادي هذه جلاسي قالوا خويا وين الاجون نتاعي وين المانجر نتاعي شنو
1: قطع لي خبزتي
3: معناها اليوم الخدم اصبحت مهدده بالاي اي
1: انا شنو نعمل
3: اليوم نمشي لك يا عالم يا متطور يا متقدم ولا نخاف منك هنا شكون اللي يحكم
1: معناها فينالمون ولكن انت من الناس اللي wait and see معناها خليني انسى نشوف قبل ما نقدم
3: انا قدمت في حاجات معناها عاوني في كتيبة سرد دي زيميل حاجات اما بعد فقت قلت هل هو يعرفني اكثر من انا نعرف روحي طب هو شكون معناها هو
1: وين يعرف راه انترنو معناها كي تجرب تلقاه يعرف يوقف لك مخك مع ولا ضد كليب 100% ذكاء اصطناعي
3: وقت اللي نشوف أصالة نصري الماتيغ اللي عندها وكيفاش قاعدة تخدم تصور حقيقة وبعد تهزوا للإي آي
1: التعديل والتحسين
3: ميتود حقيقية وبنينة ياسر أما كي تعملي كليب إي آي من الأول للآخر باش يضيع لك لي تخيم تاعك وإلا تحب تعمله حقيقي بالإي آي باش يتكلف لك إنورميمون إكسيسيفمون شير
1: يتكلف أقل برشا من إكليب وتصوير
3: لا لا لا بالكل الفراغمونيت هذوكم وكل التصليح وكل يبشي خرج لك وجهك خدمة كبيرة برشا. احنا قبل كنا مخنا في الدودي والتروادي وذوكم الكل اللي يبشي خرج لك بيرسوناج يقعد لك يخدم لك فيه وغالي برشا نو نو
1: مش سهلة. كيما الفنان محمد جبيلي اللي قال هو عمل بالذكاء الاصطناعي قال صور الحقيقية للطفلة اللي معاه من جنوب التونسي ولكن عدل بالذكاء الاصطناعي وفما شكون 100% إيه دونك
3: اما غالي برشا خطر الابليكاسيون غالية برشا خطر ايه. تقعد يقعد لو تكنيسيان يخدم لك في وجهك بالنكتة بالطريف وتصويرته بجنب
1: ما تقول انت ناتوريل خير
3: مش نجم تكون متطور تصور حاجة ناتوريل ايه. وتعمل بيزاج اللي وراك الكل
1: بالإي
3: آي وقتها أرخص انك تسافر
1: معناها كومبينيزون مازلت في الترانزيسيون
3: مازلت غادي
1: ما خلطناش للمية بالمية
2: ما نمنش مية بالمية
1: نحب
2: العبيد خطر آخر موجود اللي هو معناها توا واقعي وموجود اللي هي التزييف وخلق الفيديوهات وخلق الليزيماج
3: وقتها
1: ما احنا عملنا عايدة تتفكر فقرة على القانون التونسي جبنا أستاذة محامية بحذينا ش تعمل وقت اللي تزيف صور وتبرتاجي صور شخصية متاع ناس
2: المال ديجا فيه
3: سمحني عايدة برجو نسألك يا عايدة
2: معناها هو خطر سيء يا عايدة عليك برا بعد قاضي انت خرجوا لك تصويرتك في مظهر لغاية والخلق عليك إشاعة ولا حتى فيديو تتكلم انت باسمك على حاجات كثيرة سمحني يا عايدة تعرضك المخاطر برا انت بعدش
3: عايدة هذيا نحبكم تشاركوني فيها الفكرة
1: أيوة.
3: أقبل كي عبد مثلا يدلس تصحاحة يجيبوا خبير انه هو يوري اسكو هذه حقيقه ولا لا يكون محلف بيان ايفيدامون يبدا هيك خدمته ويقول لك هذا مدلسه وهذه ورقه صحيحه وهذه كذا اليوم مع الاي اي اسكو فما الناس اللي هي
1: باش تجاوبك ها باش
3: تجاوبك انا هذا نحب نفهم
1: انا باش نجاوبك
3: انت تهبط اليوم فيديو تقول هذيك وعمل له قد ودرج نحمي شوك فما ناس مسكن يتحطموا وبرا لو انت باش وما تعرف نيجاتيف يسرح يتفرج
1: باش نجاوبك رابيدمون في حاجه عرضتني يا دو جوغ جيبوا ان فوتوغراف بروفيسيونيل جدا جدا جدا وجابوا له برشا تصاور معمولين بالاي اي قالوا له انا هو اي اي وانا هو تصاور حقيقيه غلط فيهم الكل تقريبا وما نجمش يطلع سي فوتوغراف بروفيسيونيل ويزومي ويشوف وعنده كل المعرفه والخبره ومخ وتصدم قال لهم هذه اي اي فما دي ديتاي اللي هما نتاع تصاور حقيقيين وما نجمش يطلع دونك هاكا صايب شويه في الحاجات الاخرى باش يطلع كانت هذه صحيحه من الغلط بالنسبه لليوم تتفاعلوا مع الباج نتاعنا على الفيسبوك شوفوا فاصل صغير بكل وبعد نرجع مع فقرتنا الجايه ليكسبير ايمان الحقيقه تشخر في الليل ولا
3: الحقيقه فما واحد يرقد فما واحد يرقد ويسمع روح والله الا مره راح تسجل روحي في الليل نصور نحط تليفون
1: يقولوا لك
3: لا لا
1: لا عايده لا بي شوي اخر للناس اللي تشخر وحتى كان ما تشخرش ما بحذاك طون بارتنير ولا عبد ما يخليك ترقد
3: اما مره وقتها صبحت مره وقتها صبحت متعب وقتها راجلي قال لي اسمع ما ضربتي نصحى
1: راه ان توكا كانوا في الاستماع وعنده فيرسيون اخرى ينجم يكلم
3: مرحبا دالي تضحنيش
1: آخر تكون بحضينا الدكتورة أنيسة اللزواوي بنومولوج أخصائية في الصدى والحساسية لدى الأطفال والكبار باش نحكيو معها على الموضوع هذا علاش بعض الناس تشخر شنو هو الحل خاصة وقت تولي بالحق أرق للشخص اللي معاك وقتاش لازم نتحيروا شخير عادي من شخير ينجم فيه نقاط استفهام هذا بعد شوية في الإكسبيرانس

0: هذه الساعة 35 دقيقة في ميدي ماغ ويكاند، رجعنا معاكم واصلين في ساعتنا الثانية، وإحنا راو
1: كل ريبريك تر بغير
2: سؤال الشخير
1: بكري بكري الغنية عم تريكاب للي حكيناه توا دكتورة عم تريكاب للشخير
0: ما وين باش نبيعها الريبريك. سألتكم السؤال ولكن الحاجة البيه إنه إحنا ليميسيون ما تقفش في الأوف، تبدأ الغنية تمشي ونتواصلوا
2: للقاس، فما واحدة تفرحت ما بيناتنا، فما واحدة تفرحت
1: مش مشكلة.
0: أنا مانيش أنا خليها وحدها تقول. أنا سألتي مين قبيلة قالت لها تشخر، قالت لي ليه مرة واحدة روحت من الحفلة تعبة كل شيء. عايدة قالت لي سبورتيفة ومرة
2: احنا هكيكة
0: احنا هكيكة
1: وزودت علينا هي تشخر زادتنا
0: دكتورة
1: احنا نشخر وزادتنا بوف دخلت علينا الدكتورة.
0: دكتورة أنيسة الزواوي بنومولوج اللي باش نستقبلوها تو دو سويت في فقدرة الإكسبير وباش نحكيو على الشخير. الإكسبير كل أسبوع إكسبير في مجال معين نطرح سؤال ويجي مختص في المجال هذاك باش يوضح لنا النقاط الكل. هذاك علاش سألتنا إيمان وعايدة على حكاية الشخير، علاش بعض الناس تشخر وليس لي، شنو الحل الشخير خاصة للعبيد اللي تتقلق وقت النوم والبختنير اللي ما يجيش نوم ليلة كاملة، وقتاش نتحيروا من الشخير وقتاش النجم يكون حاجة عادية، وشنو كما قلت الحلول الموجودة. دكتورة أنيسة زواوي أخصائية في الصدرية والحساسية للأطفال والكبار بنومولوج نورتنا في البلاتو، مرحبا بيك.
3: شكرا
0: لك. بون سامحنا دخلت لقيتنا خايفين
1: كيما دار العرس وهي عندها عرس راهو
0: بالضبط خايفين. انا مش نقول تفاصيل ولكن عقلوا بعضهم على خاطر بون تجي بحال
1: هي عقلتني.
0: وايمان الشريف اللي مشت لها قلنا لها جاتك على الشخير ولا ليه؟ قالت سكري بروفيسيونيل.
1: بربي يقول بربي يقول جيتك على شنو؟ بربي يقول
3: مش على الشخير.
1: على شنو؟
0: قول نورمال على الشخير.
1: انا راهو نخاف برشا على لي بومون تاعي وعلى جريجمي وعلى ديما تلقاني عند البنومولوج وعند لو غيل نهار كامل نحوس بيناتهم. نحب ديما نتفقد الحواس نتاعي اللي انا كي حاسه منهم تتمسك ولا هكا نتقلق. دونك وقت
2: البيريود صوتك هو
1: بيريود عايشك عايشك ربي يفضلك عايشك انتوما راسمالي وحبكم هو راسمالي والله. دونك كي مرضت وقتها بالكوفيد تقلقت يتنحى الفيروس وسي بون ونبره وشارج فيرال معتش موجوده. قعدت كي نتنفس نحس فيك بق بق بق بق بق هذيك الشخير داخلاني حاطه شخير دونك مشيت لها. هي بعثتني نامي وقتها دكتور مامو نتفكر البيدياتر نتاع ولدي ومشيت لها والحقيقه من وقتها ما بقبقش.
2: دلي كان تسمع فينا بعثنا
1: كذا عندي حاجه تنصبح لكم من بعد اللي هي عندنا شكون في ليكيب نتاعنا مذبيه كان نسمع من عندها مش يشخر لا يخرج الاولاد من البوس. تحيه لسكودا اللي هو البرني البيرسوناج نتاع نتاع العرض الخروبه يبدا طلع في الكار معاهم يهب المحلي حطش راسه هكا يبغب ويعمل كل اللي
2: حس له
1: ويقف هكا وبعد بابا بابا بابا بابا ولا لما نوجه وسمح
0: نعرفها لو عن شخير ولا
1: وعدي
0: في انتظار ايمان تلوجلنا الشخير خاطر فما الناس بالحق عندها أصوات شوية غريبة في الشخير. خلينا نبدأ مع أول سؤال مع دكتورة طريقة مبسطة. دكتورة فسر لنا علاش ناس تشخر وناس ما تشخرش ديجا ومشنو يجي الشخير، شنو الفينومين اللي يصير؟
3: سعيزمنا نعرفو كما قلت انت فما شخير مرضي وشخير
0: بهذا باش نجيو مع بعض. معليش نشخرو
3: معليش نشخرو هو يزمنا نفهمو شويه الاناتومي او غال. فما خشم يدخل منه الهواء وفما غريجم وهواء فم وغريجم يدخلوا منهم زاد الاكسجين والهواء باش يغذيو الرواري واعضاء اخرين. كي فما ضيق في الخشم ولا في الغريجم هذوما برينسيبالمون لي كوز يصير اك الاحبال الصوتيه هذيك تضيق وتولي الفيبر
0: داكور الفيبراسيون
3: لي فيبراسيون هذوما يصيروا بيان سور في الليل كي العبد يرقد مش فايق ويدخل الهواء ديفيسيلمون فما ان ريتريسيسمون دو سيت دو سو كارفور اون فادير كارفور يعني ثنيه ثنيه اللي باش توصل الهواء. وكي يصير الضيق هذايا يولي الهواء يدخل ديفيسيلمون ويعمل الحس اللي اسمه الشخير.
0: داكور باه وكذايا التفسير العلمي للشخير ولكن هذايا مربوط بعدة عوامل. يقول لك مثلا ساعات التعب السمنه الحاجات معينه شنو الحاجات اللي نجم نسميهم يكونوا سبب عند ناس اكثر من ناس دي فاكتور
3: فافوريزون. احنا السعدة بوغي زمنا نعرفوا اللي باش نقسموهم. نبدأوا بالخشم خاصة عند الأطفال لي فيجيتاسيون ادينويد معناها لحمات نتاع الخشم كيبداو لحمات كبار ياسر الصغير يشخر في الليل ويعمل ان بروي جوستمون افيك سوفون ديبوز وذوك هما اللي خوفوا ديبوز ريسبيراتوار ولا لحمات في الجريجم
0: ايوه
3: وهاللحمات هذوما يخليو ازدد ويخليو الهواء ما يدخلش ويخليو الشخير هذا يصير نجمو زيدا نلقاو دوتر كوز كيما لا ديفياسيون لا كلوزون نازال في الخشم خشم مثلا تضرب الخشم تعوج شوية خشم بخشم ما عادش يدخل مليح الهواء نجمو زيدا نلقاو لا غينيت اليرجيك الحساسية في الخشم تعملك الانفلاماسيون في الخشم ويولي الهواء يدخل ديفيسيلمون كان نعبتو شوية للرقبة وللفم وللسان خاطر سي اناتوميك نلقاو العباد اللي عندهم من ماكروغلوسي معناها السان كبير شوية الأسباب عدة كيما لا تيغويد هذو ما العباد السان يوخر بالتوالي كي يرقدوا في الليل ويسكرك الكارفور هذاك ويولي يعملك البغوي كما قالت
0: مدام
3: إيمان ويعملك البقبق هذيك
2: والبغوي باش سمحوا لكم في الديريكت
0: توسط لك
1: بلين فمشل
0: اسمعنا شخرة
1: هذيك كريشاندو
3: بلا دونك فما اسباب اخرى فما اسباب اخرى اناتوميك معناها فما عباد عندهم كيما قلت انت السمنه ولا زياده الوزن وسورتو في الرقبه يبدا عندهم
0: دوبل مونطون
3: مثلا دوبل مونطون ولا ان كو معناها رقبه قصيره وعريضه دونك يصيرك الكارفور هذاك اللي حشنا بيه باش يدخل منه الهواء يضيق وكي يضيق كي يرقد على سورتو على كفاه يتسكر كومبليتمون Et il, fruise, il fait ce bruit et ce renflement nocturne, bien sûr, à Branao. Mais il y a des causes anatomiques et périphériques. Il y a des causes anatomiques et périphériques. وفما دي كوز سنترال في المخ فما لا كوموند معناها احنا باش نتنفسوا فما في المخ عضو يعطي لا كوموند فنتيلاتوار باش احنا نجمو نتنفسوا سي سيت كوموند فنتيلاتوار تتمس لمرض معين وقتها لا كوموند ما عادش تعطي السينيال باش احنا نتنفسوا كوريكتومون ويصير انقطاع في التنفس عبر النوم
0: هذا باش نحكيو فيه لابني هذوما الحاجات اللي فافوريز معناها الشخير وقتاش نحكيو على الشخير عادي وقتاش مرضي وعلاقته بالابني دو سومي جوستمون الناس اللي تقطع عليها نفس وسط النوم وتقوم مفجوعه
3: هو ما نحكيو على الشخير مرضي كان كي فما دي بوز ريسبيراتوار
0: وقت تخوف
3: فوالا وقت سي ان سينيال دالارم وقتها هما بيدهم يجيو يعديو ولا وجينيرالمون راهم هما ما يفيقوش برواحهم
0: يقولوا لهم
1: اللي يسمعوهم اللي
3: معاه مرته ولا ولده ولا اخته يقول لك راهو يجي ويل بوس ا فينير كونسلتي يقول لك لي انا ما عندي شيء البناليس يقول لك انا ما عندي شيء هذا شخير نورمال عادي سي افيك لاج باسكو جي بري ان بو دو بوا رقبتي معوجه رقبت معوج كذا
1: يلقى حلو يلقى
3: ديما سي ان ديني اون فيت مي هي تجي مثلا مرته تقول لك لي راهو يتقطع عليه نفس وراهو فريمون
1: يرجع
3: وبعد يرجع بعد ثواني غوزمون على خاطر لا كوموند هذيك الفنتيلاتوار نتاع المخ هي اللي تفيقوا تخليه يفيق وتمنعه
0: سيرفي معناها
3: فوالا يتمنعه ويصير ان ريفي نوكتور باه شنو ما هما هل لي سيني اللي يجيو عليهم اون جينيرال يجي يقول لك راني ديما فاشل يقوم الصباح فاشل راسو يوجع ريقو شايح il a des difficultés pour se concentrer. Chez les enfants, يقول لك راهو les résultats scolaires نتاعو وخروا شويه ما عادش يسو كونسونتر يقول لك راهو ساعات يرقد حتى على الطاوله في المكتب وعند الكبار معناها لا غرافيتي ميم سي يجمو حتى يرقدوا على الفولون ويجمو لطف يعملوا دي اكسيدون لا روت واحنا نقول لهم ونحاولوا نعملوا نيدي كان هو يفيق بروحه عنده ولا مرته تعرف اللي هو مرقتش بالكدي وتعب
0: ايفيتي معناها
3: ايفيتي ولا يعطي لشكون يسوق به هذوما لي سيمبتوم في النهار ويبدا عنده ايريتابيليتي منرفز
0: ايوا صحيح انه لابني دو سومي تنجم تعمل ذبحه صدريه خاطر فما باش يقول لك
3: هذوك لي كونسيكونس تنحكي عليهم نكملوا شويه دي سيني نوكتورن في الليل هو شي يصير يرقد وبعد يتقطع عليه يعني يشخر شخير سونور قوي كما قالت إيمان وبعد انقطع وبعد يصير أبني توتالة وإلا إيبوبني انقطاع تام في التنفس يجمي دوم دي سكوند voire دي مينوت نحكي
2: بعض مينوت
3: فما وذوك هما لي كونسيكونس غرافيسي كلكو مينوت اون مينوت اي وفما سورتو في الليل يقوم متقلب ويقوم ويرقد ويقوم ويرقد ويمشي يسال الحمام وذاك سي تان سيني بولاكيوري زيد تاع ابني تسومي في النهار يقول لك راني انا رقدت 8 سوايع اما نحس في روحي ما رقدتش سي تان سيني زيد تري تري امبورطون alors les conséquences justement اول conséquence هي على القلب يصير bien sûr l'oxygène هو معناها سي كلكو شوز دو فيتال ما عادش يدخل المخ ما عادش يدخل الكور القلب للرويري للكليوي كلهم اعضاء هما حاجه بالاكسجين كي ما يدخلش الاكسجين يصير دي تروبل دو ريتم كاردياك دقه زايده في القلب يصير هايبرتنسيون ارتيريال جينيرالمون سي سوفون اسوسي
0: كولكرانيا مع بعضهم
3: زوز مع بعضهم ويصير حتى ساعات ذبحه صدريه مي سي غار اوروزمون باش ما نخوفوش اللي يسمعوا فينا
2: دكتوره وشنو الحل كيغابل ولا ليه
1: هل التدخين عنده دور
3: اي التدخين عنده دور خاطر يساهم في التهابات الاحبال الصوتيه هذيك ويخليهم يخشينو يبيرتروفي انفلامي وفما حتى المشروبات الكحوليه فما لوتيليزاسيون دو سيداتيف معناها الدويت اللي رقدوا فما المواد المخدرات زيده هذوك يزيدوا يساهموا سي دي فاكتور اغرافون
0: خلينا نخلطوا للحلول تو خاطر اي حلول الحلول دكتوره بين معناها الصحيح من الغلط مره اخرى خاطر فما اللي بيعوا دي زاباريت بيت فيهم في الليل فما شكون أكل شد بها لخشان فما الحقيقة برشا الناس فما اللي جربوا يقول لك حكاية فارغة وفما شكون ما عادش تمشي معاها شنو الحلول معناها هو فما سيغ دو بلان
2: حتى من القبيلة يبعث في المساجات راجل يمين قال شنو الحل معناها شنو الحل معناها شنو نرقد كاليتي في مشات هنجاوبوه توا دكتورة
3: هو الحلول هو بيان سيغ
2: دكتور تدافع عليا
3: قبل بيان سيغ قبل ما نخلطوا للحلول لازمنا نعملوا تشخيص
0: اي فما اللي تعالج
3: اكيد
0: اللحمات
3: ساعه دابور يزم نعرفوا اسكو سي فريمون ان انفلومون باثولوجيك ولا فيزيولوجيك كيفاش باش نعرفوا باش يجي عادي هو باش نسالو باش نعالجو نشوفوا الطفل الصغير نشوفوا فماشي لحمات فماشي في الجريجم ولا في الخشم فماشي ضيق في الحلق نتاعو كيف كيف بالنسبه للكبار فماشي بيرتونسون ارتيريال معناها فحص سريري وبعد نقترحوا عليه لونجيسترومون بوليسومنوغرافيك معناها اذا احنا سورتو عندهم دي بوز ريسبيراتوار انفون او ادولت نعملوا لهم ماكينه
0: يبيتوا
3: بها ليله كامله تتحط في الخشم وفي
0: والمعطيات هذيك تعطيكم
3: وحنا نقراو هالماكينه هذيك وباش تعطينا المعطيات قديش فما من درجه انقطاع في التنفس عبر النوم كان نلقاو فما غراف ا بارتير دو 20 apnée ولا 25 apnée par heure راهو في الساعة راهو في الساعة
0: برشا برشا
3: معناها ايماجيني كان يتقطع لي 20 مرة في الساعة معناها تقريبا كل دقيقة ولا دقيقة ونص
0: يتقطع
3: لي نفس سي انورم وقتها احنا ننتزموا باش نحطوا ماكينة يرقد بها وديما يسألونا قلنا الماكينة هذه هل هي مدى الحياة با دو تو خاطر كان نعالجوا الأسباب كيما
0: اللي سميتها انت الكل
3: الكل زيادة الوزن الخشم المسكر اللحمات
1: التدخين
3: وقتها التدخين
0: الموضوع يمشي
3: نجموا الأمور تتحسن ونجموا احنا نعاودوا لونجيسترومون بعد 6 أشهر ولا عام ونلقاو اللي الإنسان هذا يتحسن كومبليتمون ونحيوا الماكينة
0: معناها الطريقة معناها الطبية في علاج السبب أما هاك الحلول نتاع نقعد بالشخير أما نحيه بآلات
1: لا ويتبعوا رعويني معناها
0: هذيك الحكاية فارغة
3: مش حكاية فارغة يلزمنا هما برشا على التواصل الاجتماعي موجودين
0: يبيعوا فيهم
3: يلزمنا نعملوا التشخيص قبل
0: معناها يعاونك هو
3: هو يعاون ماهوش حل لازم نعرفوا علاش يشخر
1: ينجم يداويوه نجم ينحي شخيره ما يعمل مشكله اخرى
0: اي معناها تنجم يقول لك
1: حل مومونتاني فوالا اكزاكتومون
3: مومونتاني ولازم نلقاو السبب
0: نمشيو لعمق الموضوع
3: وهذا اذا لقينا السبب نداويو
0: فوالا
1: دكتوره قول لهم انا راني ما جيتكش على الشخير جيتك باش نتنفس بالكدا
0: مشكوره دكتوره يعطيك الصحه فسرت لنا بالكدا بطريقه واضحه مبسطه واللي عنده شخير ماذا بيمشي يعمل كونسلتاسيون ما خسر حتى شيء باش ينجم يفهم شنو. مع العلم انه ايمان الشريف حسب اللي يريد مني بدات الحصه كل شيء تحكي فيه كارت سيغ تابل ما نصورش
1: اكيد. فما حاجه اخرى مهمه واحده مهمه باش تفرق كيفاش بدينا كيفاش بدينا وكيفاش باش نكمل. وحنا كنا ثلاثه بنات من قديمه بنات
2: ثلاثه
1: بنات ولينا اربع بنات احنا غلبناكم
2: لا ما غلبناهم مش مره
1: ديما التعادل ديما عايدة تحب بس كنت راح فرحانة.
0: يعطيك الصحة تفضل دكتورة بزيد كلمة
3: واحدة بور كونكلور. حبيت نقول اللي مش الناس كل اللي زايدين في الوزن يشخروا
0: أي.
3: وفما ناس ضعاف يجمو يشخروا معناها مش مربوطة اوبليغاتوارمون بالسمنة. ويزمنا نعرفوا زادة ان نوتر ميساج امبورتون كو اي انسان يشخر مع فيك دي بوز دي زاري ريسبيراتوار صغير ولا كبير
0: يسمو
3: يفحص ويعمل الماكينة
0: واضح ويعمل كونسلتاسيون نتاعو ويحل المشكل. ما نلقاوش حلول فقط معناها باش نقص الموضوع مونتاني. شكر كبير ليك يعطيك الصحه دكتوره انيسه زواوي اخصائيه في الصدريه
1: ليندا دكتوره مش بعيده
0: لدى الاطفال والكبار مشكوره واستاذه مساعده في
3: كليه
0: مرحبا بك ليلى. شكر كبير ليك ونورتنا في الاكسبير وسورتو وضحت لنا برشا نقاط مهمين. وحنا كل اسبوع في الاكسبير نحكيو على موضوع مختلف ويجيني معنا مختص في مجالات مختلفه. شكرا برافو. دكتورة احنا بنخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجعوا مع لوتو برومو مش غنيه خاطر ما عادش عندنا وقت. بنرجعوا مع سؤال اليوم
4: الاكسبير ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمن ساعتين لين ترحالي.
0: رجعنا معكم جديد في ميدي ماغ ويكاند ماضي ساعة 51 دقيقة. تحية المستمعين الكل مرة أخرى وين ما موجودين. سؤال اليوم بالنسبة لليوم وهذه الفقرة تقريبا الأخيرة باش نكملوا بها الحلقة متاعنا باش نتوجه بسؤال ضيفتنا إيمان الشريف وليك زادة عايدة عرب. نبدأ معك إيمان شنو ولمشي بسؤال اليوم.
4: سؤال اليوم
0: سؤال اليوم المستمعين زادة نجموا يتفاعلوا على الريزو سوسيو. إيمان شنو الحاجة اللي مش ممكن تستغنى عليها في عاداتك اليومية؟ معناها أنت عندك ريتويل حاجات مختلفة ولكن عندك حاجات نفسهم تعملهم كل يوم. يعني الحاجة اللي مستحيل تستغنى عليها.
3: صليت
0: الصباح. واضح جدا إجابة شافية وكافية
3: الحقيقة
0: باهي برش وبكل تأثر إيمان على خاطر حاجة سبيريتويل.
1: أنا اسمي إيمان اسمي إيمان دونك لازمني نفهم ايش معناها اسمي.
0: إن شاء الله موافقة يا لله وإن شاء الله ديما إلى الأمام ما تقصش بالكل عايشة
2: جيت معينة تو بعد لقتلي الجملة هذه معناها باش تورطني أنا باش نقول حكاية تافهة
1: سويلة هي ما تعرفش اسمها هي ما تعرفش اللي احنا ياسر قرب لبعضنا.
0: لا لا إيش نقول
1: العبيدة تراها سبورتيفة ايه. وكل شيء هي إنسانة مؤمنة ياسر وأنا صاحبتي
0: سبورتيف ينجم يكون مؤمن
1: ما ينجم يكون كان مؤمن لسبورتيف ايه. خاطر ايه. هو عارف قيمة الجسد اللي عطاه له ربي ايه. عايدة عرب نحب نقولها لقيتها عندي برشا وهي ايه. صحابنا وياها وديما نحكيو ايه. بتدخل ما نتلقاوش برشا أما اليوم نحب نقولها فاس فاس قداش محليك قداش العرس واتيك قداش الأمومة منورتك قداش عايدة كل ما نشوف بلاتو ونراك انت فيه نحس بالامل رغم الالم اللي بعد ساعات الروح المشاهد والله فما بعد ساعات مشاهد مؤلمه اليوم وجودي انا لهنا بالحق ليندا معاك ومع عايده ومع الدكتوره ومع كل الاكيب حسوني انه تونس بخير الحقيقه معناها مادام احنا موجودين فيها الناس اللي ايفيي معناها وفاهمين الدنيا شنية وعارفين التطور والمشاكل ونشخص وقاعدين مادام لاباس.
0: هو الواحد لازم ديما يمشي بقناعاته
2: ويقدم
0: الحاجه اللي تشبه له به
2: اين القهوه
0: عايد عرب القهوه ما تستغناش عليها لا. ابدا
2: الصباح
0: زوز ورا بعضهم ولا اكارتي
2: لا لا ما بيناتهم ما تي ديكالاج القهوه
0: فما حاجات اللي واحد ينجم يستغنى عليها كيما شنو نجم طيح سيونس نتاع سبور نجم شو الحاجات اللي تنجم في عاداتك اليومية تقول اليوم مش لازم
2: أنا قلت لك
1: بروشينغ
2: بقية الكل
1: جميلة بغير شعورها
2: بقية الكل ما عنديش حتى أديكسيون والقهوة زيدة معناها نجم كان نحب نستغنى عليها ما نحبها نحبك القهوتين متاع الصباح القهوة الأولى
1: معناها عبدي حب قهوة معناها إنسان فهم قيمة المخ متاعه وقاعد يعمر فيه باش يزيد يركز
2: صحية الثانية هي متاع التركيز ومتاع الكيف ومتاع كل شيء
0: حبيت نقول لكم إنه فما تفاعل كبير مع برشا سؤال اليوم يوم الجمعة هذه بالذات عنا
1: ما تقوليش باش يقولوا لك يمين نحبوها في الفقرة قارة
0: حاسيني على 50 قريب 669 كومنتير تبارك الله في سؤال شنو الحاجة اللي ما نجمش تستغنى عليها في عادتك اليومية دونك 680 90 كومنتير ما نجمش نقراهم الكل رابيدمون برشا قالوا كيفك صليتي كيما محمد كيما برشا سفيان قال فطور الصباح فما شكون قال اول حاجه الوالده نطمن عليها دوبا ما نقوم من النوم نمشي نتفقدها لاباس ولا لا فما برشا برشا برشا دي كومونتير فما برشا تفادليك بيان سور
2: وانت تعطينا انت ساعه
0: حاليا وقت هذا
1: تليفونها تلقاه
0: لا لا في الوقت هذايا ليامات هذوما معناها وليت نمشي نعمل سبور دوبا نقوم خاطر النهار يهزني ما عادش نلقى وقت باش نعمل سبور دونك ملي نقوم نمشي نعمل ساعة الرياضة متاعي هذه ما عادش نجم نستغنى عليها ولات جدودة
2: اسمع ولات انها اون غراند سبورتيف
0: فوالا دونك كان هذا سؤال اليوم واكيد ايمان وعايدة حضرتوا لنا شنو باش نقترحوا على مستمعينا لنهاية الاسبوع فيلم كتاب مسرح سينما خلينا نكتشفوا شنو السيليكسيون نتاع الاسبوع هذا قبل ما نختموا معكم الحصة خاطر الوقت برك الله يجري في الحصة نتاعنا يلا
4: سؤال اليوم ميدي ماك ويكاند كلها سبت وحد من نص نهار لمدة ساعتين لإنتراح حالي
0: في أقل من دقيقة كل واحد باش يقترح عليكم حاجة اللي شافها ولا ناوي باش يتفرج فيها وزعمة تنجم تكون معناها مقترح ناجح للأسبوع هذية نبدأ معاك عايدة في دقيقة من زمان
2: أنا في أقل شوي في أقل من دقيقة لس شيح ولا لس تشانس للمخرج محمد خليل البحري زوز ممثلين نحبهم برشا محمد السويسي اللي هو ولد جمعيتي والعب في البقلاوة هوند وشادلي العرفاوي اللي نحبه برشا زوز تحكي على زوز أصحاب يعني وخلي نقوله من زهر ما هوش به ويحاولوا يتعديوا المرحلة هذية ونخلي الناس مشي تتفرج وتكتشف الزوز ممثلين هذوما محليهم مع بعضهم
0: هاي البرشا باش ننشيني ونعطي الكلمة الإيمان تقترح علينا ونختموا معها أنا نقترح عليكم فيلم تونسي دار العرس كوميديا اجتماعية للمخرج هيفال بن يوسف سيناريو هيفال بن يوسف حسام محمد تحية كبيرة ليه وإنتاج إيريس برود سينما وغوبانتيني للسينما خرج ابتداء من 23 سبتمبر 2026 لقاعات السينما يخرج معناها أوفيسيلمون تنجموا تتفرجوا فيه والبارح كانت لافون بروميير متاع الفيلم حسب العنوان فهمتوا لي هما زوز عائلات مختلفين تماما والمشاكل متاع التوينسة في دار العرس واش بدمنا ديز الغادي في طريقة ياسر كوميدية فيها برشا ممثلين كيما وجيه الجندوبي محمد صابر الوسليتي شادلي عارفاوي سهام مصدق جهاد الشيرني نبيل بن مسميه سامي الحامي خلود جليدي وغيرهم من الممثلين جو فوز انفيت تشجعوا على فيلم تونس وسورتو اللي حاب يبدل هكا شويه مع الكوميديا يبدل الجو الكلمه ليك شخترت لنا ايمان
1: انا الحقيقه اخترت فيلم يعني لي برشا لانه اليوم المراه في العالم لازمها تتفقد روحها تشخص بدنها ما تنسيش انه العائله هي الهيكل العظمي متاعها طيبتها بحنيتها وزيدة يحبوها قوية خاطر ما يحبوش يشوفوا انها الام والا المرأة متقلقة تولي العائلة كلها تتزعزع دونك نقترح انهم يشوفوا فيلم تونيزيا فاكتوري اللي انا فيه برومي رول اسمه الوازو بلو اللي هو خرج عام 2018 في البيريود متاع الفيستيفال دو كان جسد فيه شخصية مرأة مريضة بالسرطان عافانا وعافاكم الله وكيفاش عملوا لي فوق خان بالمكياج معناها وكيفاش انا نغني سيخسين وعندي مطعم ونفرح في الناس وندخل الداخل نعمل هكا النحي نشوف شعري اللي هو ما فماش نعاود نلبس ونعاود نخرج نضحك الناس ونواصل دونك اليوم يفو اتر بوزيتيف يفو معناها لازمك تكومباتي مع الدنيا لازمك تحب روحك وتعدي الحب ذاك للناس خاطر اللي ما يحبش روحه ما ينجمش يتحب
2: انت ديما تفرح في الناس
0: على كل حال يعطيكم الصحة
1: علي ما استدعتنيش للعرس متاع العائلة متيا
0: مش العائلة هذوما أصحاب كيما العائلة
1: عائلة
0: مرحبا بيك هاي معنا العرس الفما من السبعة الماضي ساعة
1: اليوم اليوم
0: اليوم
1: ما لابش نجيك
0: يلا
1: وعندي كلمة راولي
0: والله يبيك بليزير
1: وحبت ستوغي أنا وياك
0: أبيك أن غران بليزير
2: وأنا نقولك وأنا نحب لك اللي عندها كلمة واللي رجيلة برشا رجيلة برشا في المواقف
1: صح نحب نقول للتوينسة الكل اللي يسمعوا فيا إن شاء الله أيامنا كلها أفراح ومسرات من بنزرت حتى للبرمة.
0: يعيشك
1: يا رب، ان شاء الله ديما نفرحكم، ان شاء الله ديما نزهيكم، ان شاء الله ديما طلت تكون بوزيتيف. نحب اقول الناس مع فيا زيدا يتابعونا على ريزو سوسيو من شريف انستغرام تيك توك فيسبوك الكل يلقاو لي كوردوني بور لي ريزرفاسيون نتاعهم. هادي جلاسي قايم بالواجب والناس كلها واقفه اليوم باش تفرح الناس، لانه التونسي اليوم محتاج فرحه
0: ان شاء الله ديما في كل افراح والمسرات. شكر كبير ليك ايمان، اكتشفنا
1: ايمان بعد الادريسه
0: نعطيك كل شيء بعد ان شاء الله بعد لونتين.
1: كنت قد المسؤوليه
0: على الاخر اليوم احنا اللي حاجه بيه في الاميسيون، ما نحسوش روحنا في حاجه، معناها كاينا قاعدين سبونتانيمون ونشاركوا في القاعده مع المستمعين ومع الناس. أكيد. وهذا هو أكيد. المطلوب. زميلي سيف الدين المهري نعتذر على التاخير الصغير، موعد اخبار ماضي ساعتين، ولكن شكر كبير الكل. للفنانه ايمان شريف نورتنا، شكر ليك زكي كيف عايده
1: على نشكر
0: رابيدمون ايمان زميلي.
1: نحب نشكر كل الاكيب نتاعي، نحب نشكر البروديكتور محمد علي الخميلي، هادي جلاسي لو ماناجور، كل الناس اللي اليوم تدعم فيا، صحافه منابر اعلاميه، شكرا لكم كبير كبير كبير.
0: يعيشك ايمان، ان شاء الله بالتوفيق في بقيه المسيره الحافله اكيد ديما بجديد. سليم شكرا ليك، ايهاب غسان الناس الكل في الميكرو لينا الحالي. ملتقانا غدوه من نص نهار لساعتين ميدي ماغ في حلقه جديده، مواضيع جدد وضيف جديد. في
1: برافو مزيد.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
1: يا ممثل ما كنش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لانه نجاح هو الى حد الان وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما يشوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لاول مره. وانا نفهم هذا من الشارع، لاني انا وقت اللي نمشي في الشارع ويبداو يعاودوا الناس تتكلمني وكذا كذا، نعرف كونه نسال يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم.
0: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق، خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: مالافيش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
3: عندك Orange.

0: مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة يحتضن اليوم يوما تحسيسيا أتيح خلاله للمرضى وعائلتهم الاستفادة من خدمات التقصي والتوجيه بالتوازي مع أنشطة مماثلة في نحو 20 مؤسسة استشفائية وعيادة وعيادية بمختلف جهات الجمهورية، ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرض الموافق لـ21 من سبتمبر من كل عام. ورئيس قسم طب الأعصاب الدكتور رياض قويدر يكشف في تصريح لموزايك أن المركز تكفل منذ أحداثه بنحو 9000 مريض، فيما يستفيد حوالي 800 مريض من خدمات الإيواء النهاري إلى جانب آلاف الاستشارات.
1: احنا عنا في الباز متاعنا عنا 9000 مريض اللي هما اعتنينا بيهم هنا. عندك تقريبا 800 مريض يجيوا يعملوا ايواء نهاري. العيادات في السنوات بالالاف، هذيك حدث ولا حرج. انا قلت لك الايواء النهاري اللي هو مش المرضى الكل يعملوه، 800 مريض الزهايمر، معناها قاعدين نغطيه تقريبا 10 او 20% من البلاد، حاجه البلاد في الموضوع. لكن 80% الاخرين شفنا نعملوا لهم، يلزم المراكز الاخرى نكونوها في الجمهورية باش يتكفلوا بالباقي. هذا هو تقريبا الهدف متاع المركز، وربي يعيننا باش نجموا نعاونوا المرضى وعائلاتهم، مش في تونس برك لكن في على نطاق الجمهورية، ومش في تونس الجمهورية برك، نكونوا مركز يشع على المنطقة متاعنا الكل.
0: المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بأريانا سامي البجاوي يفيد بأنه تم إلى غاية يوم 17 من سبتمبر الجاري توزيع 510,000 كراس مدعم بمختلف الأحجام، وذلك بعد التنسيق مع مختلف وحدات صنع الكراس المدعم بالولاية وبقية الجهات وتجار الجملة للمواد المكتبية والمدرسية. ووفق المصدر ذاته، فقد تم ضخ كمية إضافية بالسوق تقدر بحوالي 50,000 كراس موجهة خاصة نحو المكتبات الموجودة بالمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية. هذا وأكد البجاوي أنه تم في هذا الإطار رفع 39 مخالفة اقتصادية من أجل الامتناع عن البيع والبيع المشروط وعدم إشارة أسعار وأخفاء السلع، مع حجز أكثر من 3000 كراس مدرسية تم إعادة توزيعها بالمسالك القانونية. في تطورات الشان الدولي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة جنديين اثنين بجروح طفيفة جرى انفجار عبوة ناسفة زرع حزب الله في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان. النيران تشتعل في خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض، وفق ما أفاد به مراسل وكالة فرانس براس، بعدما أفاد السكان بتصاعد دخان في محيط مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية. وأفاد مراسل فرانس براس بأن رجال الأطفاء يعملون على إخماد الحريق الذي شب في الخزان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. بداية بمنتخبنا الوطني أقل من 23 سنة، ومنتخب الأولمبي يوافق الظهير الأيمن جبريل مؤمن على تمثيل المنتخب الوطني أقل من 23 سنة، وهكا باش يكون متواجد في القائمة. باش نعطيها بعد شوي لأن عليها اليوم الناخب الوطني المدرب المنتخب الوطني أقل من 23 سنة نسبو جلبان. الملاعب هذا جبريل مؤمن عمره 20 عام، يلعب في فريق أكاديميكا فيزيو البرتغالي، كان عمله التوج معه بلقب البطولة وأعطى موافقته رسمية وبش يكون موجود مع المنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي هو منتخب أقل من 23 سنة يستعد لمواجهة البنين ذهابا وإيابا ضمن الدور الأول من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا، وإن شاء الله كيفوتوا البنين بشان عم معاه الجابون بعدما زيت ما توريخ. المهم إن شاء الله نكون موجودين في نهائيات كأس إفريقيا لأنه حاجة مهمة برشا. منتخب القائمة شكون فيها؟ المنتخب اللي دربه طبعا نسبو جلبان، فيها في حارس المرمى أنس الخرداني، حارس معيدر القطري، ريم بسباس، حارس الاتحاد الرياضي مونستيريو، مع معتز الحنزولي حارس السي بي. في خط الدفاع قائد المنتخب وقائد السي بي زيد محمد امين علاله، امين الياس جرولر اللي يلعب في رابيد فيان باش يكون موجود، جوزيف طيب اللي يلعب في فيان زيد كيف كيف باش يكون موجود، عمر عبد الحق لاعب النادي الافريقي، ياسين المنيعي، كارل شروه الماني، يوسف الحرش اتحاد الرياضي مونستير، انيس توبيل من اولمبيك دو مارسي، رين الرحيمي لاعب السي بي اللي هو محطوط في الدفاع لكن باش يلعب زيد في وسط الميدان، علي الدين دربيلي لاعب الترجي التونسي، ارير دروا وكسير في نفس الوقت، وجبريل مومن اللي كنا نحكيو عليه يلعب في اكاديميكو فيزيو. وفي وسط الميدان امان الله المحرز يسجل عودته للمنتخب الوطني اللي قام 23 سنه لاعب الشحينيه القطري، حمزه العبيدي لاعب النادي الافريقي، ميراس بن حسين اللي بدا موسم متميز جدا بدايه الموسم مع الاتحاد الرياضي المنستيري، محمد ريان عنان لاعب النجم الرياضي الساحلي، لؤي طريع لاعب الجديد لنادي راس فيقسي، محمد الصادق محمود لاعب النادي الافريقي اللي سجل عودته للمنتخب بعد ما كان تعرض لاصابه قبل العاب البحر الابيض المتوسط. وفي خط هجوم عندنا انس الحاج محمد، وليد ذويب لاعب سي اس اس، نسيم الدنداني، عمر بن علي اللي كان باش يكون موجود في منتخب الأكابر لكن باتفاق ما بين معين الشعباني وأنيس بوجدمان باش يكون موجود مع منتخب إيفانتروا لاعب ألانيا سبور، وإبراهيم السويسي لاعب المسيمير القطري. على ماتش ضد البنين نهار 29/9 نهار 29 سبتمبر في الملعب الأولمبي بسوسة، إن شاء الله يكون الحضور جماهيري موجود، لأن يعني مباراة هامة جدا لجيل كامل من منتخب يطمح إلى التأهل إلى ألعاب البحر الأبيض المتوسط. وثم ندوة صحفية نهار 28 سبتمبر ليا المدرب أنيس بوجدمان. منتخب الوطني أقل من 20 سنة هو بدوره يستعد لخوض الدورة التأهيلية لكأس إفريقيا، نلعب تورنوا إنها في مش تلعب في مصر، آخر ماتش ميكال اليوم بش يكون عنا بش نلعبه ضد المنتخب ضد سينيور بي متاع الاتحاد الرياضي المونستيري الأربعة متاع العشية في ملعب مصطفى بن جنت. حلو باج أخبار الفرق والميركاتو، هذه معليات رسميا يمضي في الترجي التونسي، عقد متو زوز مواسم المدافع اللي فسخ عقده البارح بالتراضي مع نادي أولت البارح فسخ عقده بالتراضي مع نادي الاتحاد طرابلس الليبي، وجاء لتونس وعمل كل الإجراءات والفحوصات الطبية وأمضى رسميا عقد زوز مواسم مع الترجي التونسي. في المقابل النجم الرياضي الساحلي يصرف رسميا النظر عن انتداب السنغالي باباكار مبوب اللي جاء لاعب رادينشكي الصربي، جاء لسوسة وعمل فيزيت ميديكال وباستشارة اللجنة الطبية للفريق تقرر عدم الإمضاء مع اللاعب هذايا. نجم متلاوي أمضى مع لاعب اللوحة الرياضية بقبلي محمد ولاء المعالي عقد احترافي مدة 5 مواسم. الأولمبيك بيجي تقرر تأجيل عودة التمارين إلى يوم الأحد بعد ما كانت مقرر اليوم، في انتظار طبعا التحاق كل ملاعبية المنتدبين جدد. والرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة قررت تأجيل كل مباريات الشبان المبرمجة ليوم الأحد 20 سبتمبر بسبب سوء الأحوال الجوية. بطولة أفريقيا للكرة الطائرة، منتخبنا الوطني يتعرف اليوم على منافسه في الدور الربع النهائي، منتخبنا باش يواجه رواندا اللي فازت على غامبيا 3-0، والماتش هذا نهار 2/6 متاع العشية. هاندبول اليوم جولة ثالثة من البطولة، المزهر الرياضي يلعب ضد النجم الساحلي 5 متاع العشية، مباراة تكون في نفس التوقيت 5 متاع العشية. مزهر الرياضي النجم الرياضي الساحلي مكرم هدية الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال يلعب ضد سبورتينغ المكنين، جمعية الحمامات نادي ساقيت الزيت، نصر بول ببعث ابن خيار، والاتحاد الرياضي التميمي يلعب ضد النادي الافريقي. كرة خارج تونس مصعدين ثم الفينال متاع كأس القارات، هي كأس القارات ما يظهر لي نهائي المحيط الهندي مع ما عرفش شنو هكا اسمها بالضبط، لكن هي التسمية الرسمية اسمها كأس القارات. مصعدين ماميلودي سانداونز يلعب ضد أهلي جدة السعودية. أهم ماتش اليوم تقريبا في كل البطولات باش يجينا من الشامبيونشيب مش من البريمير ليج ولا من أي بطولة أخرى، الدوكرز ديربي ماضي ساعتين انطلقوا نتيجة 2-2 قبل 20 أو 15 دقيقة من نهاية المباراة، يجمع ميلول بي ويست هام يونايتد 14 عام ما لعبوش مع بعضهم في الذودان. الماتش هذا بدا نص نهار ونص 2-2، والأهم من هذا كل كونه بعد شوية مع اسماعيل باش تسمعوا القصة الكاملة متاع الدوكرز ديربي، قصة شيقة جدا لواحد من أعنف دربيات العالم. في البريمير ليج توتنهام كانت متقدمة 1-0 في النتيجة وخاسرة بليتو، خاسرة كما العادة ماهيش حاجة جديدة، دونك 76 دقيقة توتنهام منهزم أمام أستون فيلا 2-0، الإيماج نتاع ديبيوت سيزون خايب برشا لتوتنهام. برايتون يلعب مال 3 ضد أرسنال، ثم مال 3 زاد في سان جيمس بارك نيوكاسل يلعب ضد هال سيتي، وفي السيتي جراوند 5:30 نتاع العشية نوتنغهام فورست يلعب ضد كوفنتريا. في السيريا في الأولمبيكو 5 نتاع العشية روما تواجه الانتر لفرض شراكة صدارة الدوري الإيطالي سيريا، وفينيسيا تلعب في البير لويجي بينزو 8-4 متاع ضد لازيو. وفي الليغا 5:30 سيلتا فيغو يلعب ضد سانتاندير، و8 متاع إشبيليا تواجه برشلونة. في البوندسليغا مساعتين ونص اليوم في البوروسيا بارك، بوروسيا مونشنغلادباخ يلعب ضد مايزو، أمبور يلعب في فولكس بارك ستاديون ضد كولن، والياس الصخيري أساسي مساعتين ونص ضد الماتش هذا، والخمسة ونص بتاع العشية شتوتغارت يلعب ضد بوروسيا دورتموند. نختموا بالليغان، لومون يلعب في ماري مارفان 8 غربان نتاع ليل ضد لوريون فريق منتصر الطالبي، وفي الجروب ما ستاديوم 8 غربان نتاع ليل ليون يلعب ضد غين، وتولوز تلعب ضد لوهافر 8 غربان نتاع ليل. انا شاهدي كل اخبارنا هذه تقرا مقالنا مزيكا في بوينت، خليكم تاعو مع اسماعيل وخالد في كلوب ويكاند.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
2: كلوب ويكاند، كلوب ويكاند كل سبت وحد في الماضي ساعتين من 5 في العشية. كلوب ويكاند اسماعيل بن حسين.
7: الأربعة وثلاثة دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بيكم تونا موزيك فيم، هذي كلوبي كان إن شاء الله يا ربي الجمعة هذي تعديت لبيس هذا اللي متمنيه. جمعة صعيبة شوية، مطر، مبوتياج، عودة مدرسة، حسير ونصوت برشا جو تعديتو بيه.

سيف زيتون، ونعرف برشا قديش تحب الناس سيف زيتون، وباش تكون معها زيرة الفنانة رحمة رياض. هذا الكل باش يكون في المسرح الأثري بكارتاج. مش قالك تمشي بليش فكرة؟ نتصور راك صرفت برشا فلوس في الرونتري، في الكرارس، في الأدوات تاع صغيرات، وماذا بيك تخرج انت والمدام، ولا انت والمسيو، ولا انت الانسان اللي تحبو. انتو كام باش نهديو دو كوبل، كل كوبل باش يربح زوسيكيت. لوجيك مادام كوبل دونك زوسيكيت، معناتها فما كاتيكي باش يتربحوا اليوم للسهرية هذي. كيفاش باش تربح؟ خلينا نعاود. ممكن خلطو تو تحب تمشي لسهريه نصيف زيتون النهار الاثنين، هو رحمه رياض، راكم باش تمشيو بلاش، باش نهديو لكم دي انفيتاسيون. كيفاش شارك؟ سهل برشا، يسوفي دونفوي ان ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف. واتساب موزايك اف ام 23 513 الف. ابعث لي اي ميساج اللي تحب عليه، بعديك تصير عمليه القرعه، واخر ليميسيون نعلنوا على 6000 فايزين. دو كوبل كيف ما قلت، كل كوبل باش يربح دو تيكي. ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف، ينجم يربحك هذا الكل. وانتو كا في كلوب بيكان دي سينما موجودة، الموسيقى موجودة، الانفورماسيون موجودة، المعلومة موجودة. دايرون بعد شوية نعملو طلع لحالة طقس، اسكو فما امطار تسنفينا اليوم غدوة، كيفاش باش تكون حالة طقس هذا الكل بعد لحظة. تما قبل هيتنا دوب الموسيقى، نبدأ مع الدي جي بريتانيك، نبدأ مع ديوك ديومونت، مغسو اللي كنا اكتشفناه في سنة 2015، مغسو بنين متاع ثنية للأمانة. طريق السلامة للجميع، هذا التيتر اللي اسمه أوشن درايف. راجعين بعد شوية.

0: هذا المخصوم تاعها اللي كنا اكتشفناه في 2024. الالبوم اسمه بيردز اي، المخصوم اسمه لاف مي نوت. نخلتو حتى المساعتين و25 دقيقة توما على موزايك فيم. هدي كلوب ويكاند توت سويت، نعطيكم فكرة على حالة الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي صديقنا سليم بن ميلاد. مرحبا سليم.
1: تحية ليك اسماعيل، تحية لكيف مستمعين ذات مزيك.
0: اي المطر نعشناها الجمعة هذه، كانت كمية مهمة من الامطار، ان شاء الله ربي ديما بالغيث النافع. دونك سؤال مطروح، الويكاند هذا شنو يسنى فينا؟
1: صحيح الامطار كانت موجودة اليوم، زاد اليوم لحد الان سجلنا على كمية، سجلنا 26 ملم في منزل شاكر في ولاية كفاقس، سجلنا 15 ملم في سند من ولاية القفصة، 16 ملم في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، 20 ملم في قصر الصيف من ولاية المهدية، حتى مدنين وقابس سجلوا كميات ما مزوجتش 10 ملم. الأمطار هذه مازالت متواصلة، وديجا اليوم نحن أصدرنا نشرة متابعة اليوم الصباح حددنا فيها الأمطار. الأمطار هذه باش تكون خاصة ولايات قفصة، قصرين، سيدي بوزيد، وتشمل تدريجيا جهة الشرقية، ونقولوا ولاية صفاقس، جهة الساحل، وطن القبلي، تونس الكبرى، وبنزرت، الكلهم معنيين بالأمطار. نتوقع نحن أمطار تكون بين 20 و 40 ملم، توصل حتى 60 ملم، وبالطبيعة الأمطار هذه تكون مصحوبة بتساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية. هوني ناخذوا احتياطاتنا اللازمة ونتمنوا السلامة للجميع، وإن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار.
0: بالنسبة تقول 60 ملم من اللي هي كمية الأمطار المتوقعة، مع 60 ملم اللي هي تسمى كمية مهمة برشا.
1: صحيح مهمة، صحيح مهمة، خاطر الخلايا الرعدية دوما بوجود المنخفض علوي للضغط الجوي ذي هو محمل بالهواء البارد، وكما نعرفوا مازال فما هواء شوية سخون على سطح الأرض، يساهم في ظهور سحب رعدية تكون نشطة، تكون مصوبة بالأمطار. الأمطار هذه غزيرة في وقت وجيز، تكون بين نحن نتوقع بين 20 و 40، توصل حتى 60 ملم، هي في وقت وجيز تكون أمطار غزيرة، صحيح ماهيش كمية كبيرة، أما تكون تأثيرها واضح.
0: باهي، وبالنسبة لدرجات الحرارة باش نشهدوا انخفاض كما اللي قاعدين نشوفوا فيه على نفس الوتيرة على نفس الثنية؟
1: صحيح، اليوم انخفاض اليوم تتراوح بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بمرتفعات، بينما غدوة الحرارة في تراجع في انخفاض، الانخفاض هذا مازال متواصل لحد الاثنين، هذه نتيجة الهواء البارد كما قلنا، الهواء البارد اللي في المنخفض العلوي للضغط الجوي قاعد يتسرب تدريجيا ويساهم في انخفاض في درجة الحرارة. الانخفاض في درجات الحرارة قاعدين نلاحظوا فيه خاصة الصباح بكري، الهواء مفرشك، ان شاء الله الامطار هذه تكون امطار الخير على بلادنا.
0: هذاك اللي نتمنوه. شكرا ليك صديقنا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي على التوضيحات هذه الكل. اون غرو بو ريزومي، فما امطار تسنى فينا، فما كمية نتاع امطار تسنى فينا مهمة في الويكاند هذا، دونك ردوا بينا على رواحنا وناخذوا الاحتياطات اللازمة.
2: ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: كانت حاضرة سيف سنين في مهرجان حمامات الدولي، وكانت موجودة على روكح مهرجان كارتاج. يا راجعين بعد شوي في فازة متفازين.

0: فيدي اندراوس. هيدا مش انا من ذكريات الزمن الجميل, من ذكريات ميلودي تيونس مزيكا. ناخذ هذا المساعتين والسبع توما لموزيك فيم هيدي كلوب يكان بزير معاكم حتى للخمسة متاع العشية. لقيت هذا وقيت فاز من فازيتيا فازيت اسماعيل. نحكيكم على حاجة اللي مصير لنا برشا مرات الحقيقة واللي نحسوها برشا مرات. عرفتوا السنتيمون أو الإحساس قاعد موجود في بلاصة وفجأة تبدأ تقول بينكم يد روحك لحظة كيني عشت هالمومون هذا وكيني عشت المومون هذا. صحيح نحكيو على الديجا فيو, الإحساس نتاع كينك عشت قبل اون أكسيون واللي هي قاعدة تصير في الوقت الحاضر. أمام في الواقع الحدث هذا غير مسبوق وإنيدي. دونك نحكيو على الديجا فيو, من شان حكاية الديجا فيو كيفاش يفسروا العلماء وخاصة علاش يصير لنا. هاي نفسر لكم كل شيء. لي سيانتيفيك يسميو الفينومين هذايا باغامنيزي. باغامنيزي كي نفكوها نلقاو باغا معناتها اكوتي ومنيزي بالنسبة للميموار, زوز مع بعضهم يعطيونا اكوتي دو لا ميموار. قبل على فكرة كانوا يعتقدوا من الديجا فيو هذا ويفسروه كانوا فما جزء من حياة أخرى سابقة عاود ظهر من في انتيريور. الظاهرة هذه داير معروفة من قديم زمان, أما إلى حدود 1876 الظاهرة هذه ما عادش اسم. في الفضل في المقابل يرجع للفيلسوف الفرنسي إيميل بواغاك اللي اعطاها اسم واقترح الإكسبرسيون اللي تعرفوها الديجا فيو. في كتابه داير ظهرت الإكسبرسيون هذه لافنير دي سيونس بسيشيك. عبارة هذي عجبت الناس الكل وتبنيوها حتى الانجليز كيف ما ياخذوها من غير حتى الترجمة متاعها. لكن في الفترة ذيك مازال حتى حد غير قادر على تفسير الفينومين هذي. يزمنا نستناو القرن العشرين باش فهمنا اخيرا كون الظاهرة هذي ممكن مربوطة وعندها علاقة بالفونكسيونمون متاع الميموار. نتصوركم تعرفوا مليح اللي السيرفو متاعنا متكون من عشرات المليارات من النيورون اللي يبداو كونيكتي بين بعضهم ويكونوا ان ريزو. الريزو هذا على فكرة يشبه شوية الكارت روتيير اللي مخنا نلقاو عدد كبير متاع طرقات. كارت روتيير طرقات, ركزوا مليح في الحاجة هذه, اللي هما نجمو نشبوهم دي سيركوي نورونو اللي هما يشقوا ويربطوا مختلف ليزون من المخ متاعنا. بالتالي السوفنير يتسجل يلزمو يلمبرانت ان سيركوي نورونال اللي يتعدى بالتالي على مختلف مناطق المخ. وكل ما سوفنير يشق برشا مناطق من المخ شنو باش يصير له؟ يا اما باش يتزادوا له دي شانس يا اما يتغير ولا يتهلك في ثنيه. المخ نتاعنا عنده كيفاش يحمي الذكريات هذي. عنده عديد لي تشيك بوينت اللي هما دي زون دو كونترول اللي يلعبوا دور مهم ودور كبير برشا باش يتاكدوا اللي كل شيء يخدم مليح في المخ. واحده من البلايص هذوما وواحده مهمه برشا هي الليبوكامب. الستركتور هذه تلعب دور مهم برشا, هو واحد من مقرات الذاكره, هو المكان وين لي سوفنير اكور تيرم يتحولوا الى سوفنير الون تيرم اللي على فكره من بعد يتم تخزينهم ايور وفي مكان كان آخر. ليبوكام بالتالي قادر على صناعة دو نوفو سوفنير, أما زيدا باش يعاود يظهر دي سوفنير اللي هما ديجا ستوكيه. على فكرة كمية كبيرة من المعلومات يتم التريتمون متاعهم لين ساعات الأمور تدخل بعضها شوية. كما الأورديناتور ليبوكامب ينجم يبوغي بار اكزامبل, ينجم ساعات المنطقة هذي جاها سوفنير من غير كونتوني. لهنا نحكيو على سوفنير فيد وهذا هو الفينومين الوريجين بالإحساس هذي بالإحساس متاع الديجا فيو. وكينو ليبوكامب لهنا اعتبر كونو اللي قاعدين تعيشوا فيه الانستانتي هو سوفنير, أما في الواقع لي موسوف دايرو. وقت اللي نسألوا الناس اللي عاشوا ديجا فيو نقولوا لهم فسروا لنا ووضحوا لنا من وقت ايش وين, نحكيوا على اخر ديجا فيو ما يتفكروا حتى شيء. تراه عاود بينك وبين روحك ذكر اخر ديجا فيو عشتو تو ما تتفكروش, نورمال بيسكو سوفنير هذا عمره ما توجد من اصله دونك مستحيل تتفكروا. هذا بالنسبه للليبوتيز الاولى. L'hypothèse est thénia, elle est face à déjà vu. Et les ktachofnés fis en 2007, où un des chercheurs, قالوا لي الاحساس بالديجا فو هو مربوط بزون اخرى من المخ اللي عندها دخل لهنا في المقابل في السيركوي دو لا ميموار اللي هو لهنا نحكيو على الكورتكس فرونتال. الكورتكس هذه على فكره زون مهمه برشا في اخذ القرارات، وذيك علاش هي عندها دخل زاده في الديجا فو. تخيلوا معايا مثلا باش تدخلوا البلاصه، البلاصه هذه غريبه عليكم، اما بورتون تحسوا روحكم تعرفوا البلاصه. ممكن انتم في اللحظه هذه تعيشوا في حاجه اللي تتسمى ان كونفلي دو ميموار. الكونفلي هذه بينات شنو؟ بينات اللي قاعدين تعيشوا فيه وبين اللي تعتقدوا كونكم عشتوه قبل. في اللحظه هذه فوتر كورتكس فرونتال قاعد يقوم بكل بساطه في اناليز للميموار باش ياخذ قرار. هل هذا سوفنير حقيقي او لا؟ ديجا فيو بالتالي هي نوتيفيكاسيون اللي كونوا المخ نتاعكم قاعد يثبت من لو بون فونكسيونمون من الميموار نتاعكم. دونك مره جايه وقت اللي تعيشوا ديجا فيو تعرفوا الاصل نتاعو والتفسير نتاعو.
1: فازت اسماعيل كل ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: نهار الاثنين فما سهرية مزينة برشا فيها نصيف زيتون وباش تكون فيها زيدة رحمة رياض. إذا كنت حاب تمشي معليك أنت بعث لي ميساج على واتساب موزايك فام 23 513 ألف ومن بعد نعلن على أسامي الفايزين.

موسو يرجع بينا ل 1970 مو فنا فموسو بني برشا لكورتيس مايفيلد. الموسو هذا معروف زيادة بكونه كاني ويست عمل له من سامبلينغ في الموسو نتاعو تاتش ذا سكاي. دخلتوا حتى المطلة تغيير الرجيم توما على موزيك اف ام وقايتها سيليكشن.

على الروك بريتانيك في التسعينات، فما اسم صعيب برشا ما نذكروهش. نحكيو على ويزيس، جروب نتاع روك في بريطانيا، كان تأسس عام 1991 في مدينة مانشستر، متكون اسونسيالمون من زوز اخوات ليام ونويل جالاجير، اللي من الاول الجروب كانت عنده فيجن واحدة، اوبجيكتيف واحد واضحة، كونوا يعملوا روك قوي بسيط وزاد فيها اغاني اللي تقعد في المخ. عام 1994 الجروب هذا خرج اول البوم ليهم ديفينيتلي ميبي، وحقق نجاح كبير. اما خلينا نقولوا الانطلاقه العالميه الحقيقيه جيت مع الالبوم واتس ذا ستوري مورنينج جلوري، اللي كنا اكتشفناه عام 1995. الالبوم هذا فيه اغاني ولات كولت، ولات كلاسيك بالونيفير نتاع روك، كيما وندر وول، كيما دونت لوك باك اني انجر، تشامبين سوبرنوفا، ليستا مازالت طويله. الجروب هذا ويزيس كان عنده دور مهم برشا في بريطانيا، وخاصه في ليبوك نتاع لي بويت بوب، اللي خليت الروك يرجع من جديد للواجهه في اليونيفير نتاع الموسيقى في بريطانيا، وخليت دي جروب كيما ويزيس ولا بلور يتعاركوا على الصداره. الموسيقى نتاع ويزيس كانت متاثره برشا بذا بيتلز وبالروك كلاسيك، واللي يميز الجروب هذا صوت نتاع ليام والجيتارات القويه والالحان اللي تظهر بسيطه ما تبقى في الذاكره. خدمني باش نحكي عليهم شويه. سنه 2009 الجروب هذا تحل، اما اغاني ويزيس ما تحلتش ومازالت حتى للساعه هذه موجوده، ممكن بعد 30 سنه ومازالوا الغنيات نتاعهم يتغنيوا في السهريات، في الملاعب وفي برشا بلايص اخرين. ممكن هنا قوه ويزيس، اللي هو ان جروب عاش فتره قصيره نسبيا، اما خلى موسيقى مازالت عايشه حتى لليوم. داني بن احمد اختاري سماعكم بين مغنيو ويزيس. نرجع بكم لسنة 2000 لايف في ومبلي، هذا ويزيس المخصوم تاعهم Don't Look Back Any Anger.

0: واندوال هوايزس. هذا المغسول يكون اكتشفناه في سنة 1995، مغسول يكونيك من اليونيفير نتاع البري بوب، كانت هذه هوت سيليكشن سبيسيال هوايزس.
1: كل ويكند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزيك فام.
0: مازال معاكم حتى للخمسة متاع العشية. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير. حبيت نذكركم نهار 21 سبتمبر فما سهرية مزيانة، حفل افتتاح دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. السهرية باش يكون فيها نصيف زيتون مع الفنانة رحمة رياض بالمسرح الروميني بكارتاج. فما دو كوبل، معناتها فما كاتيكي دو كوبل ينجموا يربحوا ويمشيوا للسهرية المزيانة هذايا. كيفاش تمشي؟ ماك باش تخلص حتى شيء، بوم باش تمشي أنت على روحك حتى للمسرح. اما احنا باش نهديو لك لي تيكي وباش نهديو لك لي انفيتاسيون، يسوفي تبعث لنا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 1000 23 513 1000، ومن بعد لحظات نعلنوا على اسامي الفايزين. سينا عندي ديديكاس نسرين بن خليفه، من اليوم العيد ميلاد نتاعها، ديديكاس جايه من عند زوجها نيجي سميده، من عند زيد عائله خليفه وعائله سميده عفوا وصحابها الكل من برج السدريه اللي يتمنوا لها كل عام وهي حياه بالف خير.

0: شكرا كل عام وانت حبيبه بخير يا نسرين. نسلم عليك برشا نسرين من خليفه. بدنا معكم حتى 15 بعد شويه موجز الاخبار مع سيف الدين المهري. سنوي الكيتش باي سليم ومزنا حتى للخمسه.
1: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
2: يا ممثل ما كنتش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لانه نجح نجاح هو الى حد الان وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما يشوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لي اول مره. وانا نفهم هذا من الشارع، لاني انا وقت اللي نمشي في الشارع ويبداو يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسال يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم.
1: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
3: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3879 مخالفة اقتصادية خلال 2647 زيارة رقابية أو 26741 زيارة رقابية. أمنها أكثر من 1190 فريقا في الفترة الممتدة من غرة إلى 15 من سبتمبر الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم. هذا وزعت المخالفات بين 1178 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية و1959 مخالفة في شفافية المعاملات وثماني مخالفات في التلاعب بالدعم و734 مخالفة أخرى في الجودة والمترولوجيا وبقية المجالات. رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازية الدكتور رياض جويدر يكشف أن تونس تصنف كأعلى معدل عمري للإصابة بمرض الزهايمر في إفريقيا والبلد الوحيد الذي يتجاوز فيه معدل العمر 30 سنة، مبينا أنه مع تقدم العمر يزداد انتشار هذا المرض. وغويدر يدعو في تصريحه لموزايكا اليوم بإدراج مرض الزهايمر ضمن قائمة الأمراض المزمنة التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض كليا، معتبرا أن التكلفة الشهرية للعناية بالمريض تتجاوز أضعاف الأجر الأدنى المضمون.
5: احنا تونس في المعدل العمري هي اكبر معدل عمري في افريقيا، احنا البلد الوحيد اللي فوق 30 سنه من معدل العمر نتجاوزوها معنا. فالالزايمر مع تقدم العمر يزيد، الارقام في تونس بدات تولي مقلقه. اللي نقولوا ديما نعاودوا راه الالزايمر ماهوش مشكله مريض، راهي مشكله عائله. للي هما عندهم بارون عنده الزايمر وخايفين يقول لك انا بعد 20 عام، لا انت راه بعد 20 عام بقدره ربي باش يكون فما دويات موجوده اللي تخلي الالزايمر تقول انا خديت حربوشه وما عنديش الزايمر. احنا في تونس ايش عندنا؟ عندنا لابي معناها انه الدواء الغالي اللي كنا متاخذ فيه، لكن يلزم الالزايمر يولي APCE معناها من المرض المزمن اللي ياخذوه. مش معقول نخليه العائلة هي وحدها تاخذ اللي بشي يجي المعين المنزلي اللي بشي يعين ليكوش الماكلة اللي هي تولي شارج كبيرة على العائلة اللي هي كحسبناها تجي أضعاف الأجر الأدنى. معناها فما عائلات ما همش بيقدروا على أنه على العناية بالمريض أبدا.
4: في تطورات الشأن الدولي، مصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة تحذر من أن منظومة المياه والصرف الصحي باتت على وشك الانهيار التام في ظل استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات وقطع الغيار والمولدات اللازمة لتشغيلها وصيانتها. سقوط 48 قتيلا في معارك بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الساعات الماضية بجنوب اليمن وفق ما أعلنت مصادر عسكرية. قائد القيادة الوسطى الأمريكية يفيد بأن ممرات العبور الرئيسية في مضيق هرمز خالية من الألغام، والمصدر ذاته يشير إلى عبور أكثر من 2000 سفينة تجارية عبر المضيق من خلال توفير حماية منسقة. وفي الختام، ورقة صادرة عن صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع إنتاجية أوروبا بنحو 1% خلال 5 سنوات، لكنه ينطوي على مخاطر تتمثل في توسيع فجوات عدم المساواة والضغط على شبكات الكهرباء وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية ما لم تعمق الحكومات التكامل الاقتصادي. هذا وقدر صندوق النقد الدولي أن نحو 60% من العاملين في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة يعملون في وظائف شديدة التأثر بالذكاء الاصطناعي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net والمشوار يتواصل مع إسماعيل وكامل فريق برنامج كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس كلوب ويكاند. كلوب ويكاند كل سبت وحد بالماضي ساعتين من الخمسة العشية. كلوب ويكاند. إسماعيل عيسى.

0: سليم تلقاوه ديما موجود في كلوب ويكاند كل نهار السبت وحد يعمل بينا دورة في أبان للموسيقى الشرقية. السلام عليكم برشا انتم على موسيقى فيم طريق السلامة للجميع. أردوا بيلكم على رواحكم لقيت هذه ذولي لقيت متاع تعسيلة وتتفرج في فيلم. إذا كان حائل تودسويت نعطيك سوجيسيون سيني كلوب. فيلم اليوم هو واحد من الأفلام اللي ما تتفرش عليها بركة لازم تعيشها. فيلم سينما باراديزو شيدوفر تاليني للمخرج جوزيبي تورناتوري. فيلم على السينما أما في العمق هو فيلم على الطفولة على ذكريات على الحب وعلى الوقت اللي يتعدى وما يرجعش. الحكاية تبدأ مع سالفاتوري مخرج سينمائي ناجح يعيش في روما. في ليلة من الليالي يوصلوا خبر وفاة رجل كبير اسمه ألفريدو. الرجل هذا كان جزء أساسي من طفولته. وقتها الفيلم يرجع بينا لسنوات إلى الوراء قرية صغيرة في صقلية وين سالفاتوري اللي كانوا عيطولو توتو كان طفل صغير مغروم بالسينما. كان يمشي كل يوم تقريبا القاعة السينما الوحيدة الموجودة في القرية سينما باراديزو وغديك يتعرف على ألفريدو بروجيكسيونيست متاع السينما الرجل اللي كان مسؤول على عرض الأفلام. في البداية العلاقة بيناتهم كانت سهلة أما مع الوقت ألفريدو يولي بالنسبة لتوتو أكثر من مجرد شخص يخدم في السينما يولي معلم صديق وحتى زادة شخصية أب. توتو يتعلم على ألفريدو هو في الفيلم توتو يتعلم على ألفريدو كيفاش يخدم آلة العرض ويولي عالم السينما بالنسبة ليه عالم سحري بيتم معنى الكلمة عالم ينجم فيه يعيش ألف قصة وهو قاعد في نفس البلاصة. لكن الحياة ما تبقاش كيف ما هي. توتو يكبر ويعيش أول حب في حياته مع إيلينا حب مزين برشا أما الظروف والمسافات والاختيارات يفرقوا بيناتهم. وفي نفس الوقت ألفريدو يفهم اللي توتو عنده موهبة كبيرة وكونه القرية صغيرة هذه متنجمش تكون نهايته. يعطيه نصيحة دير معروف الكسرية ذي من الفيلم سيمبل تو ذي من الفيلم معروفة برشا يقول له أخرج سافر وما ترجعش. توتو يمشي ويحقق حلمه ويولي مخرج سينمائي معروف. لكن بعد سنوات يرجع للقرية هذه بسبب وفاة ألفريدو ولهنا تبدأ أهم رحلة في الفيلم مش رحلة في المكان أما رحلة داخل الذاكرة. توتو يرجع للسينما القديمة يرجع للبلايس اللي عاش فيها طفولته ويكتشف قديش تبدلت الدنيا وقديش هو بيدو تبدل. ولهنا يجي جانب الفلسفي المزيان في فيلم سينما باراديزو. الفيلم يسأل سؤال بسيط للأمانة أما عميق برشا شو يبقى من حياتنا بعد ما تتعدى. لما كنت تتبدل ناس تموت العلاقات تتقطع والوقت ما يرجعش للوراء أما الذكريات تنجم تبقى. والسينما في الفيلم تمثل بالضبط الحاجة هذه محاولة الإنسان باش يسجل اللحظات اللي خاف يخسرها. على فكرة كلمة المجيم تاع السينما في حد ذاتها عملت ديبا كبير فيلوزوفيك وتور دو سينما. إذا كان باش نحل بارانتيز منيش باش نتذكرها أما غادي فما الكوتيل ميستيك الميراكل متاع السينما اللي تشبه برشا مرات وتنقد برشا مرات بحاجات غوليجوز منيش باش ندخل لها كونه كيفاش الممثل يكون فرد مرة حاضر أما فرد مرة غايب. وهذه القوة والبارادوكس متاع السينما. وتوكا نسكر بارانتيز هذه خاطر باش ندخل في ديبا عميق جدا. وتوكا كل فيلم نشوفوه هو اسمعني راه ما فهمش حاجة تعلم قد السينما وراه وذيك علاش نحكي على السينما باراديز ونحكي على الكلاسيك ولي شيدوفر اللي ممكن ولينا تويك نعيشوا فيها افلام تك تك تتكونسوما في درج وتتنسى في درج. ارجعوا للبروفوندور والليسانس والجونيز والنيسانس متاع السينما والافلام. كل فيلم نشوفه سكر بارانتيز نرجع تو نحكي كل فيلم نشوفه هو لحظه من حياه شخصيات نعيشوا لدقيقه ولا لساعتين وبعد ما تكمل الحكايه كيف حياتنا بالضبط. نحن زيدا نعيشوا لحظات نصوروها باش تدوم للابد وبعد سنين ما يبقى منها كان صوت صوره ريحه غنيه ولا حتى بلاصه تتعدى منها وتقول لهنا عشت حاجه ما تتعاودش. ألفريدو يفهم بالتالي حاجة مهمة برشا، يفهم كونه توتو علمه حاجة ما كانش فاهمه هو صغير، يقوله باش تكبر لازمك تسيب بعض الحاجات وراك وتخلي بعض الحاجات وراك. أحيانا نكبر حب عندك لازم تخليه في الماضي، سمعتوا هذا ولا لا؟ وأحيانا المكان اللي تحبه أكثر لازمك تخرج منه باش تعرف قيمته، سمعتوا هذه ولا لا؟ حس الفيلم ده يحكي معي ما نعرفش علاش. الفيلم زيرا يحكي على الندم، اي سيفري، على الفرص اللي فاتت، على الناس اللي ما قلنا لهمش قداش نحبوه، وي سيفري، ولا الحياة اللي نعيشوها واحنا نستنيو في اللحظة المناسبة وبعد نكتشفوا اللي اللحظة هذه تعديت. وفي النهاية الفريدو يخلي التوتو هدية صغيرة لكن في الحقيقة رسالة كبيرة برشا. فيلم كامل من اللقطات اللي كانت مقصوصة من أفلام قديمة واللي كان الفريدو مستحفظ بها. توتو يشوفها لقطة ورا لقطة ويشوف فيها جزء من طفولته، من حبه، من الفريدو، من حياته الكل. ولهنا نفهموا عليه سينما باراديزو مش مجرد فيلم على السينما، هو فيلم على الوقت، على الحاجة اللي ما نجموش نوقفوها، وعلى الإنسان اللي يكبر ينجح يسافر يحقق أحلامه. أما مهما يبكر يكبر يبقى داخله طفل صغير يذكر أول فيلم شافه، أو الغنية متاع حب سمعها، أو الإنسان على المحاجة، أو المكان حس فيه روحه فرحان. يمكن أهم رسالة في الفيلم هو كونه الحياة ما تتعودش كيما الفيلم، معنيش بوتون رجوع، ما نجموش نرجعوا للمشهد اللي فات ونعودوه بطريقة أخرى، أما في المقابل نجمو نحافظه على ذكرى ونفهمو قيمتها. وعلاش الفيلم هذا يبقى في الذاكرة؟ خاطر في لحظة ما كل واحد فينا ينجم يشوف روحه في توتو. دور ذي بارانتي صغرونا في الفيلوزوفي متاع السينما، الفيل اللي تسمى الفينومين دو بروجيكسيون ولو فينومين ديدونتيفيكاسيون، هذه قوة السينما اللي تخليك تعمل بروجيكسيون على الشخصية اللي موجودة قدامك. طفل كان عنده أحلام، سكرت البارانتيس، طفل كان عنده أحلام كبيرة، كبر وبعد سنين رجع وذكرته للمكان اللي بدأ فيه كل شيء. ويمكن السينما في النهاية مش مجرد شاشة تعرض الصور، السينما في النهاية هي الذاكرة متاعنا كي تولي عندها صورة.
1: سيني كلوب كلوب ويكاند كل سبت وحد من الماضي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: هزوا صغاركم يتفرجوا في الافلام، امشيوا تفرجوا مع صغاركم في الافلام. هيا عندي ديديكاز تري تري تري تري سبيسيال، صديقي نحبه برشا، يوم نهار سبيسيال نتمنيو عيد ميلاد سعيد للصديق نايمن حميدي دي جي بلاك جاك، تعرفوه برشا من هو اللي يكون موجود برشا في سهريه بلتي ومع بلتي. وتكام تحيه من القلب تجيه من مروه، من هارون، ريان، وان شاء الله بطول عمره ونجاح، نسلموا عليك برشا يا بلاك جاك.

على خاطر دي جي فرحت بيه في البي بي ام وفي البيتش. وكان سلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تاريخ السلامة للجميع. سلام عليكم بالموسيقى وزيد افيك مخصوص اللي نحبوا برشا. اوديسي جوينج باك تو ماي روتس. تاريخ السلامة للجميع. ردوا بكم على روحكم وحيدة وحيدة ان شاء الله يا ربي تخطوا سلامات. بعد شوية في جينيراسيون كل مرة ماكم عرفتوها كل مرة نرجع بكم في ايبوك ولا جينيراسيون معينة او ميوزيك ولا ان جور ميوزيكال. اخترت باش نحوس بكم من سالسا من باتشاتا من الكيزومبا ونرجع لكم زيادة avec des morceaux cultes مهمين برشا معكم كما كنا رسلتوا حتى للخمسة متاع العشية. رجعين بعد شوية.

ما وي موصول يكون اكتشفني عام 1998 اللي كاري تشاندلر إذا كان بشاكي عليه قد ماني بشاكي وشوية. خليني نقول واحد من اللي زخشيتيكت متاع اليونيفير ديب هاوس جاراج هاوس وزيرا خاصنا نقوله من دي موصول يجيونا ميد ان نيو جيرسي. هذا اليونيفير متاع كاري تشاندلر نخطو حتى للاربع غير باوت ومالا موزيي كفيم هذي كلوبي كاندا جينيراسيون جينيراسيون. في كل مرة نحاوس بكم في يونيفير موسيقال جانب موسيقال ولا جينيراسيون معينة وموسيق بان اختارت بشاكي على الموسيقى السلسة موسيقى كولت بيتمعنى الكلمة سلسة اللي بدينا نكتشفوا فيها في الزاني 20 من القرن الماضي اللي تظهر في كوبا. هي ميلانج بين الموسيقى الكوبية مع الانفلونس اللي يجيونا من القارة الافريقية وزيدا يجيونا من اسبانيا وبعد بشوية بشوية انتشرت مشيت نيويورك ومشيت لامريكا اللاتينية ووليت من اشهر لجانب موسيقى في العالم وخاصة زيادة دانس. ان توكا نسانا فيكم بلاي ليست مزينة برشا مع دي فيغور امبليماتيك من لونيفير هذا. ودي مغا فيك مخصول ينحبوا برشا من عند ويلي كولون.

اسكوتش الريتمو هموسومي برشا الاربع متاع العشية بعد شوية موجز الاخبار مع امي معليه مزير معاكم حتى للخمسة متاع العشية. امي ما تحب تمشي سهرية نصيف زيتون ولا ليه؟ اوكي عرفتك تحب تمشي. هي نصيف زيتون باش يكون موجود مع الفنانة رحمة رياض نجمة التيون توما نارو 21 سبتمبر بلاش للسهرية ذي في المسرح الروماني بكارتاج زوز كوبل مع تاكاتي كيم يشوفي تبعثوا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 وخلي ميسيون نوع نوع الاسامي رابحين بعد شوية تسمعوا التكتوك.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
1: يا ممثل ما كنش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لانه نجاح هو الى حد الان وين يتعدى صدريم الجمهور يتفرج فيه كيما يشوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لاول مره. وانا نفهم هذا من الشارع، لاني انا وقت اللي نمشي في الشارع ويبداو يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسال يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدريم.
0: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
2: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوارد باي بوغا، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونور، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس، وموزايك إف إم.
3: راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية تدعو في بلاغ على صفحتها الرسمية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها أو مستوى تدفقها، إضافة إلى عدم المجازفة بقطع الطرقات والنقاط التي تشهد تراكما للمياه أو الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهطل الأمطار. والوزارة تشدد على ضرورة الالتزام بقواعد الجولان وخاصة استعمال الأضواء والتعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة بفسح المجال للمترجلين، إضافة إلى عدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة وترك المجال مفتوحا أمام السيارات ووسائل النجدة والإسعاف وعدم إعاقة حركتها. ووزارة الداخلية تضيف أنها وضعت كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعمل الطريق والاتصال على الأرقام الحماية المدنية أو الأمن الوطني أو الحرس الوطني عند ضرورة. المهندس رئيس إقليم الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور يامن بيشطي يبين في تصريح لمزيك أن الهدف من اليوم الدراسي هو إبراز دور البنية التحتية في عدد الحوادث المرورية وملف السلامة المرورية، لأن الإحصائيات المتوفرة تركز فقط على دور سلوكيات مستعمل الطريق في الحوادث، في حين هناك عوامل أخرى تتعلق بالبنية التحتية تتدخل في هذه الحوادث. والشطي يؤكد وجود عدة أمثلة رصدتها الفروع الجهوية للمرصد تبرز أن البنية التحتية غير المطابقة لمواصفات السلامة المرورية تساهم في ظهور سلوكيات محفوفة بالمخاطر وتسجيل حوادث مرور تهدد المواطنين حسب تصريحه، وذلك على هامش لقاء تحت شعار الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة.
5: حوادث السرعة زادت ب 30%، المجاوزة الممنوعة زادت 30%، السياقة تحت تأثير حالة كحولية زادت 32%. الإحصائيات اللي موجودة عنا ما الظهر كان مساهمة السلوكيات، وهذا الكل دليل على أن المعالجة أحادية الجانب غير ناجعة، ونتعديه إلى معالجة تشاركية بين مختلف القطاعات. عنا أمثلة نبرز دور البنية التحتية الغير مطابقة للمواصفات السلامة المرورية على قاعدة تساهم في إظهار السلوكيات اللي هي المحفوفة بالمخاطر. مثال الطريق السياحية بالمنستير اللي هو يعتبر من أحسن الطرقات الموجودة على مستوى وطني من ناحية كاليتي متاع لون روبي وكل شيء، ولكن كيف نشوفوا الإحصائيات نلقوه من أكثر الطرقات تسجيل لحوادث وحوادث قاتلة في ولاية المنستير وحتى على مستوى وطني، والسبب هو المفترقات الدورانية غير مطابقة للمواصفات وبالتالي لا تساهم في التخفيض من سرعة مستعمل الطريق. زوز نقاط سوداء موجودين في ولاية صفاقس، هذه عندها ربع قرن وهي تسجل في حوادث في الوطنية رقم 14 كيلومتر 8 وال الوطنية رقم 1 كيلومتر 176. السنة فما نقطة اللي هي الموجودة في المستوى طينة الوطنية 1 كيلومتر 176 اختفت. علاش؟ على خاطر تم معالجة فجوات موجودة في الأرضية الموسطة المعبد تيربلان سنترال، معناها هي ساعة ديزانترفونسيون صغار من البنية التحتية يساهم مساهمة كبيرة في اختفاء معناها عدد كبير من الحوادث.
4: تزامنا مع تهطل الأمطار تواصل المصالح المحلية بغمراس تدخلاتها الميدانية تحسبا للتقلبات المناخية، مع الحرص على متابعة النقاط التي قد تمثل خطرا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. وشملت الاستعدادات التي انطلقت منذ أشهر جهر الأودية ومسحها وتنظيف البلوعات وصيانة شبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط الأبار وذلك بالتنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة. والمصالح المحلية تشدد على ضرورة مواصلة المتابعة والتدخل على مدار الساعة تحسبا للتغيرات الجوية القادمة، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن مجاري المياه وحماية المواشي والممتلكات وتجنب الاقتراب من أعمدة وشبكات الكهرباء خاصة أثناء الصواعق. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، اضطرابات الملاحة والحصار الأمريكي تكشف سعي إيران إلى تقليل اعتمادها على الممرات البحرية عبر تنويع طرق التجارة وتعزيز الروابط بين دول الجوار. وكالة الأنباء العمانية تفيد بأن وزير الخارجية العماني بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني سبل الكفيلة باستئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز ومنطقة البحر الأحمر. والوكالة تضيف أن جانبين بحثا دعم جهود خفض التوتر والتصعيد بما يعزز فرص تثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين. السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيلي يقول أن إيران أصبحت بفضل الرئيس ترامب وبالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي في أضعف حالتها على المستويين العسكري والاقتصادي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وخالد وكامل فريق كلوب ويكاند. دمتم على اطلاع.
3: Club Weekend. Club Weekend. كل سبت وحد بالمدي ساعتين من الخمسة العشرية. Club Weekend. اسماعيل بن عيسى.

تيه للأمينة من جو التونسي وحده راه باش نبداو واضحين وتوكال الأربعة أربعة توما لا موزايك اف ام. نسلموا عليكم هذي كلوب يوكان في كل مرة نحاولوا نساتيسفي لي جو نتاع الناس الكل والأذواق نتاع الناس الكل في الموسيقى وقاعد هذا اش فما نعملوا دورة

لازمنا نقف عليها. 5 سنين بتشجع المواطنين متاحة على المطالعة, وبالتالي باش تمنح مكافأة مالية صغيرة للناس اللي باش يسجلوا دقائق من القراية على موقع حكومي. شو معناتها؟ عاملين سيت ودنيا وكل شيء, احنا سيت لهني ديما طايح والريزو ديما طايح. بريف, اوتو كام باش تحصل على مكافأة يلزم تقرا مدة 50 يوم كاملين, ومن بعديك فما فلوس تجيك. سلطات في سنغافورة تقول كونه الهدف مش المكافأة في حد ذاته من الانيسياتيف هذا, اما الهدف هو تمويل المطالعة, تحويل المطالعة عفوا الى عادة في وقت اللي ولا مرتبط بالاستهلاك المفرط للمحتوى السطحي على انترنت وعلى ليزو سوسيو. خط القراية تزيد من الانتباه والتركيز والخيال. ولا انيسياتيف محلية للامانة, ذكية برشا للامانة. هاي ناس قاعدة تخمم, هاي ناس قاعدة تخطط. احنا كنت ادخل داير يظلي فكرة المكتبة قاعدة تنقرر, اذا كان ما نقولش نقرض, نحكي المكتبة للمطالعة باش نبدأ واضحين. نقرض ألور لا دور شباب ولا ميزون جون شادين روحهم بسيف ما غير ما ندخل في الجو هذاك اللي هو ان كونسيبت ديزوي مع تسيئ انقذا ومرة ومهجور. إذا كان نجم نستعمل الترجمة دي بكو قايت نقوم حاجات جدد دمان 2026 تران قاعد يمشي ويفوت ويفوت ويفوت شاء الله يجي نهار ونخلطوا عليها. بدأنا نحكيوا على المطالعة, نكمل في الجو ذي نحكيوا على الليكتور. فما فيديو دارت برشا توانسة تفرجوا فيها, وين برونو أمبيك اللي هو بسيكولوج كان يحكي على أهمية الليكتور بكونها الانتي ستريس. مهم برشا الانتي ستريس هذي, والليكتور يقولك 6 دقائق مطالعة تقلص بنسبة 60% من ستريس. دونك الإنسان اللي ستريسي برشا في حياته اللي يبدأ طول طن ستريسي ينجم يختف روحه مدة 6 دقائق. ما صعيبة 6 دقائق, ما تقوليش ما عندي 6 دقائق في نهاري, ليه مستحيل. حتى في عوض تشد التليفون قبل ما ترقد, شد كتاب قبل ما ترقد 6 دقائق شنو بشتكل؟ ما هي بشتكل حتى شيء, وبالتالي هذه تنجم تنقص لك من الستريس على الاخر. وحاجه اخرى, سا بيرمي دو ريستي جون. دونك اذا كنت تحب تقعد جون في مخك, هذا الحل على خاطر يساهم في الغالونتيسمون, وزاد الغالونتيسمون نتاع الفييسمون سيريبرال اللي هو يلعب دور مهم برشا باش تكون ديما فريشك وباش تكون عندك فريشور في المخ نتاعك. يظهر لي سمعتوا برشا على تشيرن وعلى مكلمور, يظهر لي الحكاية ذي الدار تبرشا. إذا كان ماكش فاهم الحكاية تبعني باش نفصلك الحكاية لحظة بلحظة. الحكاية بديت نهار 4 سبتمبر وقت اللي رابور الأمريكي مكلمور كان يعمل في البروميير بارتي من الكونسير متاع تشيرن في ميتلايف ستاديوم في نيو جيرسي. غادي كم نوقف قدام الجمهور حكي على فلسطين, وبعدي كم غنى غنيته المعروفة برشا هينتسول, وقال زيدا فري فلسطين وغيره, وحكي على اللي قاعد يصير للزاتروسيتي اللي قاعدين يصيروا في فلسطين. أوتوكا غنى الغنية, والغنية ذي معروفة برشا, خرجت عام 2024 مستوحات من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا. كمل الكونسير متاعه فرح برشا بالحاجة هذي, يبقى الكلام متاعه والموسيقى متاعه كانت عملوا ردود فعل كبير برشا بين المعاه وبين اللي ذده, حتى لين اللي ذده عملوا عريضة الطالب بإقصاء وإبعاد مكلمور من بقية حفلات تشير من التورني كريمو. ومن بعدها خرج المنظم متاع الجولة ذي متاع التورني متاع تشيرن وقال راهو اسمعوني راهو بعض أصحاب القاعات قالوا كونوا ما يحبوش يستقبلوا حفلات اللي فيها مكلمور. ما لا إكسكوز بيه مش مشكل. من جيته تشيرن كان هبت بوست على منصة إكس وقال كونه القرار هذا ما كانش قرار إتشيرن, قال كونه حبي يدخل برشا مرات وتكلم على القاعات باش يلقى حل, لكن في النهاية ما نجمش يخلي مكلمور يكمل الجولة امتاعه. جوست باش نكمل لكم حاجة مهمة برشا, الحكاية راي ما وقفتش كان مع مكلمور, فان برشا من الزغتيست اللي كانوا موجودين في البروميير بارتي متاع إتشيرن. خان فاسيكم وش معتا بروميير بارتي معتا فما فنين كبير يجي مع ديزغتيست نوعا ما أقل منه حجم أو نوعا ما يحب يطلعهم, أو فما ديزارتيست اللي فما بينيتهم أفينيتي ولا يحبهم ولا يحب معناتها يكسحوا لهم الجو قبل ما يدخلهم. دونك يعملوا البريمير بارتي. فما كاتوتر أرتيست اللي كانوا سيبوزي موجودين في التورني هذا انسحبوا كاريمو. الحكاية ما وقفتش من هوني عند مكلمور كيف ما قلت لكم, وبعديك مكلمور مش يعمل خطوة مزينة برشا, قال لي اللي بيش يتبرع بمليون دولار وهي كامل مداخيله الصافية من مشاركته في التورني بتاع إد شيرن. شوف ملكيها, شوف الكود كو
الحكم اللي عملوا يسرد كي برشا. ومشي بشعون 6 منظمات تخدم على مساعدة الفلسطينيين والإغاثة في غزة. وزيد تحدى رجل أعمال معروف برشا في الولايات المتحدة الأمريكية روبرت كرافت، وقالوا أعمل زيدا نفس المبلغ حطه في نفس الجمعية ذي.

0: اتشيرن كان هابط بوست وقال انا راني مش مني انا الحكاية وراو انا الفنان ما ينزمش ياخو مواقف سياسية ودرجنا كل شيء. هذه كذبة. علاش؟ على خاطر اتشيرن كان ضامن مع الاوكرانيين وقت اللي صارت الحرب على اوكرانيا. شو وريكم لينا قتلها الحكاية متبعها معناها فهمتني. كان قبل ضامن مع الاوكرانيين لكن وقت اللي تولت الحكاية عند علاقة فلسطين السيد ولا ما عادش نجم يحكي وما عادش نجم يتكلم. اوتوكا القضية ولت بالتالي اكبر برشا من مجرد خلاف بين فنان ومنظم الحفلات ولا النقاش بخصوص حرية الفنان في التعبير فوق ستيج وحدود المواقف السياسية في الحفلات الكبرى والعلاقة بين الفن والقضايا الإنسانية والسياسة. أنتوكا أفيرا سويفر اللي باش نتبعوها برشا برشا وللأمانة فهم برشا من الناس بطلوا ماهوش باش يمشيو الحفلات إد شيرن وفما ينفاق كبيرة برشا قاعدة تصير ضد إد شيرن على كيفاش تم بعد ماكلامور وكيفاش أنه هو ما كانش من مساندي القضية الفلسطينية.
1: دورة على الغيزو كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: راني عندي كبير باش نعلن على اسامي الفايزين اللي باش يمشيو لحفله نصيف زيتون ورحمه رياض. هذا الكل اخر الاميسيون.

Hey, كالعاده يزمنا نفهموا على السامبلينغ. شو معناتها السامبلينغ؟ السامبلينغ سي اون تكنيك موزيكال اللي انك تاخو مورسو ديجا اكزيستون موجود، تاخو منه مثلا ميلودي، تاخو منه لين دو باس، تاخو منه ريف نتاع جيتار، تاخو منه كلمين، تاخو منه كلكو سكوند، ومن بعديك تنكوربوريهم هذوما الكل ولا واحده منهم في نوفيل برودكسيون. معناتها اون غرو انك تعطي روح جديده لمورسو قديم. ولي زيكزومبل متنوعين ومتعدين، وفي كل مره باش نحاوسوا ونلوجوا على لي غاسين ولي زوريجين نتاع لي مورسو اللي نشعوا. اون ديمار افيك ان مورسو اللي نحبوا برشا، اللي نينا سيمون سترينج فروت.

0: south.
1: عام 65 وقت اللي خرج المغسوة ذي من الهنينة سيمون سترينج فروت اللي هو مستوحى من بويم كان حكي على العذاب اللي عاشوه أصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة الأمريكية وقت العبودية ووقت المشاكل اللي تعديوا بيهم. نينا سيمون كانت عملت تغنية بزي على البويم اللي حكي على المرحلة الزمنية المهمة برشا. أما وقت اللي أرتيست يخو برتي من الغنية هذي وعطيها ديمانشن أخرى كان يوثق قوي برشا في السامبلينج وهز الموسوى ذي الديمانشن واحد أخرى. Strange fruit.

وخصوصا هذايا بي بي كينغ تشينز اند ثينكس كان خرج عام 1970. بي بي كينغ المعروف بالجيتار نتاعو اللي غنى عليها, غنى على الجيتار نتاعو اسمه لوسيل, قالك منعتني الجيتار نتاعي. وتوكا المورسو هذايا وقت اللي رابور ياخذو ويهزو لونيفير راب كيفاش يولي؟

ايس كيوب يا معلم. ايس كيوب المغسول كان خرج عام 1991، كان خرج 5 نوفمبر 1991. الالبوم الثاني اذا كان ذكرتي ما خانتنيش، الالبوم اسمه ديث سيرتيفيكيت. هذا المغسول ايس كيوب نومي بيرد ان ذا هاند. هاي خلينا نمشيو الجو اخر.

شو تعرفوا ما هامس كان خرج في سنة 2005 الألبوم متاعهم اللي عرف نجاح كبير برشا نحكي ولا الألبوم مانكي بيزنس. أما بلاكي بيس منين خذوا الانسبيراسيون متاعهم؟

0: رجعوا العام 1974 الغنية من الهند ذيرة مانيش مش لون تقسمها خاطر كان مش لون تقسمها بالغالب كيسي بي ديل أجار أ يايتو ان شاء الله كنت انتقتها بالصحيح فهمتني وقتك مرة جاية وقت اللي تسمعوا لي مخصوة ذو ما بتعرف الأصل متاحهم والفصل متاحهم وخاصة لغسين متاحهم
1: سامبل كونسومبل كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمليساتين للخمسة العشية على موزيك فام
0: باش نزيدكم السسبانس الحقيقة باش نبداو الحين راه اتونسيون

راح الارشيد تاهم اللي كان اخر حواراته للامانه لهنا في الاستوديو هذا في موزايك فيم مع هادي نسلمو برشا لهادي زعيم صديقنا. ارشيد تاها ايده من احسن ما غنى ومن اروع ما غنى ارشيد تاهم في لايف راه سي تون اوتر ديمونسيون من ارشيد تاها. باش نزيد في السسبانس بعد شويه باش نعلن على اسامي الفايزين اللي باش يمشيو لسهريه نصيف زيتون ورحمه رياض. قلت لكم زوز كوبل معناتها 4 بيرسون باش يمشيو. شكون سعيد الحظ ولا سعيد الحظ؟ الاجابه بعد شويه.

0: رامي عايش بهويك نخت حتى لل 54 دقيقة توالا موزايك فيم. هذيك كلوب ويكاند.
1: كلوب ويكاند كل سبت وحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فيم.
0: هاي ساعة فان برشا برشا ماتشوات متاع كورة اليوم قاعدين يتلعبوا وتلعبوا. خلينا نعمل طلع على لي ريزولتا. فما برايتون وارسنال. برايتون ربحت لثبليش لارسنال. فما تروح توتنهام واستن فيلا. استن فيلا ربحت توتنهام 3-2. فما زيرا برشا ماتشوات يتلعبوا بعدها. فما ماتشوات بهين. فما روما لينتر ليلا 6 نتاع العشية. بيه تروح هذه روما لينتر مع 6 نتاع العشية. فما زيرا تراحش. فما زيرا في فما سيفيو وبرشلون مع 9 نتاع الليل. مباراة مهمة برشا للأمانة. وفما مباراة كانت تلعبت بكري مع مساعة متاع القايلة. مباراة مهمة للمرة الأولى منذ سنة 2012. ديربي شرق لندن يرجع من جديد. الديربي الأشرس والأعنف والأقوى في لانجلتير بين ويستهام وميلوول. أو خلينا نقوله الديربي الأعنف زيادة إذا كان نجم سامع عبارة هذه. خاطر باش نرجع لحظة بلحظة على تاريخ نشأة الديربي هذي. دايرو تروح كانوا في بتعادل يومن 2-2. شو الأسباب وراء الديربي هذا والمنافسة التاريخية هذه بينات المشجعين؟ خلي ساعة قبل كل شيء نرجع للنشأة متاع الديربي هذي. زوج فرق كانوا تولدوا شرق لندن على ضفاف نهر التايمز. عنا من شيرة من عمال شركة لتعبئة التغذية. عملوا نادي عام 1885 في الجنوب. ومن شيرة الأخرى تأسس نادي ويستها مع عمال شركة لبناء السفن عام 1895 في الشمال. حتى لين تكونوا لهنا من قاعدة جماهيرية للدو كلوب بين عمال البورت باش نبدأ واضحين. ومن هوني باش يبدأ الصراع على النادي الأكثر خلينا نقوله أو الأكبر في المنطقة ويتسمى ديربي عميل البورت. خلنا نمشي ونشوفوا الخلفية. فما خلفية سكوتلندية الميلوول اللي لعب الدور في تأجيج العداوة بين المشجعين. خاطر نادي سوه مجموعة من المهاجرين من سكوتلندا إلى لندن. أما في المقابل ويستهام كانت تابعة الملكية البريطانية. وذيك علاش الصراع خذي صبغة نوعا ما سياسية اجتماعية. فما زادة دات مهمة لازم نخفوا عليها. إضراب ماي 1926 إضراب عام كان إضراب تضامني مع عمال المناجم. الإضراب هذا اتهموا فيه مشجعي ميلوول جماعة ويستهام كونهم خانوا الإضراب هذي. وهوني باش تتبلبز الأمور أو باش تهلك الأمور إذا كان نجم سامع العبارة هذي. وندخل غيفاليتي صراع دموي بين لي جروب نتاع لي سوبورتير. السبعينات وجولوا لي غاز وصلت حتى للقتلة والموتة والجرحى وغيره. وقت يتسمى للأمانة ديربي دموي حتى لنهاية باش تكون في السينما في فيلم The Firm. فما زاد فيلم الهوية وغيره من الأفلام اللي يحكيوا على الديربي هذا. دار سنة 2012 كان آخر ديربي شفنا فيه لدو كلوب هذوما. وفيت بحاجة تراجيدية مأساوية. هبطوا على التيران صارت مشاكل برا عرك وضرب وكل شيء. حتى لين سنوات وسنوات هديت نفوس إذا كان نجم سامعي برا هذي. ورجع اليوم الديربي هذا بعد سنوات من الغياب وفيت النتيجة 2-2 بين ويستهام وميلوول.
1: واحد بالمدي ساعتين للخمسة العشية على موزايك فام.
0: هكا كنا كملنا كلوب ويكاند. ميرسي انفينيمون. شكرا لكم. ميرسي بوكو لي كونتر في الاستماع. نتقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس الرانديفو كالعاده من مساعتين حتى للخمسه نتاع العشيه. بعد شويه موجز الاخبار مع ميم علي السنه. وزيدا ساندي سبور مع صديقنا مكي مع صديقنا فهمي البرهومي. نسلموا برشا على فهمي. وتوكا باش نرجعوا على برشا مباريات عندهم علاقه بالبطوله التونسيه ولا زيدا غيره من المباريات الاخرى. قلت لكم اول ايميسيون تبعثوا ميساج واتساب على واتساب موزايك فيم 23513000. شكون سعيد الحظ اللي بيش يمشي لسهرية نصيف زيتون هو ورحمة رياض. شكون السهرية نهار 21 سبتمبر نهار الاثنين في مسرح كرتاج. شكون سعيد الحظ؟ شكون سعيدة الحظ؟ ما فماش كوبل واحدة. ما فما زوز كوبلويت بيش يربحوا. ما تفهم كاتيكي انتوي بوختو سعيد الحظ او سعيدة الحظ اللي بيش يمشي وميمة بن عيسى. الحقيقة ما تقرب ليش راهو. شدوا واضحين ان شاء خلد الامور واضح. والله اول مره نتعرف عليه هميمه بن عيسى وزيد محجوب هما زوز اللي ربحوا. هميمه باش تمشي انت الانسان تحب عليه, زيد زيد باش تمشي انت والشخص اللي تحب عليه باش نمشيو نهار الاثنين ان شاء الله لسهريه نصيب زيتون ورحمه رياض. وتوكا ميرسي بوكو, شكرا لكم, نتقابلوا ان شاء الله غدوه في نفس الرانديفو من مساعتين حتى للخمسه نتاع العشيه. بويكاند, ردوا بكم على رواحكم ادمعه.

0: موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. الفرق الأمنية بمعتمدية الحمامات تنفذ حملة أمنية لإزالة مظاهر احتلال الرصيف وأماكن الباعة العرضيين المحتلين للأرصفة والطريق بمرجع نظر منطقة الحمامات وياسمين الحمامات، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر عدلية و12 مخالفة صحية وحجز 32 نقطة انتصاب وإنجاز 38 عملية حجز مختلفة وتحرير 3 مخالفات في المجال البيئي، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول بنابل لمسيب. الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد تباشر إثر الأمطار الأخيرة التي شهدتها الولاية تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية العاجلة لفك العزلة عن المتسكنين وتأمين انسيابية حركة السير بالمنطقة، وشملت هذه التحركات الميدانية استخدام الآلات الماسحة لإزالة الرواسب والأتربة والرمال المتراكمة على المعبر المائي بالمسلك المحاذي لمدرسة 2 مارس بمعتمدية المزونة التابعة لولاية سيدي بوزيد، مما أسهم في إعادة فتح الطريق أمام حركة السير. وفي سياق متصل، كثفت مصالح التجهيز من تدخلاتها بمعتمدية باللحفية عبر استدعاء المعدات والآلات الماسحة على خلفية فيضان وادي الهشيم الفاصل بين مرجع نظر باللحفية وحسن الفريد، وذلك لتجاوز التداعيات وفتح طرقات المغلقة أمام المواطنين. كما شاركت الإدارة الجهوية للتجهيز بالتعاون والتنسيق الوثيق مع وحدات الحماية المدنية وسلك الحرس الوطني في عملية ميدانية لمساعدة وإخراج حافلة كانت عالقة بمنطقة يوم العظام 1، حيث تم تحريرها وضمان سلامة ركابها. الدورة 7 من تظاهرة فورس ستريت تسعى إلى تقريب فرص التشغيل والتكوين من الشباب وتعريفهم بالمسارات المتاحة لبناء مشاريعهم المهنية في تونس وخارجها، وفق ما أفاد به كاهية مدير البرامج بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة نجد الخلفاوي. والخلفاوي يوضح في تصريح لمسيك أن التظاهرة التي تنتظم يومي 19 و20 سبتمبر بمدينة الثقافة بتونس تستقبل شبابا من المؤسسات الشبابية بتونس الكبرى وبنزرت وزغوان ونابل، بهدف تمكينهم من الحصول مباشرة على المعلومات المتعلقة بفرص التشغيل والتكوين المهني، إضافة إلى التعرف على فرص العمل المتاحة بالخارج وخاصة في ألمانيا، مشيرا إلى أن مشاركة الشباب في فورستا ستريت لا تقتصر على تلقي المعلومات وإنما تقوم على التفاعل والمشاركة والاستفادة من خدمات التوجيه والإرشاد التي يوفرها عدد من المختصين والمشاركين.
2: بالتأكيد هو مش استفادة، هو مشاركة فعلية وحقيقية من أجل إفادة الشباب. اليوم فما شباب تمت دعوتهم من المؤسسات الشبابية من تونس الكبرى، من بنزرت، من زغوان، من نابل، باش يكون موجود يومي السبت ويوم الأحد باش يجي ويشارك في فرصة ستريت في النسخة 7، فرصة باش يتعرف فيها على الفرص المتاحة للتشغيل في تونس، على الفورماسيون بروفيسيونيل الموجود في تونس، وكذلك والمهم جدا على فرص التشغيل المتاحة خارج تونس وخاصة في ألمانيا. أترافير الحقيقة دي منقول معلومات دقيقة وصحيحة، لأنه شباب موجود العديد من المعلومات لكن معلومات مغلوطة. دونك لهنا دعوة للشباب التونسي باش يجي خاصة يوم الأحد واليوم كيف السبت باش يواكب الفرصة ستريت 7، وخاصة أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمام كبير جدا لمثل هذه البرامج، لأنه ينضوي تحت الاستراتيجية الوطنية للشباب خاصة في الأكستروا اللي هو الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وقاعدين نخدم في خدمة كبيرة مع العديد من الشركاء خاصة وزارة التشغيل والتكوين المهني من أجل إدماج الشباب اجتماعيا واقتصاديا والقرب للشباب.
1: تابع لتطورات الأوضاع في العالم، الخارجية الباكستانية تقول أن وزير الخارجية محمد إسحاق دار أكد في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عرقجي ضرورة ضمان مرور آمن للسفن نظرا لتأثير ذلك في سلاسل الإمداد العالمية. مطار الملك خالد الدولي في الرياض شهد اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان قرب المطار. نهاية الموعد الإخباري، قدمت لكم أميمة علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايك فام .net، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
0: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم على موزايكا فام. هذا ساندي سبور ما تكون السبت من توا حتى للثمانية ثلاثة ساعات كاملة باش نرجع فيها على الميركاتو. منو الساعات الأخيرة قبل غلق الميركاتو في تونس اليوفا غدوة مع نص الليلة الميركاتو باش نرجع لآخر السباقات خاصة انتداب الترجي التونسي آدم علي بصفة رسمية. نرجع إن شاء الله بعد شوية وقت التفاصيل كيف مهاجم اللي نشط في الترجي نشط في النادي الإفريقي نشط في السي إس إس يقترب من نجم الرياضي الساحلي اللي يكون هذا العصفور النادي اللي يبحث عليه طوال الموسم هذا. باش نحكيو على ماتشات ودفعة غدوة من البطولة ماتشات متأخرة, نحكيو على ماتش النادي الإفريقي ترجي جزيز كيف نحكيو على السي إس إس سي بي أيضا بن قردان دي حمنا الف, وباش نحكيو على البوليميك الكبيرة اللي صار على قائمة المنتخب الوطني التونسي وردة فعل إدارة النادي الإفريقي بعد عدم الدعوة لغيث الزعلوني وبرشا أخبار أخرى باش تكون حاضرة اليوم في ساندي سبور. نرحب بمير أمير دريدي. مرحبا أمير.
1: مرحبا فامي. مرحبا وليد وليكيب كل وكل مستمعين ومشاهدي مزايكا فام.
0: وليد مرحبا بيك.
2: مرحبا فامي عايشك. مرحبا أمير وليد كل سادة مسلمين.
0: غيبة وليد
2: التزامات نحترموا البرمجه.
0: مرحبا بك وليد. اليوم دليل في الاخراج يسري معنا في الاخراج الرقمي ديجيتال, وانت تابعونا على الباج موزايكا فام سبور باي موزايك وايضا على الشان يوتيوب نجم تشوفوا اللايف امتعنا. كما قلنا اليوم عديد المواضيع باش نحكي فيهم, والبدايه تكون بالميركاتو بما انه اخر الاخبار اخر الاكتواليتي اللي صارت في الميركاتو, وتكون بعد شويه بالحديث على المنتدب الجديد في الترجي التونسي ادم علي ليت. فامي برهومي الأخبار ولا الصفقة كنت تبعتها على موزايك من وقت الاتصالات إلى قدوم اللاعب لتونس, ورسميا الترجي يعلن على الانتداب بتاعه لآدم علي ليت المدافع المحوري اللي يجي للترجي بعقد مدة زوز مواسم في الترجي الرياضي التونسي, وتقريبا نجم نقولوا الانتداب الأخير مبدئيا في الترجي التونسي حتى التو قبل غلق ميركاتو الصيفي. دونك نقولوا آدم علي ليت المنتدب الجديد يوري اليوم أمير انتداب على ضوء الأداء اللي قدمه الترجي دفاعيا, ولا الترجي في البروغرام تاعه يلزم يجيب مدافع أجنبي بالكاليتي اللي عند آدم علي ليت؟
1: لين تصور ليدي الأولى معناها ما كانتش ترجي متجهة أنه ينتدب مدافع محوري أجنبي, لأنه عمل دو ريكروتمون معناها محليين اللي هما صحراوي وشيخاوي مع وجود الجلاسي. بدأت التقييم في المباريات الأولى اللي لعبهم ترجي الذي تونسي خلى المسؤولين خاطر خليه هما بلاصة جوكير نقولوا احنا ما بين رير جوش ما بين اكسيال, دونك بتتر البالانس مشيت اكثر فيران اكسيال في يمكن ما نقولش مردود سيء تاع المدافعين خاطر مشكل ما هوش فردي كيما حكينا وفسرنا معناه وانه فما منظومة دفاعية مش قاعدة تشتغل بالشكل المطلوب في الترجي, وراو عادي ما هوش نقد, هذا عادي جدا لانه الترجي الانتدابات بالاخص في الخط الامامي الكل كي تحكي اليوم البليلي ريبيري ماستوري حتى كاستيو
0: ريبيرو
1: سامحني ولا حج محمود هذوما الكل معناها ما بداوش الفتره نتاع التحضير البدني على المستوى البدني سون با 100% دونك ما نجموش يعطيوك مردود هجومي ودفاعي بالشكل المطلوب, فاكيد فما عده مساحات. ما نساوش زاده وانه المدافعين جدد خاطر انك تكون مدافع محوري في الترجي فهمي مختلف وانك تكون في فريق اخر, لانه مثلا كي تاخذ انت الانتقادات اللي مشيت للصحراوي وشيخاوي في مباراه الاولى تاع النجم الرياضي الساحلي وانه تقريبا كل كره طويله من دفاع النجم الساحلي نلقاو بالاخص اشرف بوذياف اللي يخرج لوحده ويمشي لانه علاش انه دفاع الترجي يلعب متقدم برشا تقريبا تخلي في خط وسط ميدان كامل وراك, دونك مش بالضروره مش بسهوله وانه مدافع يكون يلعب في فريق اخر البلوك فيه يكون با شوية مويا شوية يلقى روحه من أول مباراة مخلي ظهره كل معناه يشتر تيران دونك يلزمها برشا انتليجنس يلزمها شوية اكسبيريونس يلزمها زادة شوية وقت باش للمدافعين الجدد اللي انتدبهم الترجي يستانسوا بالاكسيجونس الجديدة هذية. بون إدارة الترجي اللي طرفني شافوا أنه في حاجة لمدافع آخر بتيتر هما رأيهم أصلح أكيد. بالنسبة للملاعب علي ليت معناها ملاعبي عمره 27 سنة دونك عنده الخبرة الكافية في 2019 ده اللي كانت بدايته مع اتحاد العاصمة وقعد غادي حتى فيفري 2026 تقريبا ويمشي الاتحاد الليبي لعب فترة وفترة ما لعبش, الأخبار ما هيش واضحة فاهمي علاش تم فسخ العقد متاعه في الاتحاد بالسرعة الكبيرة. الناس تقول وانه صار له شكال مع أحد المسؤولين وفما فيديوهات الدور وانه صار معناه انالتركاسيون حتى فيزيك في التشابك مع أحد مسؤولين النافذين في ليبيا بتتر هذيك سرعت قرار فني ما فهميش اخبار، حتى كي تبحث ما تلقاش اخبار كبير، ولكن الملاعبي عنده سي في محترم ومحترم جدا. تم دعوته زادة في المنتخب المحليين وقتها مع مجيد بوقرة، بالنسبة للمنتخب الجزائري له لا ما كانش عنده تجربة، ولكن ملاعبي كان يعتبر ليدور في اتحاد العاصمة، لعب تشامبيونز ليج، لعب بالكاف وفاز بالكاف، فاز بالبطولات، دوك نتصور عنده الامكانيات باش ينجح في الترجي الرياضي التونسي. اليوم زاد هو بيدو باش حط في وضعية وانه باش يكون ليدور، من نهار الاول مطالب وانه يكونفيرمي في الترجي، من نهار الاول مطالب وانه باش يهز الباراكسيال، باش يعاون شكون يكون معاه، باش يهز دفاع الترجي كل. في اتحاد العاصمة ورى وأنه قادر على الشيء هذا، اليوم يدوى كونفيرميه في الترجي ووري أنه هو قادر وأنه يكون القائد الحقيقي دفاع الترجي في تونس.
3: بتنزيدوا نحكيه على تركيبة دفاع الترجي، وزاد مشكلة الأجانب تنحكيه فيها في الترجي، لأنه يعني بتطرح من جديد الأشكال هذه. وليد اليوم قدوم عليلات هو فشل بين قوسين الانتداب الصحراوي والشيخاوي، ولا معناها كان مراجعة للانتداب هذا كما حكى أمير؟
4: شوف فشل بون بكري باش نحكيو على فشل، خاطر اي لاعب يلزم وقت للتاقلم، وما دي جوار اللي كانوا معناتها امبورطون في الفرق نتاعهم كوسوسوا الصحراوي ولا الشيخاوي، معناها كانوا دو معناتها دو جوار اللي تيتولير بارونتيير ويلعبوا، فما زاد شكون قائد فريق اللي هو الصحراوي. وقت اللي انتدبهم الترجي اكيد انتدبهم، شاف فيهم معناتها خصال معينه وكانوا اتيدي معناها. لكن كما قال لك أمير، كل فريق وعنده استراتيجي دو جو، عنده تقاليد في اللعب نتاعو. الاسبيرونس مريت بها ترجي ونعرف اللي هي فريق يبني اللعب ويطلع، ويزم معناتها المدافعين يكونوا اتونتيف على الاخر، وعندهم السرعة وعندهم قراءة معناها جيدة للعب، وعندهم زادة كيف كيف صنعة في الكوفرتور، وكيفاش معناتها تاخذ ديستانس على الاتاكون، خاطر ديفوا تتاكي ليكيب بسبعة وبثمانية لاعبين كما صار مع فوزي بنزرتي وحتى مع مدرب نبيل معلول في الوقت ذاك. يلزم قديمة معناها تكون اكتور واتونتيف وفايق وتتكلم واحد،
1: ما عندكش حق في غلط،
4: صحيح ما تتغلط تو باي كاش، خاطر يخلطوا دو تروا تروا بالون، يلزم يا الحارس يعمل اكسبلوا يا مدافع يا كذا، وتسجل اهداف صحيح، لكن عرضه باش تقبل وعرضه برشا اللي كونتر اتاك. اليوم اللوم ما نجمش يكون كبير عليهم معناتها، على خاطر زاد مش لاك سنترال ولا لاتيرو بركا مسؤولين على الدفاع، هي منظومه كامله كما قال امير، الناس كل لازمها تشارك وتعمل ريبلي وترافاي دو معناتها
3: تغطية معناتها
4: أبار التغطية معناتها، يلزم كل واحد يعمل الفورم تاعه في الرجوع كسوسوا لاتاكون وإلا الميليو دو تيران، باش من بعد الكرة ما تخلطش حية. وحاجة أخرى، الترجي راهو ديما يكمباري معناتها، تو الاسبيرونس عمناو كان تو جاي كان مريا دي جور ديكسبيريونس، وقعدوا مدة مع بعضهم، فما بن حميدة زاد اللي غاد، نحكيو على ثلاثة ملاعبين خرجوا من الديفونس وجاو معناتها ثلاثة ملاعبين جدد بون اللي في موجود من عمناو، لكن ما كانش يشارك، لاكس جديد بن علي دراجر كذا، ما فماش ستابيليتي وما فماش كويزيون، ويلزم وقت. تبقى مع هذا يلزم كان فما ريكروتمون، ممكن النية ما كانتش موجودة من الأول، أما كي شاف المدرب وشافوا الناس وشكري وكذا، ومعناتها لاحظوا اللي فما بلوز وموا مشكل صغير ويلزم انتداب ورنفورسي لا ديفونس، كان من المفروض من راي، وكان باش يقعد اوكي باش يدخلوا في الريسك، باش ياخذوا شويه ريسك، على خاطر بصراحه يلزم معناتها كلكان دو شوفروني، انسان لاعب وكذا وعنده اكسبيريونس، ونتصور اللاعب هذا معناها تبعته شويه في ليزكستري، نون سولمون معناها عنده اون بون ليكتور على مستوى الدفاع، يقف مليح وكل شيء بون، فما حاجات اللي تتصلح وكذا، ما يكونش واحد بارفيز هذا الكمال لله، حتى احنا كنا ديفونسوريت عندنا دي بوين فور دي بوين فيبل، هو من نقاط القوه نتاعو الرولانس نتاعو باهيه، يطلع معناتها يبارتيسيب برشا القدام معناتها في لي زاكسيون دو جو، يوصل حتى يمشي يخلط ل 18 متر ويعطي ديزاسيست ويسجل مالغري التايم نتاعو مش طويله برشا،
3: 85 تقريبا،
4: جوار يحترم. وقال امير المشكل نتاع اللي صار له في ليبيا نجم يكون هو مشكل رئيسي في فسخ العقد، ما دام صار له مشكل مع مسؤول ينجم يكون هذا هو بالاساس، اما على المستوى الفني نتصور باش يقدم الاضافه. وللتاريخ المدافعين الجزائريين نجحوا معناها في الترجي كيما بدران توغاي حتى بالقروي معناها في وقت من الاوقات قدم اضافه، دونك نتصور اللي باش يكون معناها ان بون رونفور.
3: فاش يختلف على توغاي، شكون باش يكون معاه في اللاكس، كيفاش تكون تركيبه وسط دفاع الترجي، هذا الكل نحكيو فيه بعد شويه.
5: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
6: يا ممثل ما كنتش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن، وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقت اللي نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا، نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى.

0: بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.tn وبوست دي الرونتري باللافاريت
1: عندك اورانج
2: سامتي سبور كونسبت فامي بالهومي.
3: زلنا معكم في ساندي سبورت. زلنا نحكي على الميركاتو ونحكي على الميركاتو والانتداب الجديد في التراجي اللي أصبح لاعب رسمي على ذمة التراجي التونسي المدافع المحوري الجزائري آدم عليلات. هل هو توجاي جديد في التراجي حسب رأيك أمير ولا ما يلزم جمهور التراجي يسقط في المقارنة ذي؟ كما لأنه نعرفه توجاي جوار معاش برشا التراجي تقريبا نحكي على 5 سنين ما يقارب ملاعبي خلى الامباكت متاعه واليوم بشي يطيح في المقارنة. هل تتوقع أنه ينجم يكون هو نفس اللاعب ولا مش تخمم هكا؟
4: لا ما لازمش تكون فما مقارنة بتاتا لانه يعني دو باركور ديفيرون دو بروفيل ديفيرون. توجاي جاي صغير للترجي تقريبا 18 ولا 19 سنة وقعد على البنك لانه كان بدران وقتها يلعب وبون معناه كان يبارتيسيب من وقت لوقت مي ما خذا فرصته الحقيقية كان وقت اللي خرج بدران. كبر توجاي في الترجي تعلم صبر فهم شنو هو الترجي معناها مش ديريكت جاي يلعب معناها عاش في تونس فهم شنو معناها الترجي فهم حجم الترجي حتى في الشارع وين تحب انت دونك كي جاتو الفرصه يعرف مليحش معناها انه يكون لاعب في الترجي الذي تونسي ولا با دي ميريتي ولا لو ميريت انه في ساعة كبر معناها ملي يقولوا احنا جاي كلاعب ماهوش معروف وان جون الكونفيرم في 6 شهور لقى روحه تم استدعاءه المنتخب الجزائري الاول ولعب حتى كاساسي دونك توجاي لا بري دو لامبلور فيت وانسان متزن واضح وحتى في حياته الشخصيه انسان ملتزم دونك ما هبلتوش السرعه نتاع انه في ساعه فك بلاستو في الترجي وحتى في منتخب الجزائري ولا يلعب في كوب دافريك وكوب دي موند اكسترا قعد ولا قعد بي سور تير قعد ديما يقال اليوميم نفس المردود دونك ما يلزمش الترجي يدخل في المقارنه هذه بالكل معناها علي ليت سوتر شوز جاي ما نقولوش معناها لاعب كان كيما قلنا لاندي كابيتان في اتحاد العاصمه عنده الفيكو نتاعه كان في فريق كبير زاده في ديزيجونس كبار في جماهير كبيره مي احنا يمكن في تونس مختلفه شويه الامور معناها من ناحيه الضغط الجماهيري ما نتصوره هو فاهم روحه وين جاي يعرف روحه شنو قادم سيالوي دو سادابتي واذا كان يوصل يوري البرفورمانس اللي كان يوري فيها في اتحاد العاصمه فنتصوره انه ما عنده حتى مشكل معناها في دفاع الترجي التونسي.
3: وليد السؤال اللي كنت مختلف شويه معناها بروفيل اللي كان موجود نتاع توجاي نجم يعمل ضغط على على على عليلات انه يتيحوا الجمهور الترجي في المقارنه يقول كما قبل البروفيل نتاع مايكل وياني بتاع انت عشت الفتره هذيك ديما العباد ترجع تقول لك يا حسره على فلان ما عادش انا
5: موجوده هاي. موجوده ما في الترجي ولا في غير الترجي موجوده كيبدا لاعب في بوست من لي بوست يبدا معناتها عنده فالور وديسيزيف وكذا وانترناسيونال كي يخرج نجم يخلي ان فيد والمعاوض نتاعو يكون عليه ضغط يا من الاول معناتها ينجح ديريكتومون وينسي العباد والا يقولوا تيان هاو جاي شكون معناها بلوز اوموالي يتعمل عليه اما في كومباريزون باش تقارن ملاعبي بملاعبي تونسي بتونسي ولا اجنبي باجنبي تصعب خاطر سبحان الله ربي ما خلقش ناس كل كيف كيف معناتها قلت لك خصال معينه كل لاعب قوي في حاجات وضعيف في حاجات لكن سكي سور معناتها الملاعبي هذايا ملاعبي معناتها يعرف شو يعمل وملاعبي باساج نتاعه معناها 6 ولا 7 سنين في اليو اس ما فريق عريق في الجزائر والناس حتى كي خرج عملت له معناتها دي فيديو متاع توديع وكذا تحسوا ملاعبي معناها مش جوار كالكونك مع كان موجود وخرجوا لا سي تان جوار اللي بصراحه باسمه معناتها ينجم يعاون اما باش تدخل في المقارنات توجاي كيما قال لك امير الى بري دو تون وخدم وصل معناها الاستاتيو هذيك بعد تقريبا 2 عام 3 صبر ومن بعد خذا بلاستو وبشويه بشويه خذا الثقه ولا معناها اساسي ولا معناتها ليدر في الترجي هذا التونسي ينجم يكون نفس الشيء بالنسبه للعليلات لو معناتها يعمل اونتام باهيه ويدخل من الاول يعاونوه اصحابه ويكون في دي كونديسيون باهين ينجم معناتها يكون حل ويعاون معناها فهمت هذا حسب رايي من بعد راهو التيران والماتشوات ولي سيركونستانس واللي كونديسيون تاع لي ماتش ولي زادفيرسير وشو فما راهو جزئيات مش راهو حتى ملاعب يكون كبير واقوى من عليلات ينجم يجي وصار جاو جوارات بسميهم وما نشحوش في تونس اقوى اكزامبل بيضوضان معناها كي جا قبل النادي الافريقي بيتور في الوداد ناس تدخل حجام تلقى تصاوروا معناها باش تفهم كيما رئيس دوله جا هنا نجح فتره من الفترات من الاول ديبار ومن بعد عباره معناتها جوار عادي دونك ماهيش قاعده نتصور اللي بروفيل متاعه معناتها انتريس

0: تبقى من بعد كما قلت لك الظروف هي اللي باش تحكم.
1: نحكيو على التركيبه اليوم تاع محور الدفاع تاع الترجي باش يكون اللاعب هذا المتدب اللي معمل عليه الترجي واللي تار الفني باش يكون معاه في اللاكس. باش تختار لاعب من الموجودين بين الصحراوي والشيخاوي وجلاسي شكون الاقرب باش يكون معاه في اللاكس؟
2: شوف هو زاد الترجي نقولوا احنا سرع في عمليه انتداب عليلات لانه زاد الشيخاوي ذر انه عنده بعض المشاكل الصحيه في المباريات الاولى دوك الترجي زاد خاف من من من لاتو هذا من معناها في هذا كيف كيف زاد جلاسي تقريبا اللي با 100% معناها على المستوى الصحي والبدني
1: مش كده صحيح سامحني مين بنينيهاش في المستير مثلا شي خاوي ما كانش يضرب برشا المستير عاش ممكن تحضيرات سنيه ممكن فاتيغ دي بليسيو خاطر تحس على الدكتور يشد للدكتور
2: هاني قلت لك بتاتر في ما نحبش نقول نسق تدريبات ولا ما نجموش نعرف واحنا لانه ما عندناش المعطيات اصابه كانت نجم تجي زاد هو في المستير على كل هو تو واضح انه عنده شويه اشكال صحي نجم يكون كبير مش كبير برشا ما لازمو بتاتر زاد ياخذ وقته ويداو على قاعده باش من بعد كي يرجع تنجم تعمل عليها 100% معناها دي توت فاسون هما ثلاثة قراب في المستوى معناها سواء صحراوي ولا شيخاوي ولا جلاسي ثلاثة قراب في المستوى بون كل واحد عنده بتاتر صحراوي خير في الرولونس أكثر اللي بلوسور شيخاوي ورا وانه معناها في الكرات الهوائية بصراحة ممتاز برشا في الكرة الفوق دونك قوي برشا في الدويل الايريان جلاسي نعرفوه معناها بالقلب بالابليكاسيون بتاعو بالاكسبيريونس زادا انسان زادا معناها يعرفش معناها مريول ترجي لعب لعب في الشامبيونز ليغ لعب ضد الفرق الكبرى دونك عنده الاكسبيريونس هذيك اللي بوتيتر تكون هي زادة تمشي في الفافور نتاعو شوا باش يكون للمدرب واللي ترفني هذا اكيد مي سوكي يسير يلزم على ليلات كي تحط معاه شكون تاخذ ديسيزيون ما تقاش كل مره تبدل فهم معناها خاطر هو جاي جديد جاي باش يتحمل سيان ليدور جاي ما تنساش عنده الضغط نتاع مشكله جانب اللي انت معاش بتاتر مباشر حد ثالي لانه ديما جمهور ترجي بار مقارنة مع توقا يقول لك احنا اكسيال اجنبي دونك نحبوه ما فهميش يلعب واحد ولا يتير تيران ما كانش خويا لعبنا اتاكون ولا لعبنا اجنبي في بوست اخر دونك ديجا هو عنده اسي دو بريسيون يلزم البير يتم تثبيتها شكون يكون معاه هذا اللي ترفاني يزمو فيزا ياخذ ديزيون يحط معاه شكون باش يكون من الثلاثه اللي سميناهم ويخدموا مع بعضهم كيف كيف زاد وليت قبيله تحدث فمي ستابيليتي بارابور لي دروا يلزم ترجي زاد كيف كيف يتثبت رباعي الدفاع باقل تغييرات ممكن يلعبوا مع بعضهم خمسه وسته وسبعه وثمانيه مباريات لين يمشي الاوتوماتيزم بيناتهم بعد نجم تدخل في الترنوفر خاطر احنا نعرفوا فاهمي حتى كي تكبر نسق المباريات تغير كل شيء ديما الدفاع والحارس ماذا بك ما تغيرهمش نجم تغير في وسط الميدان خاطر علاش يلفو بوكو دوتوماتيزم يلزم برشا يلعبوا مع بعضهم سورتو امبيراكسيال نحكيو على كوفرتور ميتويل ديما يتكلموا كوميونيكاسيون 90 دقيقه هما يحكيوا مع بعضهم لاتاكون عندك عندي جي وقص دونك هذوما برشا ديتير معناها في الكوره دونك يلزم فيسع هو يلقى فينيتي مع واحد من الثلاثي اللي موجود في الترجي هذه التونسي باش ينجموا الاثنين مع بعضهم يعطيوك مردود يهني دفاع يهني جماهير الترجي على الدفاع
1: باش نجيك وليد هو امير اللي يميز ادم على ليتن ويلعب في اللاكس على اليمين وعلى
2: اليسار
1: يعني انا لونتونور ينجم يعملوا بون شوا يختار شكون البير باش يمشي معاه معناها الثنائي اللي باش يكون اللاكس نتاع رجي انت شكون تختار اذا كان بالمنطق باللوجيك ولازمك تجرب معناها
0: لازمك تشوف ما تخليهش في الوضعيه
2: لازمك تشوفهم لازمك تشوفهم
0: انا بيدي
1: ايه معناها خاطر احنا نحط روحك انت بلاس ريكي كامب بعد معناها باش تقول هذا لونتونور باش يختار الثنائي المحوري اذا كان ما لعبش حتى ثلاثه في اللاكس وكان عمل الشوا هذا اليوم معناها جبت مدافع ومش تحط بحثي مدافع واحد اخر وقعد تعمل في تكون راو ديفونس باش تعمل ديفونس جديده في كيب كيما ترجي ماهيش حاجه سهله معناها سورتو انو ديفونس هو باش تبني عليه الخدمه
0: صحيت هاك انت خويا بديت بالكلمه المهمه قلت يلزم باش تعمل ليكيب قوي يلزمك ديفونس قوي بون اسيس ديفونسيف باش تنجح اليوم فما معناتها حاجات مهمين معناها كيما مثلا الموضوع اللي حكيته نتاع يلعب على اليمين وعلى اليسار دابور ساعة يفو فوار وين يلعب خير على اليمين وعلى اليسار هو اجنبي جاي دونك باش يلعب اوتوماتيكمون باش تحط معاه لاعب تونسي يلزم يكون فما كومبليمونتاريتي هذية معناتها تتشاف في ليزونترينمون وتتشاف في بعض المقابلات على خاطر من اهم الحاجات باش تنجح بير في اللاكس هي التكامل ومعناتها الكوميونيكاسيون وزيد معناتها الخصال اللي عند لان دي دو ما يكونوش كيف كيف، معناه يلزم السرعه تكون موجوده ويلزم واحد معناتها يعرف يتحكم في اللينيومو ويكون ليدر ويكون خاطر فما معناتها شوف ترافاي ديفونسيف وراهو التحرك معناتها على مستوى الدفاعي والكوفرتور اون دياغونال وكيفاش باش تسير ولي لاتيرو راهو يلزم معناتها كلام برشا في وسط المباراه وتكون اتونتيف على الاخر، وساعات واحد يخرج صحيبي ايفور مونتال اكثر من ايفور فيزيك معناها تلمو باش تبدا توجه منه ومنه، دونك صعيبه. وفي معناتها فريق كما ترجي معناتها قادم على استحقاقات كبيره الحقيقه، التروشيك لابد منه ويلزم تاو المدرب في الفتره هذية في لي سيونس دونترينمون فما راه خدمه تتخدم وينجم يبدل يحط هذا مع هذا كذا يفهم يحط عليهم بريسيون في ليزونترينمون مع ديزاتاكون يكونوا لي تيتولير باش يعرف معناتها القوة والضعف دو شاك جوار، من بعد يخرج هو باستنتاج. اما توا باش نقول لك شكون مع شكون معناها سي ان بو ديفيسيل الحقيقة، فهمت؟ يلزم يخدم معاهم لونترينور على النقاط هذه الكل بعد ياخذ قرار تاعو.
1: جاء مدافع محور للترجي، هالمشاكل الدفاعيه وفات صرت انه ثم لاحظت انه شيره اليمين وشيره اليسار فيها اشكال معناها، والترجي ما انتدبش ملاعبي على اليسار وجدد الثقه في بن علي وبتبيعها من انتداب بن عمي ونحكي ولا دراكر.
2: هو مشاكل سيترودي راهو معناها الترجي قبل مباراة النجم عادية كانت مباراة مفتوحة ولو كانت فما أخطاء دفاعية من المباريات اللي ما تجيش ديما في سورتو في البطولة التونسية وبالعكس احنا كجماهير نتفرجوا ديما هاو بريمير ليغا واربعة ثلاثة، دونك يجي ماتش هكاكا حتى ولو فما أخطاء دفاعية وأخطاء فردية مي كومين مباراة كانت ممتعة وزوز فرق قدموا اللي عليها. الإشكال وقع ماتش العمرة اللي المدرب ما نعرفش علاش هو مشي حب يجرب خطة جديدة ما لا عنده ليزاتو باش يلعبها حاليا لا هي اصلا داخله في يديين الترجي، معناها عمره الترجي ملعب بثلاثه مع الترجي حتى كيبدا منتصر في الشامبيونز ليغ قليل وين يزيد ان تروازيام اكسيال يمكن كيبدا واحد من لي دوز اكسيال يلعبوا مضروب ولا ورقه خايف لاخو الحمراء وقتها. مي الترجي جينيرالمون معناها كسوى حتى كما قال وليد لعب معناها كانسي فوزي ولا نبيل معلول ولا مع ماهر ولا حتى مع المدربين الاجانب ديما يزيد انا ان بيفو يزيد ملاعبي القدام اللي هو عنده مثل يخرج اتاكون ويحط ان جوار دو كولوار
0: في الانيماسيون في يخلي ثلاثة وينجم يطلع سبعة
2: اي صعيب معناها باش يلعب ولا باش يلعب بثلاثة ترجي صعيبة ديجا ماهيش في الادير مع انت تونابا اللي زاتو في المباراة هذيك زاد عمل خطأ اخر وانه لعب بثلاثة ونحى لدو لاتيرو لا الليفي لا دراجر لا لا لا بن علي دونك لعب ثلاثة ريالمون ماهيش ثلاثة معناها وحط بون عطاه هو حاب يلعب تروا كتروا ولكن الرباعي اللي كان موجود في وسط الميدان المباراة هذيك ما كانش قادر باش يقوم بالدور لازم يقوم به بالنسبة للخطة هذيك، دونك هذيك اللي زاد بتاتر عملت مشكلة وخوفت شوية ترجي جماهير ترجي على الفريق نتاعهم. مي يا با لو فو معناها ترجي كيما قلنا توا عنده شر تاع التريف هذايا تنجم تحكم على ريجي كامب والمنظومة الدفاعية فيها إشكاليات ولا بعد شهر ذا وقت اللي أنت مثلا يبدأ البلاي اللي تيتولير يكون 100% سو البلان فيزيك وقت اللي بشترى ريبيرو أساسي يبدأ كيف 100% على المستوى البدني ثلاثي في الوسط زادة فما إشكال ترجي اللي هو قبل ما نمشي للدفاع يزم ريجي كامب في سعيل قطريوم تاع وسط الميدان متاعه اكيد بصير فما تغييرات وبشي دور الافكتيف والترجي عنده معناها ما شاء الله في الافكتيف كسوى بالاخص في الخط الامامي وخط وسط الميدان انه نجم يغير حتى كل مباراه، ولكن اللي يلزم اليوم معناها الترجي كان غدوه باش يلعب نصف نهائي ولا نهائي تشامبيونز ليج شكون الثلاثي اللي تكون موجود يلزمو في سعي القاهم ريجي كامب ما يقعدش كل مباراه يغير يلزمو يلقى خاطر كيما حكينا تو على العليلات كومبليمونتيريزمو يلقى حل زادة في وجود رفيعه اللي يرينا وانه هو يكون مرتاح اكثر وقت اللي يكون قدام الدفاع كاستيو اللي حسب رأي ما نجم يكون كان قدام الدفاع دونك يزمو يلقى زادة ثنائي هذا كيفاش يكونوا موجودين مع بعضهم ولا اذا كان مش يعمل اختيار على واحد والاخر باش يقعد على البنك شكون الثنائي اللي باش يكملهم، دونك يزمو معناها برشا شغل يستنى فيها علاش على خاطر هو كيما قلنا الملاعبيه قاعد ياخذوا تباعا في الصيف دونك سيالوي في الشهر هذا باش يحاول يكمبريسي الوقت ويلقى التريو الاساسي نتاعو في الهجوم ولا والوسط الميدان ورباعي الدفاع ويبني منظومه ناس كل تشتغل ناس كل تكون امبليكي في البلوكي كيب ناس كل تعمل الارسيمون اكيد راهو مش ناس كل باش تفك معناها اليوم تنجم تطلب بنتي من البلايلي كل كوره باش يرجع لك مع اللاتيرال ويفك في العمر هذا وبالفيكول اللي عنده ونعرفوا ماهيش كاليتي نتاع البلايلي ولكن تطلب من البلايلي باش يرجع في البلوكي كيب يوريونتي اللعب يسكر على الاقل ليني دو باس فير لانتيريور وهذاك هو ديجا كي عمل لك هكاك يتسمى خدمته دونك معناها سي لوي باش فيسا يلقى اول حاجه الحضور البدني بالنسبه بالاخص للملاعبين اللي خلطوا متاخر في التحضيرات ولا كانت عندهم اصابات, ويلقى الكومبوزيسيون في ال11 لاعب اللي هما يكونوا لي بلو كومبليمونتير. وقت نجمو نحكيه وهل فما اشكاليات في الدفاع بالنسبه للترجي ولا لا.
1: واللي تحكي فيه كلام مير مش نرجع لك عليه في نقطه اخرى اتونجي حكيت ليزترونجي. نسال وليد هنا فرصه اخرى للعيب في كونه معناها راه ما تمش انتداب ظاهري صار راه معناها الباب مفتوح له هو والثقه موجهه فيه هو معناها اللعيب فيه لحد توا اربع مباريات الترجي تقريبا لعبهم الملاعب هذا معناها هو الحل براتيكمون الوحيد كما الاول باه خلينا نقولوا الاول بالنسبه للترجي كظهيري صار
0: عرعار ما شفناهش وحتى اللاعب اللي شارك في المقابلات الوديه
1: فاسيلي
0: زاد كيف كيف عمل مع دي ماتش في البريباراسيون ما شفناش. دونك هو كما قلت انت الحل الاولاني وهذوما فرص يتعطى والجوار باش يلسامبوس عامناه والحقيقه كي شارك معناتها ما ظهرش حاجات كبيره وكان معناتها المردود نتاعو عادي معناها متوسط ديفوا فوق المتوسط اقل من المتوسط السنه فما تحسن نسبي معناها في المردود نتاعو من الماتش تاع ليتوال. ماتش ليتوال لعبوا 3 5 2 ما كانوش فما ديزيلي صحيح لكن هو شارك معناتها في ليزاكسيون تاع ليسبيرونس وطلع وعمل دي سونتر وكذا من بعد غاب كما قلت انت وغابوا للاتيرو ماتش ترجي لقى ديفيكولتي كان لعبوا للاتيرو ممكن ترجي يلقى حلول خير لكن تحس خلى مكان ومن بعد كي رجع كيف كيف كان موجود كان حاضر مركز حتى على مستوى البدني تحسوا إلي بري تحسوا خدم وحاطت في قلبه الجور هذايا إلا كان في الفاز هذايا بعد التريف حتى لديسمبر ما يفكش بلاسته وما يظهرش للناس اللي هو يعني لاتيرال باش يكون هو موجود غادي وما يخليش الترجي يفكر في انتداب سي تالوي دو مونتريسا وعنده هو الكرة معناها يا باش يظهر امكانياته باش يفرض نفسه يا خويا من بعد الكرة ما تسمحش وفريق كيما الترجي ما يعطيكش برشا فرص تاخو فرصة ونص فرصتين من بعد خويا انت تحمل مسؤولية.
1: هو مين يعرف مليح العيب فيه معناها هل يكون قد المسؤولية تو لانه معناها الترجي ما عندوش برشا حلول على الجهة هذيك واللي هي الترجي كان ماشي خمم في انتداب غادي لكن ما صارش انتداب وكانت الأولوية أكثر للديفونسور سنترال.
2: هو والله فاهمي الوام العيفي معناها السنين الاخرى فما ضغط كبير على الاظهره في الترجي وضغط بطريقه ساعات اكسسيف وماهوش مبرر. مثلا نخليه شويه ناخذ الاكزامبل تاع محمد بن علي وين لعب كان كوريكت ما نقولوش ممتاز كوريكت معناها محمد بن علي عمره ما مثل اشكال في الترجي عمره ما كان نقطه ضعف عمره ما خسر الترجي اكيد غلط مره ولكن نحكيه مش الملاعب اللي مثلا عمل 3 4 مباريات خسر الترجي في 3 مع بعضهم ولا خرجك من نهائي تشامبيونز ليغ ولا ليه كان كوريكت حتى كي لعب ضد سان داونز قدم مردود لازم يقدمه ضد الاهلي كيف
0: كيف ما خلطش للاكسيلونس ما خلطش للميديوكريتي
2: ما خلطش لسامح الدربالي اللي يعطيك في الاسيست وجاب تيتر اوكي ولكن ما كانش سيء
0: صحيح.
2: دونك انت كي ما تلقاش مخير منه علاش اشك فوا تقعد تجرب هذا تجرب هذا وبعد ترجع البناء عليه تجرب هذا تجرب هذا دونك نفس الشيء مع اللعيفين تصوروا انه الترجي واليوم معناها الترجي فيه ستاف موسع فيه شكري فيه مجدي تراوي معناها فيه من الناس تفهم كوره ماناش خليل شمام كي معناها ماناش نحن نحكيوا على نابورت كي اليوم تقول شكري لاعب تاريخي شمام ظالي تقريبا اكثر قائد هز تترويت في الترجي في تاريخ الترجي تقريبا مع مجدي كيف كيف معناها كارير كبيره مع الليتر الفني دونك فما ناس تعرف تقيم واكيد هما شافوا كيما شفنا احنا وانه العيفي قاعد البروغريس كيما يحكي وليد ماهوش كيما قلنا لي با اكسيلون. انا بالنسبه لي انا نضال ليفي مش يكون عنده حتى مشكل في البطوله معناه لانه حتى في ملعب تونسي ورى وانه ملاعبي قادر يعمل معناه مباريات محترمه وضد الفرق الكل
0: صحيح.
2: الامتحان الحقيقي باش يكون نضال وقت اللي ترجي تعدى في تشامبيونز ليغ هنا كيما كان
0: ابتداء الماتش الجاي
2: كيما كان يحكي وليد سيالوي باش يطلع في النيفو نتاعو الثقه هذه اللي خذاها والمساج اللي عطاته له تو الستاف تكنيك والهيئه يزم هو يستغلوا اكيد باش سور لو بلان مونتال تصوروا تو مرتاح اكثر ما فماش ملاعبي معناها فماش خير حتى من ثقة لنتي الرئيس ونائب الرئيس صح. والكوميسيون تكنيك والإطار الفني وحتى في جماهير ترجي لاحظوا انه فما
0: بدأوا بشوية
2: ولا بدأت فما سارتين ساتيسفاكسيون بيه هو توا يزمو يستغل هالمناخ الإيجابي اللي عنده الكل وقاعد يتحصل عليه بمصلحته يكونفير في مباراة تشامبيونز ليغ, يكونفير في مباراة البطولة, وعليش ليه يعني بشوية بشوية يوصل يولي ملاعبي فاعل وملاعبي مؤثر في الدرجة التونسية.
1: بالضبط, هو قدوم مع ليلاتي نجم يشكل اختار على ملعبية أخرى, نحكيك على أنه يكون تيتولير ولا من الأجانب. اليوم هذي كان عملوا سيميلاسيون على تشكيلة الترجي, يكون على ليلات في محور الدفاع, كاستيو إذا كان مش يكون أساسي, فما ملاعبي الحقيقة ممكن برشا عباد ناسيتو الكوناتي ستانجور تيتولير في الترجي. اليوم عندك الكولوار كلهم أجانب في الترجي, نستثنى بشا والبقية نحكي على الأجيال الموجود من ثمري بيرو, ثم بليلي, ثم عماد فراج, وثم فرنانديز, هذوما اللي جوار دو كولوار. خط الهجوم معنى رأس الحربة الأجنبي الوحيد دانو وباش يخرج من الترجي. دونك الترجي عنده زوز مهاجمين توانسة مستوري وجبري, هذا مع الأقل, ومعناها اليوم كي تعمل كومبوزي تشكيلة تلقى عندك خمسة أجانب, معناها شنو باش تعمل تنحي واحد منهم.
2: تحكي دي مع البطولة,
1: نحكي على البطولة, نحكيش على تشامبيونز ليغ, لأنه التوجه من اللي جاء شكري الواعر التوجه متاعه, وقل لك خويا أنا عم ناول الترجي صارت له برشا مشاكل وفماش تستابيليتي في التشكيلة بين تاع بطولة وتشامبيونز ليغ, وهذه من الحاجات اللي حط الترجي خدم على كونه ينقص الماكسيموم تاع النمبر تاع سترونجي. المرة دي يبدو أنه معناها الانتداب تاع ليلات كان معناها ملزم الترجي يجيب انترونجي في الديفونس, دونك باش يلقى روحه باش يضحي بواحد من الملاعبين اللي كنا نحكيوا عليهم. دونك شكون باش يضحي؟ إذا كنتي باش تلعب على ليلات وجبت شكون باش تضحي؟ بين كاستيو وكوناتي, بليلي وفراج واحد منهم شيكاور, ريبيرو
2: وفراج, ما عندكش مشكلة هذوك
1: يدوروا معناها في
2: بعضهم, هذوما كاج وورد كولوار زوز باش يلعبوا, واحد يكون على البنك ولا زوز على البنك.
1: تحسرت في الوسط,
2: تحسرت في الوسط ولا بالبلاصة نتاع نتاع عليلات اللي المفروض باش ياخذ شونس كاملة أكيد في الترجي في المباريات القادمة على الأقل. عندك الاشكال ما بين كاستيو وكوناتي. كوناتي كيما قلت انت ماهوش لاعب ميخو حقه على مين ميفو فير تري تري زاتونسون, سورتو في تركيب الترجي الحاليه الملاعب الوحيد اللي هو اتليتيك ويفك ويرجع ويلفي دي زيفور ويعاون مباراه كامله, هو طالع هابط بلوخة الكوره ويدخل في الديويل. دونك معناها وسط الترجي الحالي برفيعه بكاستيو بحاج محمود, اذا كان احنا سوبوز اللي الثلاثي هذا اللي هما سواديزون هما اللي عندهم بلوس دو شانس, والترجي هذا التريو هذا يلعب مليح كوره قادر يسجل لك, ولكن ماهوش الوسط اللي دفاعيا ينجم يكون حاضر. معناها اليوم باش تلعب انت باش تمشي للسويح اللي مثلا باش تلعب بالثلاثي هذم سامبو ريسكي في حسب رايي انا, معناها لانه ما سورتو رفيعه وحاج محمود مهني وش برشا في الكونفرسيون ديفونسيف, ماهمش ملاعبيه اللي يلفول فير دي زيفور, ماهمش ملاعبيه اللي يمشي يدخلوا في لي دويل, معناها كل دويل بار كونتر لو سول بروفيل ديفيرون في الثلاثي هذه كل هو كوناتي اللي جوستومون يعطيك الامباكت فيزيك, يعطيك القدره وين يدخل لك في لي دويل. دونك ملاعبي مهم كما قلت انت في الترجي. الشواء انا حسب رايي حاجه علي تونسي, ما عنديش مشكل, ما عنديش مشكل معني. دونك الاشكال كيما قلت انت مشيت تراح ما بين كاستيو وكوناتي, لانه في لي كولوار بار اوبليغاسيون الرباعي اللي موجود هما اجانب, بون تزيدهم باش لو 5ييم, مي الرباعي الموجود حاليا ريبيرو بليلي ما تنجمش تشك في امكانياتهم, اكيد يقعد ديما كيما قلنا من هنا الشر يحضروا فيزيكمون, نتصور يصورون هما اللي تيتولير مع مايل فرنانديز اللي بصراحة مفاجأة جد صار, معناها ملاعب يتخل معناها في الكونكورنس أو تفوا قراني هنا موجود, واليوم بار اوبليغاسيون معناها روجي كامب يزمو يدخلوا في حساباته, حتى كي ماهوش يكون اساسي باش يكون على البنك باش تعطيه تونجو. دونك الاشكال هذاك هو الشوا باش يمشي في وسط الميدان, باش تلقى مره كاستيو مره كوناتي, ما عندكش حل اخر. معناها
1: وليد عندك متعلق على النقطه هذه؟
0: شوف بالنسبه للشامبيونز ليغ ترجي ما عندوش مشكل كيما عمناول, ما عمناول صار
1: الليميتي
0: في البطوله, لكن في الواحد الليميتي كيما قلت انت على مستوى البطولة أكيد راهو الترجي معناها مع لي زادفيرسير اللي باش يواجههم دي فوا باش يعمل تعديلات, باش معناتها يلعب زوز توانسة في اللاكس ويرتح على ليلات ويزيد ملاعبية في الوسط والهجوم, خاطر بوتيتر يلعب في تونس وضد ادفيرسير أقل منه, دونك يفا دوميني ويحب يلعب أكثر نومبر القدام ضد دي زادفيرسير معناها كورياس باش يحاول يأمن معناتها لاكس, ممكن يدخل عليلات وينقص لاعب من الهجوم ولا من الوسط على البنك ولا جرادان ولا أذية عادية باش تصير, معناتها أذية نحكي لك على الفرق ما بين الشامبيونا وما بين تشامبيونز ليغ. سينو على الاختيارات والتركيبة وسط الميدان وعلى مستوى الهجوم معناتها فما برشا شوا سيرمو ساعة يلزمو معناتها الديسبوزيتيف هذايا موضوع اللي صار مع العمران يلزمو ينتهي, معناها ما عادش يفكر فيه جملة. ترجي ليدونتيتي نتاعو في الكا 4-2-3-1 في الـ 4-3-3 مع معناتها التغيير في كل مباراة تقلب معناتها التريونجل يكون واحد وزوز يولي وزوز قدامهم واحد باش تدخل واحد من الكولوار تحطه تحت لاتاكون كيما بار اكزامبل اليوم الترجي عنده لابوسيبيليتي باش يلعب دو بيفو ومعاهم ريبيرو مع
2: مارنديز وبلاي
0: مايل على الجهة اليمين
2: في الربع ساعة الأخرى تاع مباراة المرس
0: برافو أميرو عنده شوية نجم يحط قدام لاكس رفيعة حتى مش كاستيو ومعاه حاجة عليه وريبيرو وإلا أما هذه تتخدم
1: مدرب اسمي كومبوزي هو
0: أما شوف أكيد راهو هذه موضوع متاع تغير أربعة وخمسة لاعبين كل مباراة ما يخلقلكش قوة على مستوى الليكيب النجاح الرياضي يبدأ مستابيليتي على مستوى التشكيلة يلزمك نوايو متاع سبعة ثمانية موجودين حتى في العالم أجمع من بعد باش تعمل تعديل متاع دوتر وجوار هذا أجنبي كذا تونسي واحد بليسي كما قلت لك جوار باش تخرجوا من الكلوار تحطوا قدام لي دو بيفو هذا هو أما شنية باش تبدل كل مرة وتغير وكذا راهو باش تلقى مشاكل
1: بالضبط هذا بخصوص المنتدب الجديد على ليت عملنا مراجعة الإفكتيف اللي عند المدرب وكيفاش يكون وجه الترجي سورتو نحكيو على عدد الأجانب المطروحين واللي باش يكونوا أساسيين في الفترة القادمة في الترجي الذي التونسي بعد شوية نحكيو على مهاجم يعود للبطولة التونسية كلكم ايدو المهاجم اللي يلعب في سي اس اس ترجي النادي الافريقي يمكن يرجع بطوله تونسي ليتوال نجم يسيح لي من كل الامطار الاخيره مع ايدو بعد ما تعثر صفقه انتداب اللاعب بوبكر امبوب اللي الحقيقه عنده اشكال صحي في الفيزيت ميديكال فتم العدول انتداب هذا امير ترانو نلخصوا مشكله ليتوال سورتو انه ما عندوش راس حربه حسب ما شفت النجم يسيح لي
2: مشكلة الإتوال أنا حسب رأيي في اللاعبين الأجانب الكل ما همش في قيمة النجم الرياضي الساحلي معاك باش تقول لي الإتوال ما عندوش الإمكانيات باش ينتدب نقول لك أنا فما فرق اليوم أنا كي مثلا راه المباريات الأخرى المباراة الأخرى تاع المستير لي دو زيترونجي تاع جرجيس بيفو لاكسيال مستوى كبير برشا معناها الاثنين ما شاء الله ما نتصورش أنه جرجيس دفع فيهم مبالغ مالية كبيرة دونك اليوم الإتوال اسم الإتوال سي فري فما كريز على مستوى مادة ولكن اسم ليتوال ماريو ليتوال ينجم يجذب لاعبية اللي هما يحبوا يجيو يعملوا باساج لهنا باش من بعد يتعداو للفرق مخير وهذه مسؤولية النجم الذي الساحلي مسؤولية الملاعبية القدم في ليتوال باش يشو يتصلوا معارفهم يصيروا دو ريكروتمون لي سكاوت كذا ليتوال يزمو حسب رأيي أنا يزمو يجيب أجانب أفضل برشا من الموجود حاليا
1: هذا كيدوليو
2: لوكا يدو ليتوال أكيد في حاجة المهاجم لأنه لي دو جون اللي عنده شعباني وبوسلامه من عملاو القاعدين يلعبوا مازالوا ما وراوش حاجه تشفع لهم باش واحد فيهم يكون مهاجم لو النجم الساحلي شويه بشويه لازمهم ياخذوا طون جو يستانسوا بالريتم تاع الكبر انه حد لين ما وراوش معناها حاجه كبيره تخليهم يكون واحد فيهم هو المهاجم لو النجم الساحلي يدوم لاعبي يعرف بطوله تونسيه عنده خبره عنده بوكو دو كاليتي بصراحة معناه ملاعب قوي بظهره يعرف يلعب ظهره يعرف يستنى أصحابه ذكي زاد يخرج من البوست أتاكون ويساهم في بناء اللعب الإشكال بتتر الوحيد لي سي با لو بيوتور ماهوش المهاجم اللي كل مباراة بيسجل لك ولا بيسجل لك في الموسم 15 و20 هدف في دو نعرفوه 6 7 أهداف بار سيزون ولكن في اللعب في بناء اللعب في الامباكت نتاعو على المدافعين في الرزن نتاعو على دفاع الخصم ملاعبي ممتاز ناس
0: تصور عنده بلافون تاع بولتويت
2: لا في الاكسبيريونس اللي عملهم في تونس ما بين سي اس اس وترجي والكلوب هذاك هي كانت المهاجم نتاعو معناها فهمت ولكن في اللعب وتاثيره على مستوى اللعب وصنع اللعب ممتاز برشا معناها فاهمي دونك
1: نجم
2: ولا ينجم يعاون برشا ليتوال كما قلنا ما يستناش جد جمهور ليتوال من المهاجم هذا باش يسجل كل هدف علاش لا بالكشي في ليتوال يولي كل جمعه يماركي ما الفيكو نتاعو هذاك شنو يقول سوكي يسور مهاجم وانتداب نتصور في قيمه النجم الرياضي الساحلي وقادر وانه يعاون النجم الرياضي الساحلي اما ماهوش الاشكال الوحيد ولا هو اللي باش يحل مشاكل ليتوال الكل
1: وليد هو النقطه باش نشارك على ايدو انه النجم الساحلي قاعد يتعمق في الفحوصات الطبيه ما يجيش اي ملاعب يجي ليتوال وانه صارت قبل في برشا انديه ياما ملاعبيه جاوا ما ثبتوش في الفيزيت ميديكال نتاعهم وتعداهم بعد في قبلهم في العام مضروبين على الاقل بالنسبه لهم المهاجم هذا بوبكر ممتاز راه معناه عنده في كوبي لكن المشكله انه لقاو عنده اصابه اللي معناها تطلب برشا وقت ومش يكون جاهز والفريق حاجته مهاجم حاضر تو هذاك علاش تم العدول عليه. هذه مثلا من التواجد على هيئه السيريت على توالتر.
0: شوف ساعات راهو فما دي بليسير توليرابل والا والا حاجات نجم تتعامل معاهم انت وطبيعه الاصابه. فهمت كي تبدا اصابه معناها كومبليكي وملاعب مع ريسيديفيست يتضرب ياسر وفي نفس البلاصه مسكولير ولا ولا معناتها حكايه ما عادش تحكي له. اما ممكن بروبليم دو دو بحكايه مش عارف انا في الشوفي وكارتيلا
2: سورتو كونتيزيون في اي بلاصه
0: صحيح تصير اذا تكون مسكولير معناها تاخذ ريسك من بعد خويا تلقى مشاكل. وعندهم الحق الفرق الكل باش يدقوا في الفيزيت ميديكال وهذا امر عادي. بالنسبه للاعب ايدو انا معناتها على نفس الفكره مع امير على الاخر صدقني قبيله وانا جاي في الثنيه في مخي الكلام هو بيدو معناتها على الخدمه اللي يخدمها هو جور دو فيكساسيون يخدم برشا لاصحابه والشيء هذا عمله في الترجي وعمله في النادي الافريقي اهداف ما سجلش برشا لكن
1: عمنا سمحني وليد كان في المصري المصري البورسعيدي مسجل زوج اهداف في البطوله
0: اي يعني قلت لك عنده معناتها مشكله هي تعتبر بالنسبه للمهاجم راس حربه صحيح يخدم برشا لكن تسجيل اهداف مهم زاد. فما اكزامبل في العالم ملاعبي ايميل ايسكي كان موجود في الانجلتير ملاعبي اللي يلعبوا معاه اوان وغيره قالك السيد ما تنحيوهش ما يمركيش برشا لكن يخدم برشا لاصحابه واصحابه يستنفعوا منه. مانيش قاعد نعم في مقارنه لكن اكيد معناها النمبر دو بوت اللي مركاه معناتها حاجه قليله بالنسبه للمهاجم. فتتبقى مع الوضعيه مع لانكاباسيتي معناها فينونسيير اللي موجوده في النجم الساحلي ان شاء الله يخرج منها خاطر فما برشا فلوس مشات لي خلاص الديون وغيره كانت نجم تمشي معناها الانتدابات قايمه معناها والنجم معناتها يكون عنده فريق اقوى وفريق خير معناها على مستوى جوده اللاعبين. اما كان باش ياخذوا ايدو معناها سيت ان جوار ديكسبيريونس ومش صغير معناتها تو تقريبا فوالا 30 فعمر نتاعو معناها يسمح له باش يعمل عامين في النجم الساحلي ولا عام ويكون حل على المستوى الهجوم وقتيا معناها النجم مش نقوله بارابور الموجود تو بارابور السوق شفيها يدو سي كالكان معناها كالكان اللي عنده
2: يعرف
0: البطوله وكذا
1: بالضبط يفسخ عقده مع الرمثة في الاردن وباش يجي للتوار في انتظار الاعلان على الصفقه هذه يوم هذه معناها انه تكون الصفقه تكتب للنجم هذه الساحلي والملاعبي ايدو. ضمن نحكيه على اهم الصفقات الساعات الاخيره ميركاتو اللي سكر غدوه مع نص الليل ميركاتو في تونس. بعد شوي نحكيه على ما قبل مباراه النادي الافريقي والترجي جرجيس. فامي برهومي النادي الافريقي غدوة في مواجهه ترجي جرجيس مباراه مؤجلة من البطوله. النادي الافريقي اللي كان مش يلعب ماتش ستاد تونيزيان بعد مواجهه جوليبات اجل الماتش بحكم حاله الطقس وباش يلقى روح في مواجهه غدوة ترجي جرجيس امام جمهور. والسؤال ما هي اختيارات ماهر الكنزاري؟ هل سيحافظ نفس التشكيله اللي كان مش يبدا بها مباراه الملعب التونسي؟ نحكيوا على مهيب شامخ زعلوني بن علي سمبارا ودياتا في اللاكس دونك تم تغيير مستوى اللاكس سنترال خان وزدام الحرزي وقدام الخضراوي كان زومبي وقديد. هل تتوقع تكون هذه الاختيارات أبير بالنسبة لمدرب النادي الافريقي؟
2: نجم تكون وحتى كان مش هي مش تبعد برشا معناها ما مش تغير مش تلقى مثلا شريمي في بلاس الحرزي ولا زاديم في بلاس الحرزي ولا كونتي معناها هما زوز ثلاثة تغييرات وماهر واضحة لكيب قدام وعنده إفكتيف تاع 15 لاعب تقريبا وهذه حاجة باهية ما ريناهاش من سنوات في الفريق قدامه معاه لي جون اللي نستناو بشي أكيد ماهر خذاهم معاه توا كيما المختاري كيما العبيدي ورا إمكانيات محترمة برشا مع منتخب الأمير دونك هذوما بشوي بشوي أكيد زادا باش ياخذوا فرصتهم. ما عنده النادي الإفريقي معناها بصراحة حاليا على مستوى كيما قلنا ال 15 لاعب اللي قاعد يدور فيهم ما عندوش كليات لأنهم كلهم كومبيتيتيف كلهم عاملين بريباراسيون كلهم كانوا موجودين منذ بداية الموسم في النادي الإفريقي. النقطة الممتازة برشا في النادي الإفريقي اللي هي كما كنا قبل نحكي على الترجي هي الإشكال في الترجي هو هذاك التفاوت البدني بين الملاعبية لأنه كما قلنا ناس بدأت من البريباراسيون وناس خلطت من بعض وناس تصابت نادي الافريقي بويسكو الافكتيف الكل كان موجود من التحضيرات معناها رينا مردود بدني ممتاز برشا وظاهر ذي حتى مباراه جوليبا واضح الفريق حاضر بدنيا ماهر عنده كما قلنا 16 17 لاعب نتاعه ولا يعرفهم بكده وقت اللي يتعب يخرج ناحيه يخرج خضراوي يدخل الحارزي العكس يبدا الحارزي يتعب يخرج يدخل خضراوي دونك ماهر ولا عارف الافكتيف نتاعه وقاعد يجري فيه بالكده ناجح فيه في التغييرات وفي قراءته للعب مع المعلم لاعبيه نتاعه هذوما الكل وتحس انه ما عنده ماهوش يلقى فك المشكل نتاع هذايا وقعد على البنك يهبط ليله تحسوا انه معناها الجير معناها كومي الفوس سور بلان مونتال للاعبيه نتاعو اللي باش يبدا على البنك من بعد كي يهبط بالعكس يعطي البلوس والعكس بالعكس دونك ناجح لحد الان بور لو مومون كل شيء قاعد يمشي له كيما يحب هو. اكيد بارابور مباراه غدوه جرجيس انا شاهدت مباراه جرجيس ومستير جرجيس معناها الى ليسي بوكو ديفور في المباراه هذيك برشا برشا ديفور بالاخص مع الاقصاء نتاع حمدي العبيدي معناها جرجيس عمل مستير عمل مباراه كبيره وسحق انتصار واكيد مي جرجيس زاد عمل مباراه كبيره وكبيره برشا الملاعبيه سوسون دوني افون رغم اللي نعرفوا معناها جايين من سفره في السنغال تعب برشا جرجيس في المباراه هذيك. نادي الفريق راهو زاد موش مرتاح 100% خاطر فهمي فما شارج مونتال تاع المباراه فما تحذير فما كلميزوفير عاشوها الملاعبيه اوكي على المستوى البدني ما جريش ما تعبش وكان لعبوا مباراه ملعب تونسي في لي كونديسيون دوكم زاد نادي الفريق كان باش تعمل له برشا مشاكل خاطر شتاء وتيران رصين دونك كانت باش تخلي
1: الفريق يعمل دي بلاسمون زعما
2: دونك عاشك شارج مونتال تاع المباراه مرتاح من المجهود البدني اللي كان باش يكون كبير برشا في المباراه هذيك بالاخص باللي كونديسيون كليماتيك اللي كانوا نهارتها لوجيكمون باش تلقى بوكو دو فريشور غدوه بالنسبه لنادي الفريق بارابور جرجيس ولو جرجيس راه ورات تحت ثلاثه ملاعبيه مدرب منصف مشارك مريناش توش في المباراه هذيك بون العبيدي باش يخلي بلاستو زاده في الهجوم لانه كوسوسوا ادي بوجو ولا كيباسوي ما هو معناه سي ان جوور دو ستاسيون اللي يحب يخكوره في ساقيه ماهوش الملاعب اللي يطلب لك في البروفوندور وانت لوجيكمون مع نادي افريقي باش نادي افريقي اكثر ضاغط في حاجه المهاجمين اللي يمشيوا اكثر في الاسباس كيف
0: الرحمن يا
2: ولا في حاجه هذاك الدور قاعد يقوم به العبيدي المباريات الاولى ريناه ضد نادي الصفاق ريناه ضد فريق سنغالي بتاتر فما ملاعب اخر غدوه باش نراوها بخلاف كي باسوي ودي بوجو على مستوى الهجوم ولو صعيب نراوها مع بعضهم خاطر زاد عندك ثلاثي كسوى ثنائي المحور ولا البيفول في جرجيس باش تكون عمليه انتحاريه كان يستغنى على واحد فيهم معناها غدوه لانهم ثلاثي ممتاز كما قلت لك فهمي بالحق معناها جرجيس قاعد ينجح برشا برشا في انتداب اللاعبين الاجانب. النادي الافريقي عنده افضليه نوعا ما باعتبار يلعب في رادس باعتبار كما قلنا ربح كل المجهود البدني كان باش يعملوا الكل مباراه الملعب التونسي ولكن جرجيس يقعد حسب رايي انا فريق محترم ومحترم جدا وورف ثلاث سنين الاخرانيين هذوما جرجيس قادر ينتصر على اي منافس في اي ميدان وانتصر على الاطوال في سوسه وانتصر على الترجي في رادس وعمل تعادل مع الفريق في رادس دونك جرجيس ماهوش الفريق اللي تنجم تهبط غدوه قدامه وتقول راني باش نربح ماتش شويه معناها هذه حاجه صعيبه ياسر لانه جرجيس فريق محترم قادر يمثل اشكاليات لاي منافس في البطوله التونسيه.
1: صحيح ما المشكله اللي جرجيس عمل موفي ديبار في الشامبيون معناها ربح اما ما خسر زوز ماتشات عكس نادي الفريق اللي عمل دو فيكتوار. وليد كيفاش يكون الماتش غدوه من الفريقين الاثنين؟
0: ماتش يستقبل فيه نادي الفريقي، نادي الفريقي يحب يعني يكمل سور لا معناتها لا ميم لونسي وينتصر بويسكو هو تونون دو تيتر وداخل في بطوله جديده هذا بالنسبه يعني للترتيب. بالنسبه زاده كيف لبقيه المشوار نعرفوا اهميه المقابله الجايه لنادي الفريقي يحب اليوم زاده يعمل ماتش اللي يطمئن فيه الناس الملاعب يزيدوا ياخذوا ثقه الجماهير يقول لك كيفنا حاضره وديما راهو لونترينور يبحث على الانتصار. اليوم ماهر عنده ايكيب معناها فيها ملاعبيه كما قال لك امير في لي بوست الكل معناها فما معناتها دي جوار يبداو وفما شكون تنجم معناتها تعمل عليهم اون كاو غاب لك لاعب في لاكس ولا معناتها في وسط الميدان ولا على مستوى الهجوم هذا حاجه ايجابيه وحاجه مهمه. نادي افريقي باش يكون بالكات 1 كات 1 على حسب ما شفنا لسامي سيدو خان قدام لاكس زدام والحرزي هما دوز انيماتور دو جو باش يحاولوا يمشيو فير لافون باش يحاولوا يضغطوا ويكون عندهم النادي الفريقي اكبر عدد ممكن من اللاعبين على مستوى الهجوم مع كيزومبي مر بفتره باهيه خضراوي على الجهه اليسار قديده معناها ايكيب اللي نتصور تنجم تحط ضغط على جرزيس اللي اكيد جرزيس ماهيش باش تسلم بساهل، معناتها النادي الافريقي ماهوش في طريق مفتوح، باش يلقى ادفرسير اللي عنده معناتها ملاعبيه، عنده ستركتور في الليكيب محترمه، يلعب في الكاف، معناها اونترينور زاد كيف كيف يعرف يقرا منافسين نتاعو ويعرف فريقه مليح، معناها باش يكون ماتش نتصور فيه ريتم، والنادي الافريقي يزمو يعمل مجهود باش ينتصر في المقابله هذه.
1: نستناول الماتش هذا روتار من الجوله الرابعه من البطوله، زاد كيفاش نحكيو على ماتش السي اس اس والسي ا بي، ايضا ماتش اتحاد بن قديم اللي حملنا الف، كيف كيف نرجعوا لليستا تاع معين الشعباني اللي خلفت برشا تعليقات في ظل غياب الحقيقه معين الشعباني، ما وضحش الاختيارات نتاعو، اكتفى فقط بعرض القائمه هذه في الصفحه الرسميه لجامعه التونسيه لكره القدم. مازلنا معاكم في ساندي سبور حتى الثمانية، مازلنا متواصلين، رجعين بعد شوية بعد الأخبار بعد سبور إكسبريس، نكونوا موجودين معاكم.

0: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر.
1: يا ممثل ما كنش نصور أنه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك، لأنه نجح نجاح هو إلى حد الآن وين يتعدى صيدريم الجمهور يتفرج فيه كما شوف لي حل تقوش عليهم يكتشفوه لأول مرة. وأنا نفهم هذا من الشارع، لأني أنا وقت اللي نمشي في الشارع ويبدأوا يعاودوا الناس تتكلمني وكذا وكذا وكذا، نعرف كونه نسأل يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صيدريم.
0: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب. نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
2: الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بيزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
3: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بنابل والمتعهد بالبحث في القضية المتعلقة بتفكيك شبكة لترويج المواد المخدرة شملت الأبحاث فيها 4 مطنون، فيهم من بينهم محامية مباشرة لمهنتها، يأذن بإجراء جملة من التسخير الفنية والطبية، حيث تقرر تكليف المختبرات الجنائية بإجراء تحاليل بيولوجية للمطنون فيهم، إضافة إلى إقرار تسخير الفحص الرقمي للهواتف الجوالة وتتبع المكالمات والسجلات الإلكترونية للوقوف على شبكة الاتصالات والمعاملات بين الموقوفين وأطراف أخرى محتملة. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معطيات استخباراتية وأمنية دقيقة لدى الوحدة المختصة تفيد بنشاط مشبوه لإعداد وتخزين الممنوعات بجهة نابل قصد ترويج، وبناء على إذن من النيابة العمومية تم تنفيذ مداهمة أمنية أفضت إلى إيقاف 4 عناصر من بينهم المحامية وحجز كميات من الأقراص والمواد المخدرة. وعقب انتهاء فترة الاحتفاظ وإحالة جميع الأطراف على أنظار القضاء، أصدر قاضي التحقيق بطاقات إيداع بالسجن في حق كافة المتهمين مع انتظار نتائج التسخير الفنية والتقارير البيولوجية. وزير الدفاع الوطني خالد سهيلي أشرف أمس على موكب تكريم نخبة من الرياضيين والمدربين العسكريين تقديرا للنتائج المشرفة التي حققوها خلال مشاركتهم في عدد من الاستحقاقات الرياضية الدولية على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها إيطاليا مؤخرا، والدورة الدولية العسكرية الأولى للمصارعة الشاطئية بنيجيريا، وبطولة إفريقيا للكاراتيه بالجزائر. ووزير الدفاع الوطني ينوه بما أظهره الرياضيون العسكريون من إرادة وعزيمة مكنتهم من تحقيق نتائج مشرفة، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل المدربين والمسؤولين المشرفين على تأطيرهم، فضلا عن إسهامهم في تطعيم المنتخبات الوطنية بعدد من الرياضيين العسكريين القادرين على تمثيل تونس في مختلف المحافل الرياضية والإقليمية والقارية والدولية. رئيسة جمعية المهندسين المدنيين رانيا الحمامي تبين في تصريح لمزيك أن التشخيص يبرز أن بعض إشارات المرور لا تستجيب للمعايير، إلى جانب قلة جودة بعض الطرقات ونقص الوعي لدى بعض المواطنين. والحمامي تضيف أن الحلول التي ستطرح من أجل تحسين جودة الطرقات والبنية التحتية عموما للحفاظ على الأرواح البشرية والممتلكات هي إدماج مادة التدقيق في السلامة المرورية للطرقات في التكوين الهندسي للطلبة، وضبط معيار تونسي موحد للسلامة المرورية تهم كل الطرقات وطنية أو فرعية أو مسالك فلاحية.
5: احنا اولا كجمعيه نديو بادماج ماده هي التدقيق في السلامه المروريه والتدقيق في الطرقات، تكون فما فيها دي ماستير، لكن نحبوا خلال التكوين الهندسي يكون مهندس يخرج تكون فما ماده تتقرى في المستوى هذايا. حاجه ثانيه انه يكون عندنا معيار تونسي للسلامه المروريه، يعني حاجه واضحه تهم جميع الطرقات، كسواء الطرقات الكبيره الطرقات الصغيره حتى لي بيستوغا، الكل تكون مندمجه في المعيار هذايا. تاثير خاصه وين البلديات واللي في علاقة أقرب من المواطن توعيته بشكل أكبر، هذي بينا نمشيو في الذكاء الاصطناعي وفي التقنيات الحديثة اللي يتنبه دافونس، كذلك نفهموا طرقات متاعنا، يعني وين النقاط السوداء، وين أكثر فما حوادث، وشنية اللي نجمو نعملو من بعد كحلول حالة بحالة، خاطر ما نجموش نحطوا الكياسات الكل والمناطق الكل بنفس الدرجة وفي نفس الوضعية ولنفس الأسباب.
4: في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والإفريقية يقول أن الرئيس يتوقع انتهاء الحرب التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها قريبا، مؤكدا أنه مصمم على وضع حد لها ويعمل على تحقيق ذلك. الدين العام في فرنسا هذه السنة يرتفع إلى أعلى مستوى منذ عام 1995 مدفوعا بعجز حاد في الميزانية، وتخضع فرنسا منذ عامين لمراقبة خاصة من الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع العجز. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونيت، والمشوار يتواصل مع مكنوني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
6: كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
7: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
8: اريدو طور عالمك.
9: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. مدرب المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عاما نسبو جلبان أعلن على قائمة اللاعبين المدعوين لزوز مباريات ضد البنين في تصفيات كان أقل من 23 عام. القائمة فيها في حراسة المرمى أنس الخرداني، ريان بسباس ومعتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، محمد إلياس جرولر، جوزيف طيب لاعب فيينا النمساوي، عمر عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، علاء الدين الدربالي، وجبريل مؤمن. في وسط الميدان أقاو أمن الله محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنين، لؤي الترائي، محمد صادق محمود، وفي الهجوم أنس الحاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. نذكر أنه لمقابلات الذهاب نهار 29 سبتمبر في سوسة، والإياب باش تلعب في توغو في لومي ضد البنين نهار 5 أكتوبر. المدافع الجزائري أدم علي لات أمضى رسميا اليوم على ترجي الرياضي التونسي عقد لمدة زوز مواسم. علي لات عمره 27 عام وجال الترجي في صفقة انتقال حر. النجم الرياضي الساحلي صرف النظر على انتداب المهاجم السنغالي باباكار مبوب اللي وصل البارح لسوسة. القرار جاء بعد التشاور مع اللجنة الطبية للفريق. نجم المتلاوي تعاقد مع لاعب محمد ولاء معالي بعقد لمدة 5 سنوات. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلن على تأجيل مباريات الشبان المبرمجين غدوة للرابطة الأولى والرابطة الثانية، والسبب هو سوء الأحوال الجوية. في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة، منتخب رواندا هو منافس منتخبنا في الدور الربع لنهائي نهار 2 مع 6 متر عشية في قبة المنزة. منتخب رواندا فاز اليوم على غامبيا في الدور الثامن النهائي. في كاس الانتركونتيننتال، ماميلودي سان داونز ترشح للدور نصف النهائي بعد الفوز على الاهلي السعودي 2-1. سان داونز يدربوا ميغيل كاردوزو. اخبارنا الرياضيه ديما متواصله على السيت موزايكا فان فونات. نخليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
6: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
7: مع مريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
8: اريدو طور عالمك.

0: مرحبا بكم، ما زلنا معكم في ساندي سبور حتى للثمانية. نذكر بحثنا أمير اللادريدي وليد اليشري، دالي في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي وديجيتال، ونديما تابعونا على الباج مزيكا في مسبور ومزيك كيف كيف حتى على اللايف متاعنا يوتيوب. نحكيه بعد شوية على عودة على قيمة المنتخب الوطني وردود الأفعال اللي خليته وقراءة في الاختيارات للناخب الوطني الجديد معين الشعباني. لكن تكون البداية كما حكينا على دفعة غدوان، عملوا حكينا على ماتش النادي الإفريقي جزيز، بعد شوي يكون الحديث على قمة غدوة باش تكون بين السي اس اس والنادي الرياضي البنزرتي. ناخذ فكرة على اخبار السي اس اس قبل مواجهة غدوة. فتحي بوجناح مراسلنا في صفاقس. فتحي مرحبا بك،
1: اسمعوا فينا في مزايك.
0: مرحبا
1: بالنسبه للمقابله نتاع غدوة، هي الحقيقه مهمه برشا لزوج فرق، خصوصا النادي الرياضي الشرقي. علاش النادي الرياضي الشرقي؟ اكتفى التحدي توا بزوج تعادلات وانتصار على عكس منافسه النادي بنزرتي اللي هو عمل زوج انتصارات وتعادل. دونك مقابله مهمه لزوج فرق. نعرف ان النادي بنزرتي مش يكون سهل في ملعب طيب لميري. نعرف انه لو يتعادل النادي بنزرتي يطلع المركز الثاني، لو ينتصر ينفرد بالطليعه. بالنسبه للنادي الرياضي الشرقي هو مطالب بالنسبه للحبه نتاعو باش ينتصر يرفع رصيده الثمانيه نقاط، وهكا ينجم يلقى روحه.

0: خيارات بالنسبة للمدرب نبيل كوكي أكيد سمى غياب حتم هذول لأسباب تأديبه بعد اقصاءه في مقابلة مع اتحاد بن قردين. زيد كيف كيف زوز غيابات خصوصا محمد طرابلسي لأسباب صحية, وكيف كيف المهاجم النيجيري إيمانويل, وبالمقابل دحمان اللي غاب لأسباب صحية عن مقابلة بن قردين مش يكون موجود غدوة في المقابلة هذه, وأكيد مش يكون مش يلعب في التشكيلة الأساسية رغم أنه عبد السلام الحلاوي قدم ردود طيب لأنه زاد أيمن دحمان تلقى دعوة للمنتخب هو وعلي معلول. وهذه كما قلت لك بالنسبة لبيبليك سياسات الحقيقة ينتظر أنه نادر الاسفاقي يحقق ثاني انتصار, وهكا إذا كان تحقق الانتصار بالنتيجة وفي الأداء فأنه نجم الغضب نتاع الأحباء ينقص, لكن أي نتيجة أخرى أكيد تخلي الإطار الفني في وضعية صعبة برشا داخل النادر الاسفاقي وفي وضعية مع الأحباء. على المستوى الأحباء في المقابلة هذه ذلك كيف حاجة به فهمي أنه ديما علاقة كبيرة برشا بين جماهير النادر الاسفاقي وجماهير النادي البنزرتي, وأي جماهير النادي البنزرتي بالعدد اللي مشكو موجودة أكيد يرحب بها برشا جمهور النادر الاسفاقي, وشوفناهم حتى في برشا مرات يكونوا متواجدين حتى في نفس المدارج لأنه علاقة كبيرة بيناتهم وهذا هو المهم.
1: حاجة به هذه نبيل كوكي غدوة مباراة نجم تكون تحدد مصيره إذا كان مشات الأمور بالنسبة لي على مستوى النتائج.
0: أعتقد تخلي يعني وضعيته صعبة برشا خصوصا إذا كان حتى أي يعني إذا كان نتيجة متاع الهزيمة أو الحاجة في المقابلة متاع غدو أكيد مش تزيد الغضب يكون كبير, وتولي حتى الهيئة المديرة تولي أكيد أنها تلقى روحها في وضعية مجبرة على القيام بتاعها, خصوصا وأنا زاد كيف كيف سما تريف بالنسبة للفريق إذا كان عنده خيار مش يمشي للتغيير متاع الإطار الفني فانه مش يلقى المتسامة الوقت في التريف هذه طويلة شوية متاع البطولة الوطنية, لكن نتيجة الانتصار تنجم تصلح برشا أمور. هكا علاش غدوة الكرة في ملعب المدرب نبيل كوكي كيف كيف الملعبية متاعه مهم برشا باش يختار الرسم التكتيكي اللي ينجم يأمن للنادي الرياضي الصفاقسي يحقق الانتصار, وكيف كيف يقنع الأحباء. إذا ما تحققش الانتصار والأحباء ما كانوش راضين على المردود أكيد الغضب مش يتواصل, أكيد ينجم وقت يحل الباب حتى على تغيير في ظل ضغط الجمهور.
1: ديك صحة فتحي, شكرا لك على كل هذه الأخبار تخص النادي هذا السويقسي. سي بي كيفاش تتعدل المواجهة هذه ماتش متأخر ديما نذكر من الجولة الرابعة من البطولة السي بي أخبار ونخدام عند مراسلنا في بنزرت مراد الدلاج. مراد مرحبا بك.
2: مرحبا بك سامي ومرحبا بكل مستمعين راديو موزايكا تام. دونك كما قال فتحي مباراة هامة لنادي الرياضي البنزرتي غدوة في تنقل مهم في صفاقس. نادي البنزرتي اللي كان عمل بداية موسم طيبة زوز انتصارات وتعادل عنده أكثر من أكثر من 10 مواسم عملش بداية هذية, عنده فرصة بتاعه 7 نقاط, أجواء مريحة لنادي الرياضي البنزرتي خاصة بعد يعني خلاص القصة الثانية من العقوبة اللي كانت معناتها مكبلة الفريق, وهذا بتضافر جميع الجهود في الجهة البنزرت خاصة معناتها من السلطة الجهوية هنا اللي كانت واقفة هذا على المستوى الإداري. على المستوى يعني الأعداد والرصيد النادي البنزرتي كان استغل فترة توقف الأسبوع الفارض وكان قام مباراة ودية جمعته بمستقبل سليمان في بنزرت, اختبر فيها بعض اللاعبين الأجانب اللي مقعد منهم حد يعني اللي جاءوا معناتها في الأسبوع الفارض. النادي البنزرتي كان فاز في المباراة الودية زوج أهداف مقابل هدف. النهار اللي بعد نقل الفريق إلى مدينة سوسة ويدخل في تربص مغلق استعدادا لمباراة الغد. على مستوى الرصيد البشري نعرفوا فريق بوغز غدوة يرجع بعد يعني استيفاء عقوبة الورقة الحمراء, في المقابل غياب عزيز القاسمي, زوز لاعبين دوليين يرجعوا غدوة, محمد أمين علالة وريان رحيم هذي تعزيز لتشكيلة المدرب محمد عزيز. بخصوص اللاعب محمد أمين علالة الهيئة المديرة كانت تلقات عرض رسمي من نجم الرياضي الساحلي بخصوص المدافع الدولي هذه قائد فريق المنتخب الوطني أقل من 20 سنة, لكن العرض طول إدارة النادي أنه لا يرتقي إلى قيمة اللاعب ولا إلى انتظارات الفريق, على هيك تم رفضه مع العرض هذه في انتظار دراسة كان ثم وجود عرض آخر من فرنسا. إلى حد الآن أمين علالة يعني على ذمة نادي البنزرتي, الهيئة المديرة تقول لك أنا كان جاء عرض كبير في قيمة اللعب هذه ماهيش باش تحرمه, لكن كيف لا ما تحبش تدخل اللعب هذه وكي يخرج يخرج مبلغ محترم في قيمه اللاعب وفي قيمه نادي بنزرتي. بخصوص هذا معناتها انت استعداد نادي بنزرتي لمباراه الغد في سفت فهم
1: تك صحة مراد. شكرا ليك. دونك نحكيوا على ماتش مهم للفريقين الاثنين, ممكن اكثر ضغط على السياسي سمير بارابور للسيابي سيابي اللي زاد بعد على النسق نتاع المباريات, معناها قاعد مرتاح شويه سيابي. كيفاش تشوف

0: باش يغضي من سي اس اس يغضو
1: باش ضغط. واضح من كلام فتحي معناه يحب الانتصار والاقناع.
2: وصل صوت تقريبا اغلب
1: جماهير
2: السياسيه
1: جماهير بالطبيعه. نفادلكم مع خونا فتحي معناه بوم برشا معناه نحس برشا في كلام فتحي. هو كيما قلت انت ينقل في الاجواء غادي في صفاقس برشا ضغط على نبيل كوكي ما غير مبرر. معناه سي سي لعب تروا ماتش في البطوله ما نهزمش لحد ليه تصر واحد صحيح في كاس فريق المباراه ذهاب ما كانتش في المستوى. المدرب شافي شيما بدا تفكير بوتيتر خاطر يسوبوز ده هو ما يعرفش الادفيرسير اللي كان قدامه مشى اكثر في شيما متحفظ وباختيارات بالاخص على مستوى نوعيه لاعبين اكثر دفاعيين. باه ابري في 90 دقيقه ظهر وانه المنافس كان برونابل وكان نجم نادي الاسفيقس يحسم ورقه ترشح من المباراه الاولى في نيجيريا ولكن ما فاتوش حاجه كبيره معناها عوض هذا في مباراه طيب لميري وترشح. ما فهميش عليش في الرأي الضغط الكبير هذا الموجود على نبيل كوكي. مباراة الأخيرة مع بنقردين شاهدتها شخصيا. بنقردين فريق محترم وذالي عنده سنوات توفامي بنقردين في رقلي وليت معناها حاضرة بقوة في البطولة التونسية ووصل نهائي كاس وصل الكاف وتكلاسة في مركز رابع. وبنقردين معناها في بنقردين من أصعب المباريات مهما يكون المنافس. بو غير شويه نبيل كوكي في مباراه من قردين وهذا مفهوم لانه تتالي مباريات غدوه بتاتر عندهم لاعبيه نتصوروا باش يعمل عليهم شكونوا اكثر على مستوى الحضور البدني اللي هما كيما اوكبيلو يدبل ويفي نتصوروا باش يبدا بهم. انا فيو اللي ما مبداوش مباراه بن قردين فما رجوع من دحمان فما غيث الصغير زاد اللي ما لعبش مباراه خرج في وسط اللعب فما محمد صالح المهلبي اللي لحد الان مازلنا ماريناش على اليمين ينجم زاد يمثل حل ياخذ شوية على الدربالي اللي كمان برش عليه نسق المباريات. صحيح نادي الاسفيقس ما زلنا منيش نراو في الفريق اللي معناها ينبوزي الستيل دو جونتيا ويضغط على المنافسين ولكن زادة الشيما متاع 3-5-2 ما هوش ياسر حسب رأينا معاه. نادي الاسفيقس سورتو كما تحدثنا عليه في معناها مباراة فارتا في ظل غياب بكار بشي يجرب شيما جديد ما هوش وقته اكيد. بوتيتر في التريف نبيل كان عنده فكره انه يغير الرسم التكتيكي باش يغيره لانه عنده وقت باش يخدم دير وانه مباراه نجم تكون مصيريه معناها سي تخودي بالنسبه لي. انا بالنسبه لسيابي عمل ثلاث مباريات اولى محترمه. الفريق كيف قاعد يعيش في اجواء باهيه حتى الاشكاليات الماديه قاعد يتخطى فيها. موجود في سوسه في تربص قبل المباراه هذه منذ يوم الاربعاء دونك يحضر في المباراه نتاعو كوم بالفو. مباراه باش تكون معناها كيما ترجي جرجيس ونادي الفريقي إيكيليبري وزوز في رق قادرين وأنهم يخرجوا بنتيجة جباية مباراة هذه.
2: وليد هل تتفهم الطلب متاع جمهور السياسيس يقولك نحب فريق يخلي منها كلانه عنده كل الإمكانيات الفريق ما تبدلش برشا برابر عمير بالعكس زادوه دي معنى زادوه رنفور تدعيم أما يقولك ما نزلت منيش مقتنع وما فهمها معنى عدم رضا على الاختيارات ولا على طريقة اللعب بالرغم من الفريق كما حكي أمير أنه ما نهزمش في البطولة حتى التو.
3: صحيح والله موافق أمير أنا في كونه ضغط شوية زايد على اللزوم على خاطر أي مدرب لازم تعطيه وقت. ونبيل كوكي مر بالنادي الصفاقسي وفي فترة من الفترات وعمل نتائج تبقى كل مدرب الفلسفة متاعه وعمناول كان يلعب بطريقة معينة 3-5-2 مع محمد كوكي. السنة جاء مدرب جديد بفكر جديد معناه نبيل يلعب 4-4-2 لوزانج وساعات كلاسيك وديفوا يلعب 4-2-3-1 ومن المفروض معناتها كارو استعمل الشيمة هذية حتى في الماتش الأخراني لعب مثلوثي على الجهة اليسار في غياب بكار اللي كان معناه عنصر مهم في الدفاع. فما شوية بتتر بعض الأخطاء على مستوى الرسم التكتيكي لكن ساريف معناه هو مدرب ساعات في ماتش يخطئ ويصيب لكن أكيد اللي نبيل كوكي عنده معناتها الخبرة وعنده يعني أفكار نجم يتحسن معها الفريق أبارتير حتى من المقابلة الجاية اللي هي مش بتكون سهلة من نادي بنزرتي فريق يمر بفترة باهية وخلاص الديون يخلي الأجواء تكون باهية والملاعبية حتى نفسانيا يرتاحوا ويولي
2: يفكروا ديبار
3: ديبار محترم وكما حكيت لي قبيل على الكلوب أفريكا مع جرجيس مش يلعب ماتش يعني يلزمه مجهود نفس الشيء النادي صفاقسي قدام السي ا بي يلزمه معناها يعمل مقابلة ويحط سيابي اون ديفيكولتي معناها سورتو يلعب في بلاد وعلى مستوى الهجوم يلزم يتعطاو دي كونسيني معناها باش الصفاقس تضغط وتحاول معناتها تلعب على نقاط الضعف والمساحات اللي ممكن تخليها يخليهم نادي البنزرتي، مع العلم وكونه معناها سيابي بلوك نتاعو سناء كومباكت
1: وكيف يلعب ثلاثه في المحور
3: فوالا معناها مش باش يلقى برشا المساحات، ينجم معناتها على كرات ثابته كما لقى الحلول عمناول معناها نادي صفاقسي برشا كور معناها سورتو من ساقين علي معلول نجم على على كورنير كوفرون نجم يلقى الحل معناها في كرة ثابتة أكثر من لي زاكسيون دو جو.
2: كلمة من عندك كبير على ماتش غدوة بين قردين وحمد الف ماتش روتار من الجولة الأولى، نذكر نادي حمد الف نزل يروج على أول انتصار، بين قردين عنده حتى التوا 5 نقاط فيكتوار ودو نول.
1: قردين فريق محترم معناها ورش هذايا في مباراة المستير ورش هذايا في مباراة نادي الرياضي الصفاقسي، عنده ملاعبيه تاع خبره يوزنوا في الفريق وعنده مهمه كبيره في الفريق اسونسيلمون غازي العيادي ودريس المحيرسي معناه الثنائي هذا قاعد يعاون برشا في المجموعه الموجوده من قردين مع مدرب سفيان الحيدوسي يعرف مليح البطوله التونسيه معناه تكتيكيا مدرب يعرف شي يعمل يعرف يقرا مليح لي زادفرسير نتاعو. شكون مباراة صعيبة برشا على حمام النمف وهنا نجمو نحكيو على مباراة معناها ما نقولش تحدد مصيره، ما تنجم تدخل حمام النمف في إشكاليات كبيرة كبيرة برشا إذا كان اليوم بشو اسم مباراة الرابعة
2: ترو ماتش من غير ربح
1: بشو اسم مباراة الرابعة وإذا كان غدوة ما يروحش
3: روتار
1: جولة الأولى معناها كان غدوة حمام النمف باش ما يخرجش بنقاط من المباراة هذيا الوضعية باش تولي صعيبة برشا لأنه صفر نقطة بعد 4 مباريات بتبيع على اللي قدر على حمام النمف ما يقولوش
2: الأهمية نتاع انك تجيب نقاط ولا
1: الأهمية كبيرة برشا
3: بالنسبة
1: لحمام النمف الأهمية كبيرة برشا في مباراة باش تكون صعيبة عليهم برشا كيما قلت لك من قردين فريق محترم مدرب عنده خبرة بالبطولة ملاعبية اكسبيريونس كيما قلنا غازي ودريس ملاعبية جانب زادة ممتازين مباراة تكون صعيبة ياسر ياسر على حمام النمف
2: ضم الماتشات الروتار حكينا عليهم باش يكونوا موجودين مبرمجين غدوة بعد شوية يكون الحديث على المنتخب الوطني التونسي اختيارات المدرب معين الشعبين نجموا تعملوا طلع على السونداج تشوفوه معنا في اللايف اختيارات الشعبين مقنعة مغير مقنعة كي تعطيونا رأيكم وحنا باش نحاولوا مع وليد وامير نعاودوا ندخلوا أكثر من زوايا أخرى في القائمة هذه في الاختيارات أيضا كيفاش كان رد إدارة النادي الإفريقي على عدم دعوة الزعلوني اللي كل جماهير النادي الافريقي وبرشا من الجماهير الرياضيه تتساءل عن عدم دعوه الزعلوني والاجابه لم تاتي من الشعبين ربما في قادم الايامات يجي تجيل اجابه وجيل توضيح هذا اللي كنا نحكيوا فيه بعد شويه.
4: تحب تتعلم ماتشي مطلوب تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل إنتاك هو الاختيار متاعك من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أمولوجي بارليتا إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
2: زلنا معكم في سامدي سبور والحديث يكون توا على المنتخب الوطني وأول قائمة للمدرب معين الشعباني واللي سؤال سلو فيه شارع الرياضي الناس اللي تفرجت البارح ممكن في زيدان وتعمل في مقارنة علاش قولك زيدان أول مرة ياخذ المنتخب شعباني كيف كيف زوز بليو فرد بريود لكن ممكن زيدان والتراديسيون بتاع المنتخب الفرنسي وهذه لازم كونو سير البون دو بريس وتعاملت البارح وكان حكي على القائمة بتاع منتخب فرنسا يقول لك في تونس ما فهميش من عرش شمير الناس كل تتسأل علاش غاب معين وكان اختيار منه هو الحقيقة ومشات فيه الجامعة ولاحظنا كونه كل ما يكون متغيب الناخب الوطني وما يفسرش الاختيارات نتاعه وتكثر التأويلات من عرش انت مع كانوا حبيت معين يكون حاضر يكون يفسر اكثر الاختيارات نتاعه
1: ديلك باللي بزيدان شاهدت مش ياسر في التراديسيون خطر بارح من اللي كونفيرونس القليلة اللي صارت له حتى التركاسيون مع حتى صحافي معناه الخبرة نتاعه الاحترام الكبير تاع الفرنسيس زيدان بصراحه حاجه اخرى به شوا كان من معين ما اكيد هو عنده اسباب وما عرفش بتاتر ما حبش خاطر تعرف في الكونفرنس هذوما كما قلنا يصيروا ديزالتركاسيون بالاسم معناها سور ان كا بيان ديتيرميني الملاعب اكس الملاعب جريك بتاتر معين في اول قائمه كيما قلت انت في اول تربص فيه في اول كونتاكت باش يكون اكيد هو راهو تنقل وقابل الملاعبين من في اول كونتاكت مع المجموعه مع بعضها. فتتر ما حبش نقولوا احنا تصير مشكله مع ملاعبي في راي تقال فيه ولا حاجه، دونك حب يحمي المجموعه نتاعو. يعني ما تصوروش وانه خاف هو من الكونفرنس، مي بلوتو خمم وانه يحمي ملاعبيته من الانتقادات، سورتو القائمه اللي رناها كلاسيك ما بعدتش برشا على القائمه الاخرانيين، والنتائج في كاس العالم الناس كلنا عارفوها. دونك البارح كان صارت كونفرنس صار باش تصير برشا اسئله من الصحفيين على بعض الاسماء اللي تم
2: سمحني فعلا معك وراه الصحافه الرياضيه اللي باش تمشي تحضر الندوه
1: الصحفيه
2: نتاعهم تاع نخب وطني، راه باش تنقل الاسئله اللي طرحها الشارع الرياضي والاسئله اللي طرحها الصحفي الرياضي المختص في الماده هذيك. وثم برشا اسئله تطرح وانتم حتى كفنيين ومحللين تتابعوا وتفهموا علاش فلان جاي وعلاش فلان ما جاش، معناها مهم جدا في في في, في, في النقطه دي. وان بلوس باراديم معناها راه ممكن نقبل راه اي مدرب جاي للمنتخب الا يعمل بوندو بريس وقت جات بريودهم تاع الكوفيد وكل دونك مشيت اوكي تفهمنا من بعد بدات ترجع بالسياسه ما فهمتش علاش الدوله لقينا تفسير. معناها المفروض انه لو منا معناها على معين انه يكون كيما بقيه المدربين انه اخويا ما فيها حتى شيء تطلع تفسر الاختيارات نتاعك باش تنقص الضغط وباش تكون الامور واضحه. من بعد اللي يقبل يقبل ما يقبلش ما يقبلش، اما مو على الاقل ما تخليش انه تصير برشا تاويلات وبوليميك كبيره هذا ولا اكثر.
1: كلامك صحيح، فاهمي الصحافه من حقها باش تنقل تساؤلات الشارع وتساؤلات هي وتسأل وتلقى الحلول والإجابات، ولكن كما قلت لك ما نتصورش معين هرب من الكونفرنس، ما يحب أكثر يحمي ملاعبيته. تتر هو في تصوره يقول لك باش نلقى برشا انتقادات لبعض الأسامي اللي كانت موجودة في كاس العالم، دونك باش ما نجيب على القليلة ملاعبيتي في أمبيونس خير شوية من اللي كملوا عليها في آخر مباراة في كاس العالم، خليهم يجيوا بقال انتقادات. يمكن نتصور هو مشي في التوجه هذا، إذا كان عنده فكرة أخرى ما نجمش نجيبك في بلاصته أخرى.
2: كنت وليد
3: وليد انا شو نلبس كاسك، كان فما كاسكويت عطيني فما دي سوجي ديليكات او مازلنا احنا مش ندخلوا تاو في الاختيارات وكذا. تعرف اللي تفاعلات الناس ولات معناتها فيها اجريسيفيتي كبيره، لكن مش نعطيك رأي في موضوع متاع الكونفرنس علاش ما خرجش وفسر سورتو الحاجات اللي خلقت بوليميك. بون كلام امير معقول في كونه قال لك حبي فيتي معناها باش بروتيجي مع الملاعبيه وباش ما يدخلش فك الكونفرونتاسيون مع العباد، على خاطر انت بديت بكونفرنس تاع زيدان وامير قال لك اللي تلمو معناها يحترموه تلمو الملاعبي ليجوند اللي ما يتجرأ حد باش يسألوا سؤال ولا يبروفوكي واحد. احنا بكل صراحه صحيح دور الاعلام والصحفيين في كونهم دي فوا يسألوا سؤالات شويه محرجه ويحاولوا يخرجوا من الجوار ولا من لونترينور ولا من المسؤول، هذيك خدمة الصحافي فهمت. تبقى تعودنا احنا باللي زونغروناج معناها فما هذه راه معناتها مش قاعد نقول لك اللي هو صحيح في كونه معناها ما عملش كونفرنس وفسر، لا او كونترير لو فيت دو كومونيكي لو فيت دو معناها سارغومونتي بارابور لشوا بارابور الملاعبي بارابور نجم انت يا خويا تعطي معناها اون فيرسيون ولا تفسير
1: جوست على هذه
3: سكت به الناس ولا تقنع به الناس معناها تنجم
1: جوست على هذه وليد. دور المدرب زاد تري زامبورتاخت زيدان سالوه راهو البارح سالوه على بنزيما توقعوا انه هو معناها اسكو بنزيما فما فيتور خد يعرفوا علاقه بين زيدان وبنزيما كبيره ولا قالوا له نعرف لي سؤال الصحافي بداله بالعكس بداله بروفوكاسيون قال نعرف لي سؤال باش يغش كي زيدان في الإجابة قالوا لي علاش في غش قالوا بالعكس أنا نحب كريم برشا ونفرح كي تسألوني على بنزيما
3: صحيح
1: وفيليسيتاسيون للكاريير كذا ما قالش مانيش نعيط له ما قال تو جي بزوان دو جون جوار ميم با معناها حب يدخل راه تو ما غير كلوب وكيلقى كلوب
3: صحيح
1: لكن هي زاد ساعات كي
2: نقولوا كونتي زاد نفس
1: الشيء
3: فما حاجة أخرى فما حاجة أخرى
1: يعرف معناها زيدان ذكي يعرف ما خليش حتى اللي حاولوا يبروفوكيو وما
2: ما خلاش بروفوكاسيون هو سؤال تسأل معناه علاش
1: مش نقراو بروفوكاسيون معناه نية خايفة يعني سؤال عادي استفزازي موجود في اللغة العربية سؤال استفزازي باش انت تخرج الحقيقة تخرج الحقيقة من المدرب مش معناه بروفوكاسيون يعني انت تعمل فيها بنية باش تخرج الحقيقة تحط وتحرجوا شوية وكذا
3: فما الاستفزازي وفما البياج موجودين
2: وليد خلينا في العادي. اليوم مدرب عنده اختيارات عنده توجه عنده مشروع عنده فكرة يا خويا فسر لي اليوم انت جا جبت 26 لاعبي قول راه هما 26 اعطيني هذوما شنو فيهم شنو باش نستحفظ منهم راه ثم جماعه قدم القدم هذوما راه باش يعاونوني باش يوصلوا معناها جماعه حتى اللي يجيو جدد فسر لي معناها فسر لي لابروش نتاعك الفنيه معناها مش مشكلتي انا زعلوني ولا مشكلتي بن حميده ولا مشكلتي عاشوري ما يهمنيش فيهم الاسامي هذوما انا فسر لي ما فسرش لانه برشا نقاط باش تفسرهم عندي كناخب وطني اليوم انت عريت القائمه وكاو راه ما ننساوش المنتخب عمل فضيحه في المونديال راهو ما ننساوش المنتخب راهو الناس كل معناها التو موجوع على المنتخب معناها اليوم راهو مهم جدا اليوم انك توضح وتفسر فتات راهو نهار اثنين نهار ثلاثه تو يطلع يتكلم قبل التمارين هذا مش كيما تخرج في مؤتمر صحفي وتسالك الناس وثم اسئله تحب تجاوب عليها واسئله ما تجاوبش عليها ودائما حقك مي على الاقل على الاقل على الاقل فسر باش نشجعوك ونحترموا ونحترموا بطبيعه الحال الاختيارات نتاعك وراهو المحاسبه بالنتيجه في الاخر معناها شنو باش تعمل نجاحك في المنتخب وباش يخليك معناها وتواصل المشروع نتاعك وربي يوفقه معين شعباني في الاخر هو المنتخب الوطني نتاعنا وان شاء الله ربي يوفقه نتجاوزوا النقطه هذه اليوم الشواء اللي صار شفنا القائمه الناس كل تقريبا تعرف شنو صاير في القائمه المحافظه نفس الحراس المرمى اللي كانوا في المونديال دحمان شامخ وبن حسن شنو تقرا منه وليد
3: عادي معناها اختيار الحراس مش يعني بالموجود بالناس اللي سبقته معناها الحراس كانوا موجودين معناها في القائمة الأخرى مع عدم بروز معناها حراس أخرين في الترجي معناها مميش عمل كلكو ماتش السيد نوفيل ركري من العمران شد ماتش بن سعيد مضروب الفرحات يزدد عدد بليسور كذا دونك منطقي باش يكونوا ثلاثة ذوما موجودين
2: أمير هنا أنه الستابيليتي هنا ترى ماشي أكثر معناها ولا باش يتخلق مرة أخرى المشكلة يكون حارس طول ولا واضحة الأمور
1: انديبوندامون من الامكانيات تاع الحراس ما عندوش حل اخر بوتيتر الحل كان هو برشا حديث على لوجون بوعسكر مي ما تنجم حسب راينا متنجم يزمو يتعدى الساعه يزمو يتعدى منتخب انيس بوجلبان وبعد نجم تفكر فيه في الاكابر خاطر ناس تحكي برشا على بوعسكر نسيت مثلا انس الخرداني اللي هو موجود في منتخب
2: لوفانتروا
1: دونك يفو با بغيو لي زيتاب دونك هذاك الموجود بالنسبه للترتيب شكون شي كل الاول ما نعرفش ما نجمش نجاوبك ينجم معين يقول لك انا بور مون برومير ستاج بور مون برومير ماتش نقعد في لا سوليسيون دو سيكوريتي اللي دحمان هو الحارس الاول يقعد هو الاول ومن بعد بتتالي المباريات كي تمشي البطوله المسابقات الافريقيه واذا كان دحمان مثلا ما يعطي ساتيسفاكسيون وقتها نخمم في تغييره نتصور باش يمشي في الحل تاع السيكوريتي الا اذا كان هو يكون عنده اقتناع بواحد من الثلاثه هذوما يقول لك انا نحب فلان هو اللي يكون الحارس الاول هذا هو حر فيه كيما قلت انت بعد النتائج هي اللي باش خلينا نقولوا اسكو الشوا نتاعو كان صحيح ولا غلط
2: جوستمون هنا خاطر لانه وقتها الشامخ كي تحط حارس الاول كانت معناها الفكره نتاع
1: المدرب صبري لموشي
2: جوستمون هنا معناها مش نشكوا في كلمه شامخ
1: ولا كان الشجاع ليه صبري خاطر حتى سالتوه انتوما ليه جوكوني بن سعيد جوكوني وهو واضح وانه
2: غير مقتنع بدحمان
1: غير مقتنع بدحمان وبن سعيد من الكونفرنس الاول واضح العمليه لانه مدرب زوز حراس اربع سنين الاخرانيين هما الاساسيين يعيط لهم ويعيط معهم العشرين واحد باش يشوفهم اما انك ما تعيطش لبن سعيد قال شنو نحب نشوف حارس اخر واضح انه هو غير مقتنع انت ما تقولش مانيش مقتنع اما كنت نجم تجي بور سوتونير تون غارديان اللي انت اخترته للناس كل تقول بالنسبه لي انا الشامخ يتصور البرومي غارديان بالعكس تعطيه ثقه مادامك اخترته مش مع انا مش قاعد نقول لك راه الشامخ هو المدرب اما نحكي على فتره صبري لما مادامك انت اخترته وانت باش تلعب الشامخ قدام الناس كل تقول راه الشامخ هو برومي غارديان باش هو ياخذ ثقه في روحه باش الحديث على الحراس يسكت باش ما يقعدش كل واحد يحب على الحارس فلان وفلتين دونك شوا نتاعو اختار شوا مي لا با ايتي كوراجو باش يواجه به الصحفيين والاعلام والراي العام في تونس
2: وليد هنا حراس المرمى مازالت معناها في اشكال في المنتخب ولا معناها كوب دي موند ورا برشا حاجات ووضح برشا حاجات اللي عند غارديان عنده الاكسبيريونس تكمل به لان ما يخالف ذلك معناها حتى مشى المنتخب في الابروش تاع شامخ ممكن تحط في ظروف صعيبه وظروف معناها اصعب منه معناها وخليته انه ما يكونش في قد المسؤوليه وتحاسب مي اليوم موجود في المنتخب علي كان يخدم العشرة كل يوم تصور المدرب شي واصل في نفس الابروش انه يخلي دحمان كما قال امير وبعد يشوف شنو نجم يصير
3: والله تعرف احنا المشكل اللي عندنا أزلي، مشكل أزلي ذي بتاع الحراس. معناه عنا توا 10 سنين كان قبل بلبولي شد موجود وكذا، حارس أول طلع معاه معز بن شريفية في وقت من الأوقات، ومن بعد جات فترة معز حسن فاروق بن مصطفى وكذا. اليوم نفس الشيء، دحمان تحسه دفوا راسيرون دفوا يخطئ، وساريف كيف كيف الشامخ معناها عمل سيزون اكستراوردينير في النادي الفريقي، ومن بعد في الكوب دي موند معناها مع أخطاء دفاعية وكذا ارتكب زاد اخطاء مع جمله الناس المدافعين، دي فوا يتلام دي فوا ما يتلامش، وكونتكس كما قلت انت. لكن بصراحه نقول هذه حاجه تخرج واحد من قلبه. ما عندناش جول راسيورون، ما عندناش مثلا بونو في المغرب، ما عندناش قبل مبولحي في الجزائر، ما عندناش معناها في مصر الشناوي ولا شوبير توا. معناها تحس مع احترامي لهم الاولاد زاد كل واحد عنده معناها دي كاليتي ودي ديفو، يخدموا يجتهدوا كذا يلعبوا في فرق كبيره. لكن بصراحه المشكله ذي يحيرنا احنا كفنيين وملاحظين ومحللين، ويحير المدربين ويحير الشارع الرياضي والعالم الكل يحيروا. اللي فماش جول يملى العين، وفماش جول تقول هذا سيبو عندي سكتابل وبش يقعد هو ما عادش وتهنينا على حراسة المرمى. ما عنيش اش نقول لك انا غير العكس هذا.
2: التصفيات بتاع المونديال تألق دحمين، ما ننساوش ذاته
3: دي نعرف التألق يتألقوا قاعدين، لكن نحكي لك على مدى طويل. معناها راو الحارس يلزمه يكون بيرفورمان سنوات، معناها حتى كي يغلط اوكي، لكن فما معناتها مؤشرات
1: خليت ثقه زاد لهنا ولي ثقه. مثلا انا كي نشوف شامخ فاهمي كل ساره، انا شخصيا توقعت وانا في بدايه البطوله ذي شراوه متاثر من اللي صار مع المنتخب مالي من اول مباراه في البطوله. راسيورون كالعاده في النادي الافريقي عنده برشا ثقة، عنده برشا شخصية، يلعب سقيم ليح، يخرج في كرات العالم.
2: بالعكس كسب تجربة، وبالعكس
1: الفبريليتي اللي ظهرت عليه كيلعب مع المنتخب معناه مع نادي فريقي تحسه حارس آخر. علاش؟ خاطر في نادي فريقي عنده ثقة تاع الإطار الفني تاع الجمهور تاع العباد. دونك
3: سي امبورطون
1: فوالا. دونك اللي كان يحكي فيه وليد انا معاه، ما يلزم اليوم معين يثبت حارس تحمين شامخ اللي يحب هو بن حسن ولا حتى واحد من اللي مش موجودين في القائمه، ويلديكلار ويقول انا اكسرا والحارس نتاعي، ويعطيه ثقه باش الحارس زاد اللي باش يكون هو موجود دي سوسون اون كونفيونس اي سوسون سيكوريتي، وكيما عادي باش تقع غلط مي بك ثقه هذيك نجم يتجاوزها وتنجم تخرج حارس اللي هو كيما قال وليد يعطيك ستابيليتي على مده سنوات. ما كانش نقعدوا كل تربص واحد وكل مدرب يجي يغير وكل كومبيتيسيون وكل مباراه حارس، ما باش نقعدوا ندوروا في هذوما الكل. احنا تقريبا من اكثر منتخبات اللي نستعملوا في حراس في
3: العالم زاد ثبت لاكس اللي معاه
2: هنيجيو لاكس
3: راهو بشويه. معناتها نحكي لك راهو ايكيب يلزمها راهو وساتور. معناها شوف البلدان العالم الكل راهو ليكيبات في العالم الكل بالمتوسطين بالكبار عندهم معناتها 7-8 جوارات ذوكم يكونوا النويوم تاع ليكيب وما يتغيروش باش تولي فما ايكيب تحترم، بلوك ايكيب يحترم، ويكيب تنافس ويكيب تعمل. مش احنا كل مره خويا ديفونس تبدل الجول يتبدل ميلو تيران والمهاجم.
1: ايه وليد انت في كاس العالم لعبيه ملعب حتى مباراه مع المنتخب تحطه ديريكت اساسي في كاس العالم،
3: وذي من اكبر الاخطاء
1: في الدفاع. ما مش معقوله
3: ولا في الميليو ولا خذيره ولا الاخر ما تجمش.
2: باش نرجعوا للملاعبيه هذوما، نحكيوا شويه على البوليميك نتاع الملاعبي غيث زعروني. نعرفوا انه ثم على الجريمين موجود باليرينا فاتي، اداره النادي الافريقي عبر الصفحه الرسميه نتاعها كانت عملت فيديو حاطت فيه اهم لقطات نتاع زعروني، وتشجع فيها انه باش مع الجمهور انه باش يقفوا مع الملاعبي هذايا. اليوم وليد وانت تلعب في المنتخب وتعيش شنو يحس ملاعبي كيما زعلوني؟ يقول لك انا خدمت على روحي، انا متالق، انا قائد نادي الافريقي، مدرب الدوله فسر علاش انا مانيش موجود، خيبه كاس العالم انه ما مشاش كوب دي موند، وكان يمني نفسه انه يكون موجود، وبين من بعد اللي هو بالحق تظلم في كاس العالم وخلى بلاصه كان نجم يلقى فرصه. اليوم يقول لك انا خدمت ما عيطوليش، اسكو عادي والا ويكمل يخدم، ولا معناها ينجم يدخل في حاله شك ويتمس الدعوه هذه؟
3: لا شوف انا هذه مساج خلينا نبدا بها، راهو البوليميك هذه اللي تخلقت والموضوع هذا في حد ذاته ينجم يخلي اللاعب في موقف معناتها مش باهي. ستادير معناتها اليوم زعلوني يلزمه يقعد كونسنتري، جوار عمناول كان فاعل في الفريق متاعه وكان حاسم وكان برمي الملاعبية اللي ساهمت في احراز البطولة، وكان يعني عنده مكان في المنتخب معناتها كان ينجم يمشي في بلاست ناس اخرين اللي خذوا فرص وكذا. على اللي قدمه. بعد تقول لي ناقص في الاسبي ديفونسيف دراشنو ما, ما, ما في الهجوم خير من الدفاع, يلعب في 3 5 2 خير من 4 4 2, هذا الكل ميسالش نجمو نسمعوه ونجمو نفهموه, لكن كمردود عام الجوار هذا يستحق. اليوم انت سالتني معناها هل الجوار يحس كما بيسور يحس اي ملاعب في تونسي العب ويعمل سيزون باهية ولا دو سيزون باهين ويبدأ يستنى في القائمة وما يلقاش روحه موجود فيها يتنكس. صارت علي أنا وقبلتها عام 2010, نلعب في النادي البنزرتي كنت بيرفورمون قبل ما نمشي للترجي, وطمعت نوعا ما باش نمشي كاس افريقيا 2010. من بعد كيما عايتوا ليش حسيت شوية كي معناها ديسيبسيون وقبلتها. ومن بعد
5: عاودت ساعات يقول لك حاضر روحك وابعث باسبورك, وبعد ما
3: هذيك الساعه اخر
5: بعد ما عيطوا لكش وما يكلمك حد
3: حاضر روحك وبعد تلقى روحك على الضحضاح.
5: والله فاني غريبه هذه ديما تصير. ما تصور انت يكلمك يكلمك مدرب مساعد جنرال مو مش مدرب يقول لك راك معانا وغدوه باش يكلمك فلان من الاداره نتاع المنتخب باش تهز باسبورك. بعد باسبورك يقعد عنده من فاجي
3: تبدا تحضر في التروس تاعك في البارفان
2: والعائله تشجع فيك
3: فلوس
2: بعد تمشي تشري بهم. اليوم نحكيه على ملاعبي معناها ما فينا المو ما هوش كونفوكي وذي ذولي حكينا فيه
3: عادل حتى مشجعوه بربي جيست كلمة خنكملك خاطر احنا فدلكنا شوية في الموضوع متاع وصاير وموجود راه. اما انا ميسيلش ميساج نقوله له زعلوني راك جوار دابور معناتها هو جون مازال في العمر معناها عنده لا بوسيبيليتي باش يلعب في المنتخب مع المدرب الحالي ولا مع غيره ولا كذا, ويزمو البروف بالعكس هذا تنجم تقويه اكثر معناها خاطر مادام الناس تفاعلت معاه والناس معناها طالبت ب يعني دعوته وكذا ما تنجم تزيدو كان قوه, ما لازموش يدخل في الدوت ولازمو يقعد يخدم وكذا وسافا فينير معناها فهمت. تو نزيدو نحكي
2: مع خنيخ راهي في الموضوع.
5: هو مواليد 2004 ثاني
2: تقريبا هي تنثبتو بالضبط
5: كيما مازال صغير زعلوني بو. نبدا منين بديت انت سؤالك ما كانوا في المنتخب كان موجود في القائمة تاع كأس العالم معناها بكل صراحة سورتو كي راهو انه المنتخب يلعب بثلاثة خمسة اثنين وانت
2: 2002 و
5: 2002 سورتو كي راهو المنتخب يلعب في كأس العالم بثلاثة خمسة اثنين والناس كل نعرفوا لي فاليري ما نجمش يكون نيكسونتري دروا لا بروف مع سامي ترابلسي كي منتخب ساعة من الخطة دي فاليري كان كوم تروازيام اكسيا دوك انت كتعرف واش تلعب بثلاثة زعلوني ما كانوا كان موجود وحتى كان باربعة نتصور ما غير لنسميه وما بعد فاليري اللي هو تقريبا سيلو تيتولير وبوست في العوام الأخرى نتصور غير زعلوني جي قبل الملاعبين الأخرين. نفس الشيء في القائمة دي معناها عمل بداية موسم محترمة قائد فريق في النادي الإفريقي تحسه حتى في كومبورتمون ولا بلو ماتور معناها معاشرة وتشنج كبير ولا تحسه معناها متحمل مسؤولية في النادي الإفريقي
3: وريزيستون
5: فوالا
3: على المستوى البدني من اقوى الملاعبين في البطوله
5: جوستومون معناها دونك فما زاد نضج تكتيكي تفيد برشا تقريبا زعلوني من الباساج تاع تاسي فوزي في نادي افريقيا ترانتي هدف المتلوي هو يمشي كوم كل ورغوش باش يعمل السونتر دونك سيكم لاعب يخذ ثقه في روحه رينيه ولا حتى ياخذ الانيسياتيف شي يطير لي كوفرون في النادي الافريقي دونك عنده ثقه من تاع اصحابه من روحه ومن الجماهير من ستاف تكنيك من ماهر خاطر زاد دوك المدرب عطيه لليبرتي باش يشوت لي كوفرون اكسيتيرا. علاش ما تمش دعوت وما نجمش نجاوبك انا كيما مع وليد مستحق المفروض يكون عنده مكان بون بعد يكون اساسي يكون جرادان يكون في الاحتياط هذاك حاجه اخرى مي المفروض عنده بلاصه في 26 في ظل سامي اللي بلوز او موا هو قعدت نفسه معاه في البوست. علاش ما تمش دعوت وهذا كان اللي تعرفاني منتخب نجم يجاوب عليه. تبقى بالنسبه لي هو يزمو ياخذ كل شيء دو كوتي بوزيتيف سوتيان تاع الفريق نتاعو باج اوفيسيال الجماهير بالعكس معناها سكو
2: مش وحده معناها
5: ولا يزيد يخدم يزيد البروف اللي هو يستحق وعلاش ليه تربص الاخير باش يكون ينجم يكون هو موجود معناها
2: تربص الجاي تقصد
5: تربص الاخير تربص الجاي اذا كان هو يواصل في الروندمون وما يتمسش على المستوى الذهني اكيد ينجم يلقى روحه موجود في المنتخب.
2: عدم دعوه علي العابدي انا نقولوا علي العابدي انتهى بالنسبه لي المنتخب معناها مساج رساله كونه راك ما عادش عندك بلاصه في المنتخب لانه تقريبا لافي نتاع الليستا عمل الاعتذار نتاعو بعد تقريبا اسبوع من التصريح الشهير اللي عمله في الباج اوفيسيال نتاع نيس. اليوم نجم نقوله بالنسبة ليك وليد علي العابدي ما عادش عنده بلاصة ولو انه فنيا مازال نقص معناه عنده إصابة كان مصاب ورجع ما عندهش برشا وقت في سقي مع نيس.
3: والله يشوف في وقت من الأوقات علي العابدي كان معناته عنصر مهم وعمل معناه ديبو ماتش في الإكيب ناسيونال في البوست هذاك والناس معناته فرحانة به وكذا. تبقى الكومبورتمون تاعو وبعض معناته بعض التصرفات اللي قام بها من تصريحات وكذا خليته يخسر برشا نقاط سرتو مع الجمهور جمهور المنتخب. اختانا من الفرق وين لعب وين كذا لكن الناس معناها تقعد تتفكر وما تنساش وراهو ما يسامحوكش. فما جمل تتقال وفما حاجات تعملهم كسوسوا بعد المباريات وإلا يخرج الخبر ومعناتها تونس صغيرة والمنتخب صحيح فما كوزين انترن لكن زادة فما ناس تتفرج وتسمع وتحلل معناها ليزانترفيو والكلام اللي يتقال. هو معناتها ربي يهديه ممكن مع سوء تعامل مع الميديا بصفة عامة ممكن ما يقصدش لكن وجع ناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويتحمل المسؤولية. بالنسبة لي هو معناتها تونسي أبريتو ولد تونس لكن نتصور اللي المرحلة الجاية ما نجمش يكون موجود فيها علي العابدي معناها وبعض اللاعبين الأخرين اللي معناتها مش مربوطة الحكاية باش قال وش ما قالش حتى سبورتيفمو. فما ناس حتى كان كيما سخيري معناتها مثلا شكون يشك اللي سخيري هيومنمون انسان باهي وراكز ومحترم وكذا واحد وعمره ما تكلم مثلا في حكايات هكا اللي صارت مع علي العابدي قال لك نختار ما نجيش يراه روحه ما عادش
2: اعتزل دوليا
3: اعتزل فهمت. دونك نتصور اللي علي العابدي ينجم زادة يخرج يقول انا نعتزل دوليا وخلي البلاصه للناس اخرين على خاطر الناس ما عادش باش تقبلوا معناه. ما نحبش يعني راني نحكم عليه ولا نكون قاسي عليه اما هاني قلت لك معناتها العباد واغلبيه الناس خذت معلومه وبالسورتو الخرجه الاخرى اللي خرجها في حكايه على كيفاش في نيس وجا وقال عائلتي وكذا ما
2: هو
3: عمل على روحه وحل على روحه.
2: هو اكيد التصريح غلط نتاع علي مي البروبليم انه ثم كانت المساعي موجوده من الجامعه كونه يجي وطلبوا منه انه يطلب الاعتذار للجماهير الرياضيه التونسيه ويعمل تصريح في احد وسائل الاعلام هذا ما صارش لكن هبط اعتذار على على على انستغرام. اما باقي شويه معناه كانت ممكن انه النجم يكون موجود ولكن هو الباب هنا محلول معناه لا تسكر لا تحل معناه قعد معرج خلينا نقول لانه زاد حتى فنيا مازال ما هو جاهز. انت حسب رايك اميره الترانو في المنتخب بالنسبه لعلي ولانه ثم برشا ملعبيه كانوا معناها صارت مشاكل معهم كيما مرتضى بن ونس اللي صارت معاه مشكله قبل كان وقتها تفكروا مليح بعد رجع المنتخب. يعني ساعات يصير مشاكل الا وثم شكون يسامحوهم لعبيه وغيره يغفروا لهم. اليوم هل تتصور انه العابدي معناها انتهى بالنسبه لي المنتخب
5: بالنسبة للتربص هذا القائمة هذه هو ديجا مش قاعد يلعب تو معناها
2: عنده كلكو مينوت
5: بالنسبة لعلي قبل ما انتهى ما انتهيش ما نجمش نجاوبك ما خطر معين هو الوحيد اللي نجم نجاوب على السؤال هذا لانه تصور معين كان بشيرة وانه في حاجة لعلي وعلي يكون بيرفورمون فريق وبفابش يحاول يسعى كما قدتي كانت فما سيبش حاول يسعى وانه نتوي الصفحة ونشوفه كيفاش فوالا الجماهير معناها شوية تتقبل وتقديم شوية الحكاية فهمت. اذا كان بيصير معين يرى وانه في حاجة للعبد انا نجاوبك بحكم معرفتي بعلي. علي العابدي حسب رأي الاسكيلي سالو في المنتخب هو الشونجمون دو ستاتيو نتاعو
2: اللي هو معناه كان كابيتان
5: فوالا ليه بالعكس لو شونجمون دو ستاتيو اللي علي ولا بارمي لي كابيتان واحد ويزي لهنا باش نخف
3: انا فهمتك ولا فهمت
5: معناه فما شخصيه في فما ملاعبيه تنجم تكون دي ليدر وفما ملاعبيه ما تنجمش تكون. الاشكاليات اللي صارت لعلي الكل ملي تبدل الستاتيو ولا يحكي برشا مع العلام ولا يشيخش باش يعمل يسختين نوتوريتي والخرجات العالميه نتاعو الكل كانت كارثيه من التصريح نتاع الجمهور للتصريح في كوب دي موند بعد الكوب دي موند للتصريح الاخراني في الصفحه الرسميه نتاع نيس. دونك هنا زاد الناس اللي اختارت
3: يتحملوا
5: مسؤوليتهم لانهم ضروا عليه باختيارهم رغم اللي هو يشوف فيها وانه حاجه باهيه والناس كلها اكيد اي ملاعب يطمح يكون في منتخب وبعد ما يطمح باش يرى روحه قائد. اما مش الملاعبيه كل تنجم تكون دي ليدور تنجم تكون كابيتان في المنتخب التونسي مش حاجه خايبه هذيا راه مو سي با ان كريتيك بالعكس انا حسب رايي لو شونجمون دو ستاتيو نتاع لي ضروا برشا
3: داخله في تركيبته في كاركتير
5: وقت اللي كان ملاعب دو سو بروفي ويزمو فوق بلاست وفما كونكورونس تاع علي معلول
2: كان الوزير كان افضل لاعب
5: كان افضل لاعب في المنتخب نقولوا الواقع وقت اللي كان عليه سو بريسيون والناس كل بالعكس تنتقد علاش العابدي يلعب مش معلول يلعب ونعرفوا
2: ثم الحدادي زاد كان معاه
5: في الحدادي ومعلول معناها النجم الاول في افريقيا مش في الاهلي برك تقول لك رابط الابطال افريقيا تقول علي معلول كان عليه العابدي افضل لاعب في المنتخب كعلي خذا راحته وتبدل الستاتو ولات هنا فما اشكاليات هذا زاد الناس اللي تختار يلزمها وكي تجي باش تختار كابيتان في المنتخب تنظر لشي هذا وتنظر انك راك ساعات نجم تضره الملاعبي مش تنفع بالنسبه كيما قلت لك
3: زادت نحات له كابيتانا وتعطات للصخيري
5: دونك التصريحات الاخرانيه تاع علي كثر كيما قال وليد اليوم الناس ماهيش متقبله ومعين بيدو ما نتصوروش باش وهو تحدث معين في الكونفرنس اللي كانت مع معاكم فاهم مع صحفيين على بروفوكاسيون والتصريحات وكذا قرروا ثاني لي مون اللي انا ناخذه في عين الاعتبار كي باش نعيط للاعبي دونك بالنسبه للتربص هذا ما كانش ممكن وانه باش يكون موجود في المنتخب في القادم ما نعرفش سادي بوم البيرفورمانس في عطيوها الاخرين سادي بوم البيرفورمانس تاعو خاطر راهو عليه زاد العميل الاخرين يعاني من اصابه اللي قاعده تتعود جوستومون دونك لو طون اللي هو يرجع في نيس ويرجع بيرفورمون ويرجع اساسي ديسكوتابل اذا كان اللي طار فني راهو انه علي العابدي وجوده ضروري نتصور الفا تو فير باش يحاولوا يمسحوا هالغلطات الاعلاميه اللي عملها ويرجعوه للمنتخب
3: ما تخاف من حاجه لاني إلا كان يجي كوب دافريك مثلا ويجي ماشي الكوب دافريك ونيس تبدأ عندها ماتش امبورتون يقول لك خويا كيف يعني
2: اللي عاد تعلم الدرس نتصوره
3: عاد شنو لا والله شوف أنا نحبه راه علي العابدي متخلق لعب معايا فترة من فترات أقسم بالله وأمير قال لك حاجة فاهمه على الأخر شو يقصد أنا فما ناس راه تجي تقول كلام تقول كلام آخر وساعات ما يقصدوش وساعات ذيك هي تركيبته مخه يقول له حاجات مع نقص في الكوميونيكاسيون مع شوية معناتها مونك دو سافوار فير ومعناتها ومشكل في الكوم راوي يخليك تتحد في محزق
5: فأنت تو قبيلة طالب من معين بالندوة وحق مهم أنت كي تختار ان كابيتان ولا الليدر ولا دوزيام كابيتان اللي بشي ولي واجه في الصحفيين كل يوم وكل مباراة وبعد خسارة وفي الزون ميكست وفي الكونفيرونس مهم جدا يزمك تعرف شكون تختار معناها فما برشا ملاعبية في العالم نجوم وكبار وما يتكلموش برشا ما ما ما ما ما ما يتحدثوش برشا مع العالم منهم ميسي اللي كان قبل 2022 قبل 2020 كي فاز بالكوبا امريكا تقريبا ما كانش يتحدث بعد كي هز الكوبا امريكا ولا حس روحه أرجنتيني وقرب ولا عبد آخر ويتكلم ليه دونك معناها كان ميسي كان في فترة ما من كارير ويلي فيت لميديا ما موش نساني فدلك خاطر وراها دي كونسيي وراها عبيد تنصح فيه
3: هو زادة ساعات يتشنج كيما مرة
5: كوسب بالعكس اللي زارجنتان يحبوها هذيك الأرجنتين شيخوا عليها دونك
3: والله إلا برسمك سامحني على ذكر علي العاب
5: يقول حاجات
3: مرة في التاريخ اللي التونسي أول ما جاء سلعبوا ماتش أميكال جاي سأل قرد ماتريال قالوا شنعطيك نمرو قالوا شينكو قالوا تعرف شكون كنا
5: مهم معناه كيما قالوا بس اختار سورتو نعرف وإحنا كوب دافريك وهزيمة ومباراة تبدأ أنتم معناه الخوين سعبين حقهم شيخذوا المعلومة أنت باش تتواجه للي جوار ليدر الكادر تلقى عليه كابيتان دوك الميكرويت الكل باش تمشي له مهمة الناس اللي بدلت له ستاتيو نتاعه وحطوه في مأزق في وضعية خايبة برشا وراو إنسانيا من أحسن العباد مش جاف عليه راو وتصريح غلط ومكرامة راو من أحسن العباد كيما قالك وراو اللي ترو سبونتاني وساعات ما يقصدش فيش يقول ويتمهمش دونك ما هو مكروش ويزمشت شوية
2: نحكيه على بقية الليستة والبروجي الجاي للمنتخب الوطني مازال ساعة أخرى معكم حتى الثمانية رجعي بعد شوية فامي برومي
6: ضيف نجوم بودكاست السبت 19 سبتمبر
7: يا ممثل ما كنتش نصور انه المسلسل باش ينجح النجاح هذاك لانه نجح النجاح هو الى حد الان وين يتعدى صدريم الجمهور يتفرج فيه كيما شوف لي حل تقولش عليهم يكتشفوه لاول مره وانا نفهم هذا من الشارع لاني انا وقت اللي نمشي في الشارع ويبداو يعاودوا الناس تتكلمني وكذا كذا نعرف كونه نسال يقولوا لي راهو قاعد يتعدى صدريم
6: الممثل والمخرج المسرحي توفيق العايب
8: نجوم بودكاست مع سلاح الدين السكوحي.
9: الكلكم تستنوا في الليديسيون الرابعة من ترشي أوادز باي بوغل، المسابقة الوحيدة للماكلة في تونس اللي رجعت السنة بحاجات جدد وبتشالنج أكبر. تحب تكون من أحسن الريستوران في تونس؟ شارك غراتويتمون على ترشي.ام بمساهمة بوغا، صافيا، مليحة، أوليونور، جودة، ليبيدور، أورانج، إم جي موتورز، أو إن تي تي، تاوا ديجيتال، فيلا ديدون، أوسيانا، ديجيتيس وموزايك إف إم.
8: راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
10: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة واحد تأذن بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، وذلك من أجل تكوين عصابة قصد ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات من بينها المسك والتنقل والتسليم والتوزيع والإحالة والحيازة بنية الاتجار بمادة مخدرة إلى جانب شبهة غسيل الأموال. كما وجهت المحتفظ بهم تهمة تكوين وفاق للتنقيب عن الأثار، وذلك إثر حجز قطع حجرية يشتبه في أن تكون ذات قيمة تاريخية وأثرية في انتظار استكمال الإجراءات وإحالتها على المعهد الوطني للتراث للتأكد من قيمتها الأثرية. ويذكر أن فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تمكنت فجر اليوم السبت من تفكيك شبكة دولية تضم تونسيين وأجانب من إحدى الدول المجاورة تنشط في مجال ترويج المخدرات، والقبض على طرفين أحدهما مصنف خطير ومحل 14 منشورة تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية من أجل ترويج المواد المخدرة، وامرأة محل تفتيش من ذوي السوابق العدلية وغادرت السجن مؤخرا من أجل ترويج المخدرات. أعوان فرقة حرس المرور بمنطقة الحرس الوطني بقفصة يتمكنون من إيقاف سيارة يقودها شخص بالطريق الوطنية رقم 3 قادمة من المدخل الجنوبي لمدينة قفصة، وبتفتيشها تم التفطن لوجود كمية من الأقراص المخدرة من نوع الإليكا يفوق عددها 150 ألف قرص، وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تم الاحتفاظ به وحجز كمية الأقراص وإتلافها. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين تطلب من كافة مديري المدارس الإدارية الابتدائية فتح المدارس الابتدائية على ذمة العائلات المتضررة من الأمطار التي تهاطلت بغزارة في ولاية القصرين. ويذكر أن كميات كبيرة من الأمطار تهاطلت في القصرين مساء اليوم. وعضو المجلس المحلي بسيدي سهيل من معتمدية تالا من ولاية القصرين فيصل القصوري يؤكد لمزيك تسرب مياه الأمطار لعدد من المنازل بالجهة بعد نزول كميات كبيرة. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، وزير الحرب الأمريكي يقول إن مهمة الولايات المتحدة تتمثل في ردع الحروب وخوضها وهزيمة أعدائها وتدميرهم، مؤكدا أن بلاده تقاتل من أجل الانتصار. صحفيون من محطة CNN تلفزيونية ووسيلتين أعلاميتين أخرتين يفيدون بأنهم منعوا من دخول البيت الأبيض غدا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا غير مسبوق بهذا المعنى. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فام فونات، والمشوار يتواصل مع فامي البرهومي ودلي وكامل فريق سامدي سبور. دمتم على اتلاع.

0: مازال معكم في سامدي سبور حتى للثمانية، ومازال الحديث متواصل على قائمة المنتخب الوطني. حكينا على حراسة المرمى، حكينا على موضوع زعلوني، أيضا علي العابدي الانتهاء المنتخب مع علي العابدي. اليوم نحكيه على تواجد معلول والشيرني، ذا ممكن شوالي عند المدرب. هل ترى أحسن شوا بالنسبة لي عودة علي معلول 36 سنة، شفنا الفورمة اللي عند علي، وشيرني اللي غيب عن كأس العالم كان نجم يكون موجود ضمن المجموعة، لو أنه توماس ريكي حول الفريق نونت ما عندوش برشا طونجو اليوم، حتى كان احتياطي دخل ب 86 فريق الملاعبي أمين الشيرني.
1: والله يشوف الشيرني برشا حديث عليه في الفترة الأخرى، وكان يشارك معناها بانتظام في الفريق متاعه في تركيا، وما وقعتش دعوته، ناس استنيت معناتها الدعوة متاعه باش تكتشف اللعبة ذي وتشوف يعني الإمكانيات متاعه. تبقى معاي طولوش اليوم موجود في القائمة، ينجم يشارك هو كما ينجم علي معلول. علي معلول زاد من عام ناول معناه قاعد يلعب يلي بيرفورمو وجور معناتها ديكسبيريونس، ينجم يعطيك برشا حلول سورتو على مستوى الهجومي، وتنجم دفاعيا تلقى فورمول زادة باش تغطي عليه، بحكم اللي معناها ما عادش ينجم يعمل ليفور اللي كان يعمله مع نتالاج دو 25 26 سيزون. حتى في الاهلي قبل كي نجح معناها ديما يوظفوه كإيلي، معناها يعرفوا قيمته الفنيه في اللي باس نتاعو في اللي سونتر نتاعو. هذا هو معناها نتصور اللي باش يستقر على فكره معين معناها اترافير لي سيونس دونترينمون اللي باش يسيروا. وكما يبدا معلول كما يبدا شيرني معناها تبقى من بعد الكومبوزيسيون تكتيك والشيما هو اللي باش معناتها يخلي ليكيب البرفورم في لي زون الكل وفي لي كومبارتيمون الكل.
0: بالنسبه ليك امير انه تواجد شيرني معناها يوري كون المدرب يخمم في المستقبل، وتواجد علي معلول باش تفسره
2: فما لوبسيون تاع بن حميد زاد
0: اللي هو بن حميد يلعب زوز لاكس وغارير جوش
2: مع معين، كان غارير جوش وبدا مع معين هو تقريبا في التراجي معناها. شيرني كان متواجد هو قبل في المهذم، انا معناها فما ديكا تاع تاع ملاعبيه فاهمين اللي ما نفهمهمش، انه انت تجيب ملاعبي يعمل معك مثلا ثلاثه واربعه وخمسه تربصات وبعد يغيب عام وبعد يرجع، معناها علاش جا وعلاش مشى وعلاش رجع وعلاش ما خذاش فرصته. دونك انا جو بونس اللي شيرني معين تفرج فيه تبعه شاف فيه حاجات تشفع له باش يكون في قائمة المنتخب، توا يلزم معناها الشارع الرياضي زاد يشوفوا الملاعب هذا مادام كنت عيط له، فالناس يلزمها تشوفوا فوالا جوستومون. بالنسبة لعلي معلول انا ديما معناها التعامل مع الملاعبية نحب ولا نكره اللي كيما علي معلول، كيما قلنا معناها اليوم في الاهلي علي معلول اسطورة، معناها تقريبا اكثر لاعب اجنبي محبوب والناس تحبه في تاريخ الاهلي، والتو معناها تدخل تو انت الباج تاع سي سي تلقى جماهير الاهلي تعلق على علي معلول. دونك التعامل مع الملاعبيه كيما علي، انا حسب رايي علي معلول مادامك عيط له يلزم يكون موجود كملاعب اساسي وفاعل، ما كانش مره حتى فايده وانه تجيب علي معلول باش ما يكونش عنده معناها دي تو دو في المنتخب بكل صراحه.
0: جوستومون اليوم لاكس انت حكيت على تركيبه محور دفاع وليد اليوم طالبي وغنام معروس ونصراوي ومعهم بن حميد النجم يكون جوار في لاكس، اليوم نحكيو على الطالبي مع شكون ولا عروس ومع شكون، ولا نحكيو على بن حميدة ومع شكون ولا غرام ومع شكون، معاش تتبدل زعم الوضعية مع المدرب مع الشعبيني؟
1: والله هي أقرب أوبسيون يمشي فيها نتصور طالبي عروس ولا طالبي غرام، معناها غرام صحيح ما يلعبش برشا في شختار لكن جوار معناها يدرب في مستوى محترم ويشارك وفريق متاعه مع تعاطيته قيمة، موش ديليسي ولا يلعب مع فريق ثاني ولا أورليست، قاعد يلعب ويشارك وكل ما يهبط معناه يحاول يعمل معناتها يحاول يجتهد ويقوم بدوره، نتصور ينجم يمشي في الأوبسيون بتاع الطالبي وعلي غرام وإلا آدم عروس.
0: أمير
2: هنا ديما نرجع للاختيارات، هو نرجع احنا للأرقام، نرجع للبرفورمانس، المدافع اللي من قبل كاس العالم لو بلو بيرفورمون حاليا في المجموعه هذه هو ايد معروس، معناها ما في حتى شك هذا، قاعد يلعب في 100% اللي ماتش نتاعو، يساهم يسجل ديما حاضر، دوري تركي تطور، قاعد يلعب كونت ديفيرسير محترمين صلاح وسيماني الى اخره، وقاعد معناها حتى سوليسيتي من انديه اخرى. مفروض عروس معناها مثلا اللي وقع في كاس العالم هذه هي حاجات مش مفهومه انك ما يلعبش هو بالكل تراس خيري في المحور وانت ثلاثه وعندك عروس
1: معناها هذوما الدروا في ماتش ميكا
2: فوالا معناها هذوما حاجات اللي ما يلزمش نعاود نشوفوهم مع معين في المنتخب واكيد ان شاء الله مش نعاود نشوفوهم. الطالبي يقعد ركيزه مراكز المنتخب ولو مردوده في الفتره الاخيره في كاس العالم ما كانش كوم يلفو ما عنده ان في كيو يشفع له معناها اكيد ما نقولش شيخو فرصه اخرى مي بيان سور معناها اون شانس بور سو لاترابي خاطر عادي عدى كومبيتيسيون خايبه واللي المنتخب الكل كان خايب ما كان حتى ملاعبي في في المردود العادي نتاعو دونك ما تنجمش لهم تستغنى على طالبي لوجيكمون
0: ويلعبوا بعد شوي ضد ضد لومون يلعب تيتولير
2: ديما طالبي اللي توجور تيتولير معناها حتى كي ما يكونش مردود كالعاده ولكن اللاعب ديما اساسي دونك
1: ديفونس تروا
0: ديفونس تروا
2: فوالا دونك اكيد الطالبي حسب رايي عروس عندهم مسبقيه على على على غرام ونصراوي اللي ما ينقص حتى شيء من الكاليتي زاد نتاع زوم لعبيه هذوما زوز فما الكونكورونس الحاجه الباهيه وانه عروس وغرام والنصراوي دي جون جوور دونك هنا قاعد انت تيواسور في المستقبل مع المنتخب مع الملاعبيه زاد لي زاكسيو اللي موجودين في منتخب انيس بوجلبان دونك تصور البوست هذا كي نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لي جون هذوما نجموا اليوم نبنيوا دفاع على على عده سنوات ما في المرحله هذه معناها الطالب اكيد وجوده باش يكون اساسي وبارمي اللي هو اللي ليدر واللي كادر في المنتخب التونسي
0: وبرشا يسالوا على الرقيق من الرقيق شفناه في كاس العالم
2: مازال ما بداش يلعب
0: جوست ما خدم مشى الفريق لدوغوريس ومازال ما بداش يلعب لانه عنده شويه تونجور مع ماليبور لكن كما قلت ميرا نتصور هذاك اكثر سبب يخليه يكون غايب زاد كيف كيف نستناو الرقيق اسكو بالحق باش يكون في البروجي نتاع معين ولا اللي هو المفروض انه يكون موجود معاه
2: لا في, في, في الكاس العالم ما نقولش بارمي اللي ساتيسفاكسيون خاطر كان فما حتى ساتيسفاكسيون ما هو رقيق ورا حاجات ماهيش ما ورا حاجات محترمه معناه صعيب باش نقولوها الكلمه اللي احنا قبلنا خمسه وسته مي هو انديفيديوالمون ورا اللي هو ملاعبي معناه عنده ما يقول في روحه دونك نتصور كي بشيخ ومكانه في الفريق الجديد نتاعو باش يكون موجود اكيد في القائمه ومعين باش يعطيه الشانس نتاعو وهذه كما قلنا حاجة به اليوم عندك عروس عندك غرام عندك نصراوي رقيق كيف كيف اللي ماهوش كبير مع الملاعبية مع مثلا تاخذ لوبسيون تاع الشيخاوي اللي في الترجي اللي كذا ما نساوش كان في القائمة تاع المنتخب مع لي جون اللي موجودين مع نيس بوجلبان دونك البوست هذا فيه ملاعبية فيه بوكو دو كونكورونس يلزم نعرفوا نتعاملوا معاهم يلزم تكون فما بير بيان ديتيرميني وياخذوا طون دو جو والسيستيم يكون واضح مش مرة اثنين مرة ثلاثة مرة أربعة باش إن شاء الله نربحوا مدافعين على مستوى يهنينا على المنتخب
0: بالضبط نمشيو لوسط الميدان بين اليوم تواجد العيدوني والفرجاني عمل بوليميك كبيرة ماش وليد أنت تلقى يقول لك الفرجاني والعيدوني رجعوا المنتخب ألور كو بصبر لموشي كان حكي قرر شيء الملاعبية ذوما حكيت معاهم ماش يجيو المنتخب وتبنيها كونه معناها ذوما من الماضي

0: قلتوا على مستوى المنتخبات في رقي نجم لاعب يلعب ماتش كما ينجم يلعب 10 سنين في جمعيه, وليزونترينور يقعد عام عامين ولا 6 شهور ولا ديفوا اكسيبسيون معناها في تونس سايب بس الكونترينور قعد عامين وثلاثه في نفس الفريق. دونك لونترينورات تتبدل واللاعبيه هي اللي تقعد. بالنسبه لي انا فرجيني سيسي والعيدوني معناها كانوا في وقت من الاوقات لاعبين مهمين وعملوا مقابلات معناتها محترمه ولعبوا وعطاو ما عندهم. تبقى ناس معناها ديفوا تتقلق من ملاعبي ولا من من من دعوه ملاعبي ولا يشوفوه برشا مرات موجود يقولوا يزيه, هذه عقليه يقلقوا منه. فهمت انا بصراحه نرى اللي عندهم مكان معناها سيدي جور ديكسبيريونس ملاعبيه ينجموا معناتها يعاونوا الفريق صحيح المستوى اللي يلعبوا فيه, وهذه حقيقه ما لازمناش نهربوا منها. راهو لي جور اللي يلعبوا في ليبيد جولف سورتو قطر والامارات والكويت وهذوما معناها اقل من السعوديه, السعوديه
1: ليفل اخر
0: فيها معناتها نيفو اخر. لكن البطوله القطريه والامارات وكذا ما نجموش الريتم معناها ما نجمش يكون معناها كيما البطولات الاوروبيه. واحنا كي نمشيو لكوب دافريك باش نواجهوا السنغال ونواجهوا المغرب والجزائر ونيجيريا وغيرهم الفرق الاخرى اللي مالي وغيره اي الناس معناتها تلعب كلهم كلهم في بطولات اوروبيه وسي سي سي سي تري لوجيك معناها باش انت تمشي معناتها في توجه وكونه تختار دي جوار اللي يقربوا لك الريتم هذاك على خاطر بعيد على بعض الشيء صحيح بالخبره وكذا والوقفه وعلى المستوى التكتيكي. لكن دي فوا تلقى روحك دي بوردي بار لي زيفينمون وناس معناتها تفوتك على الكولوار تلقى ملاعب فان دوزون خو يلعب في برايتون ولا يلعب في مش عارف وين ليفربول ولا كذا ما تنجمش انت, ولا في الميلو تيران تلقى دي جوار معناها سوبر كلاس معناها باش تجي تدخل معاه في دويل 90 دقيقه ما ينجمش. دونك هما في كونتكست معين ماتش تصفيه كوب دافريك كذا باش يكون معناها كادر جوار موجود تلقاه في سيتواسيون 30 مينوت في ماتش من الماتشوات بالخبره نتاعو. اما سيرتن مو معناها فما ماتشوات اللي ماهمش في نجمو معناها يكونوا موجودين والتوجه باش يكون معناتها اقرب للي جوار اللي يلعبوا, واحنا ما عندناش برشا يلعبوا ديجا معناها اللي يلعبوا في البطولات الاوروبيه قليل برشا وكانوا مهمش دي تيتولير. تو الغربي معناها اختار باش يمشي ليغانيس معناها قاعد يلعب لوزوموان اسمه لي سعد في ناشفيل.
1: لي سعد مش موجود
0: في الليست نعرف مش موجود اما قاعد يكور برشا عندنا دي جوار قاعدين يشاركوا اللي معناتها تلقاهم اكثر في كوب دافريك من لاعبين اخرين يلعبوا في بطولات خليجيه.
1: به معش مع الدعوه ذي انت امير الثنائي هذا اللي تراجع برشا الحقيقه بصراحه معناتها تقول لي راهو في الكوب دي مون خلاو بلاصتهم معاك كما راهو تراجعوا ماهوش نفس النيفو. خاص نحكيوا على عيدوني عيدوني تاع المانيا مش عيدوني تاع قطر.
2: هو ساعه اول حاجه معناها الملاعب ما لازمناش نغزروا العمر نتاعو دونك لا بيرفورمانس
1: عيدوني 29 وفرجاني 34
2: دونك لازم نغزروا البيرفورمانس تاع الملاعب هذوما. البيرفورمانس نتاعهم طيبه نوعا ما كيما قلت انت علاش بارابور للنيفو اللي هما موجودين فيه في قطر. الاثنين معناها دي جوار معناها اللي يلعبوا في الماتشات الكل ستاتيستيك معناها ما فيهش فايده ولكن حاضرين بنسبه 100% يساهموا. فرجاني يسجل عامناه ولا كيف كيف عيسى معناها يلعبوا في مستوى خلينا نقولوا قريب برشا من البطوله التونسيه خير شويه قل شويه ما نعرفش كيفاش نقيموه ولكن مانيش بعاد على بطوله التونسيه. دونك بالنسبه للمعين يقول لك انا كاني عيط من لاعب البطوله التونسيه وينو الاشكال كي نلقى. بالنسبه لعيسى عنده تو فاهم يعني تقول لي انت بتدرى في كاس العالم نفهم تو ليه. بالنسبه لعيسى سي لو سول بروفيل ديفيرون في خط وسط ميدان المنتخب الكل معناها كسوا في كاس العالم ولا في القائمه هذه معنا حتى ملاعبي في وسط الميدان اللي البروفيل تاع عيسى العيدوني كما كان يحكي لك وليد في كوب دافريك اللي في سحق الملاعبيه دي باغارور اكروشور بون الريتم اللي يلعب فيه يكمل لك 90 دقيقه ما يكمل لكش حاجه اخرى ولكن التوا ما فماش الاشكال في البوست هذا اللي في البطوله التونسيه كلهم اجن ترجي وسط الميدان فيه كاستي وفيه كوناتي فيه رفيع حاج محمود حاج علي عايت منهم الرفيع النادي الافريقي فما كان زدام تونسي في وسط الميدان واللي زدام بوتيتر كان يحافظ على مستواه ويلعب بوتيتر ينجم يكون عنده مكان. الملعب التونسي كيف كيف تقريبا كلهم اجانب حتى السعفي اللي كان وسط ميدان ولا قاعد يلعب كولوار
1: يوسف السعفي
2: يوسف السعفي قاعد يلعب كولوار وملاعب زاد بوتيتر كان ينجم يكون في القائمه ما في الكولوار يا بلوس دو كونكورونس، معناها تغيير المركز نتاعو في ملعب تونسي ملعب وسط ميدان الكولوار ما فادوش برشا بارابور المنتخب، معناها ليتوال كيف كيف بيفو اجنبي، النادي السويقسي ثوني

0: في اجنبي معناه لشواء قدام معين زاد لهنا ما همش برشا فاهمي باش هو يجي يقول والله انا فرجاني يزي منه. ولو احنا في تونس انا مع وليد رانا فيس عن نقلقه فرجاني في المنتخب كاريره تقريبا اكثر من 100 مباراة قائد فريق ما يفوز هذا دير لا فيريتي لي فرجاني في منتخب عمره ما كان مثلا فرجاني الزمالك شكون واضحين لانه فرجاني في الزمالك عمل عامين على مستوى عالي ومستوى كبير كبير برشا في المنتخب ما وصلش للتوب في بوتاتر في ماتش ولا اثنين ولكن زادا ما كانش ميديوكر فرجاني في المنتخب ما كانش من اسباب الخايبات ولا معناها اللي خرجك هو من كومبيتيسيون دونك ديما ايغال لوي ميم ساعات يضيف حاجه باه ساعات يكون كيما هو ولكن انا نتفاهم معين في دعوه الثنائي هذا يقول لك بور لو مومون في البوست هذا الشوا اللي عندي معاه كيما قلت انت اعتزال الصخيري راني خديرة مجموش نحكيو عليه كان ضيف في المنتخب ومشي ما فهميش ملعبية أخرين في البطولة ما فهميش ملعبية برزين اللي جون ما زالت ما فهميش حاجة معناها دوك يزم تستنى يزم تراقب زيادة المنتخب تعانيس بوجل بين تستنى شنو فيه شكوم شوبرس فهميش ملعبي زيادة خطر عنا بعض الملعبية اللي ينشطوا في بعض البطولات كيما مثلا شياب لعبي دي كيما الزمزمي هذوما الاثنين بوتيتر كان يقعدوا يلعبوا باستمرار
1: والمركز تاعهم يكون ممتاز كل حل اللي كان يخدم
0: قلت لك فوالا من هنا يلزموا معناها يمشي بلوس دو طون جو مع النادي الافريقي نجم يكون حل اكيد ونتصور اللي معين قاعد يخم فيه لان ملاعبي عنده امكانيات ولكن بوست هذا بالذات فيه اشكال المنتخب من ناحيه الاسامي الموجوده ما عندوش برشا حل دونك من الطبيعي وانه يرجع للزوز ملاعبي هذوما بقى انا نفهم التساؤل نتاعك فهمي اي ومن بعد معناها اللاعبين هذوما قداش باش نعملوا بهم عام اثنين هل في كاس العالم القادمه باش يكونوا موجودين وهنا هنا هو السؤال الحقيقي وهنا يلزم
1: معين حتى في كاس افريقيا هذه معناها اذا كان
0: التنش البعيد نجم كاس افريقيا هذه قريبه اما كاس العالم القادمه فرجاني خلينا نقولوا معناها نحكيوا على ساعه 38 سنه
1: دونك صعيب
0: عيدوني اذا كان زاد يقعد في قطر صعيب برشا دونك هنا التساؤل لمعين اكيد زوج ملاعبيه هذوما معناها عندهم تاريخ في المنتخب ونحترمهم ولكن باش يكملوا فتره هذه الاولى مع معين وبعد نتصور المعين بيدو باش يبدا يلوش في حلول اخرى ولكن بور لو مومون ما فماش الحلول الاخرى مانيش نراو فيها دونك ما هو سيون كاستيت بالنسبه ليه ولكن نتصور انه هو بيدو يخمم باش يلقى ريليف في البوست هذا
1: جوستومون هذا تقريبا من وسط الميدان عشان اذا كان نحكيو بسليمان الغربي ما فماش شك سامي شوشان الملاعبي ان شاء الله ياخذ وقت معناها ويلعب كما قلت برشا ملاعبيه اللي
0: يجيو فرصه قبل هو قاعد يلعب تو في ديجون وسجل خذي دار يلعب شوت ولا مباراه نتذكر ما وراش فيها حاجه كبيره يلزم اذا مدام عيط له معين سكو تفرش فيه سكو مقتنع بيه يزمو ياخو طون جو يزم نصبروا عليه يزم تعلموا نصبروا يزمو ياخو زوز وثلاثه واربع مباريات وبعد تنجم تحكم عليه اسكو يفيد المنتخب ولا لا عوده برمضان
1: ما تريش ما عادش ولين ترى اعتبار الملاعبي ولا برمضان فرصه اخرى باس اخرى فيق لانه ضيع برسك بين فنج باراش والاهلي ضيع
2: وقت صحيح وتعدى باساج جافيد لكن في وقت من الاوقات زاد كان برمضان من افضل لي ميلو تيران اللي عندنا في تونس الفتره اللي كان فيها في الترجي
1: بونتو شوات اللي جاب كاليفيكاسيون
2: كوديو فوالا فوالا ذكرتني على ذكر الملاعبيه اللي نعيطوا لهم ويلعبوا اون بلوس تاو فرجيني والعيدوني يلعبوا هذوما دي جوار اللي ساهموا معناها في وقت من الاوقات ولا في مقابله كيما بالرمضان معناها في ماتش في كاليفيكاسيون نورمالمون تعيط لهم هذوما تقول لي رد اعتبار هذوما اقرب من راني خذيره مثلا واقرب
0: وذا صار بالرمضان كان عنده مكان وليد حتى كان ما يلعبش في الاهلي كان عنده مكانه في كاس العالم موش تيتولير اما
2: يا موجود
0: يهبط معناها
2: ولا فرجاني مثلا بون عيدوني وقتها كان بعيد شويه على الكومبيتيسيون وكذا مع رفيعة وقتها يتدربوا انديفيدوالمون مع ايكيب وقت اليوم في الصيف وكذا معناتها ما همش في ريتم تاع كومبيتيسيون اما بالرمضان وفرجاني كانوا معناتها بريوريتير على راني خذيره معناتها تو موضوع هذاك خنسكروه ما نعاودوش نحكيو عليه خاطر زايد دونك بالرمضان جوار اللي مازال عنده الوقت وعمره مازال يسمح له باش يعاود معناتها سورولونس ويعاود يخدم ويراجع نفسه وكذا مشى لقطر بون شمال ما حكينا على البطوله القطريه نورمالمون يختار وجهه اخرى بوتيتر عام الجاي ممكن يمشي معناها الكلوب اوروبيان ممكن انا ننصحه معناها ننصحه يمشي لجمعيه اخرى يلقى اقل فلوس اما اوموا يلعب في ريتم خير من هكاك خاطر عنده بوتنسيال وينجم ينفع مازال المنتخب وينجم يطور من نفسه معناتها يراتراب لو طون بيردو هذا اللي ضيعوا معناتها بصراحه انا يعجبني معناتها في البوست هذاك الخصال نتاعه معناها ممتازه جدا, لعب بوكس تو بوكس في الدويل, معناتها لعب يدخل في الدويل ويربح الدويل نتاعه على المستوى الدفاعي, هجوميا يطلع عنده فرب دوبال ممتازة, حتى راهو في الديبار مع الأهلي من الأول في الكاس عالم الأندية
0: مع المدرب الإسباني كان
2: ماركا والناس فرحانة بيه بالرمضان وبعد عمل شوت ليبر
1: ينجم راهو يقعد في النيفو هذا كما يطلع 10 كان
2: خويا نتمناو
0: باش يخرج اللي قاع في الأهلي وهو وجود إمام عاشور معناها تحط في منافسة مع إمام عاشور دونك فوالا المدرب الجديد هذاك شنو راه ما لعبش مشى نجم نقولوا بار اوبليغاسيون على شمال قدر خاطر مش معناها شريه بالفلوس بلوس اوبسيون داشا دونك بري بالفلوس مع اوبسيون داشا والاهلي شريته بمبلغ كبير دونك من حقها باش تسوق وزاد ترجع تقول لك انا المبلغ دونك الى في با ترو لو شوا, ولكن يمكن بالعام خاطر قاعد يعطي في مردود ممتاز تو عمل ما بين تشامبيونز ليغ وبطوله وكاس اربع مباريات ساهم اربع مساهمات سجل هدف وعطى تروز اسيست منهم الاسيست الاخرين ضد الاتحاد قاعد تحسوا اللي قاعد يبرون دو بليزير معناه قاعد يلعب الرافيه في الشمال مع بغداد بوجيح معناه تحسوا شيخ يرجع كيما يحكي وليد يجري وفكو وجينيرو ويسدون افون ملاعب ممتاز برمضان انا حسب رايي هو ضر روحه شويه باللي شويه اللي عملهم خروجه في نارباروش ديجا ما كانش حاجه معناه كان ينجم يصبر اكثر يجدد عقده مثلا في الفتره هذيك في الترجي لين يجي حاجه مخير هو الى في دي شوا هو حر فيهم, ولكن ملاعبي اللي اليوم عنده بلاستو في المنتخب حتى تلقى مخير منه اليوم كنلقاه مخير من بالرمضان وقتها نجمه نستغنيه عليه, اما ما نستغنيهش على بالرمضان باش نجيبه انسان معناها اللي نولي نقوله علاش معايتناش من بعد بالرمضان سورتو كيما حكى وليد هي فتره قديمه انك لو برانسيب دو ميريت ملاعب يشارك معك في التصفيات هزك جاب لك البونتو اللي هزك كاس العالم بعد تستغنى عليه كاريمون وسواديزون خاطر ما يلعبش وهو وقت اللي هو ياخ او مو قاعد يلعب شويه فما غيره موش يلعب بالكل وعيط له دونك هنا هذاك علاش هي من اسباب فشل كان في كاس العالم ديجا القائمه فيها برشا مشاكل وبرشا ملاعبيه معناها تظلمت وبرشا ملاعبيه
1: صفحه سوداء صفحه سوداء
0: صفحه تطوير بالرمضان تو حاليا انا الرالي ينجم يفيد المنتخب معناها
2: نحكي لك انكدوت في دقيقه وانا وقت اللي تبعت الفريق الروسي والله باش نحكي لك حقيقه على ذكر بالرمضان مشى الاهلي لقى عاشور لقى كذا ملاعبيه اللي معناها المدرب خيرهم عليه
0: فوفيردي شو
2: وقت اللي مشيت الفريق الروسي تفرجوا فيا انا بيفو وانا بيفو انا مين
1: كنت العب
2: بيفو انا اكسيا
1: لعبت بيفو في
2: الكوره خذوني على اساس لعب وسط ميدان مشيت خويا على اساس بنلعب بيفو نلقى خويا بيفو اكسيال كابيتان لعب 12 سنة في الكيب هذي ولو ديمتري لاسكوف من لوكوموتيف موسكو معناه من أقوى ملاعبية في روسيا دو تو لي تون ملاعبي من أوكرانيا ومن معناتها نلقى في الميليو فما ملاعبية حتى في المنام ما نجمش نلعب أنا قبل أي سيدي قعدت الفترة نترينا من الأول وكذا بشوية بشوية تلقى روحي ما نلعبش لعبت مع الكيب الثانية وبعد مشيت قلت لهم رالي أكسيال قالوا لي ليه خويا بيفو قعدت عام كامل في الجيم كيف بعد روحت أنا روحي متصالح مع نفسي أنا عندي حتى شانس نلعب معهم وتصدمت بالواقع أنا مشي فرحان خاطر بيفو لعبت ماتش أميكال مع فيردر بريمن عجبتهم وكذا وقت اللي كيب مصيفة هي فيردر بريمن وانا عملت ماتش كبير اللي نجبت بيه نتعدى قلت سيئ وليد باش تولي النجم رقم واحد
1: بوسكيتس
2: يا اخي لقيت روحي خوي في اسم السلافينين
1: سينو بيكولوا مع المنتخب ما نحكي برشا في الليستا في الاخر خط الهجوم ما عادش تما شكون نحكي على رقي العواني اللي كان يجم يستحق بلاصتو رقي يعطيك ابور على الجهه اليمين اليوم كوتي اليمين عندنا كان خليل العياري غاديكا وخليل مازلنا نستناو فيه راه مازال ملاعبي وان شاء الله يتالق وان شاء الله المستقبل قدامه مني نقصين شويه في البوست هذيك
0: سيبري معاك راقي كان ينجم ياخذ شانس سورتو انه في الاربع مباريات خاطر خرج فريقه في الدور الاقصائي الاخير معناها من تشامبيونز ليغ قدم مردود ممتاز عطى ديزاسيست سجل في زوز مباريات هذوك مع فريق لاتفي في الليزيميناتوار تاع تشامبيونز ليغ قبل ما يخطوك لي بول فوالا معين استحفظ على تونكتي وعاشوري ورجع عايد لسيفلا لطيف بتتر
1: طيب يلعب في جمعية في بولونيا معناها ماهوش نيفو عالي يلعب وصفر صفر اسيست صفر هدف ارقام مش كبيرة
0: هذا شوا نتاع ستاف تكنيك ونتاع معين دونك اليوم عندك 4 جوار دو كولوار و 3 اتاكون هو اختار تونيكتي وعاشوري وخليل هذوما اللي لوجيكمون يكونوا موجودين وشوا تعمل نتصوروا ما بين سيفال الطيف وراقي المره ذي هو عطى شونس للطيف اكيد راقي العواني كيما حكينا على على زعلوني يدوا اونكور ترافايي ويزيد يكونفيرمي وبلاصته تنجم تكون موجوده سينو بالنسبه للتونيكتي وعاشوري اليوم بين بالكشف معناها الاثنين واحد فيهم يزمو يكون موجود على الجهه اللي صار هاد كي تحطوا على اليمين ما فما حتى بور لو كيزم واحد فيهم يصير شوا في واحد فيهم خليل كما قلت انت سي ان بوتونسييل انورم برشا حاجات لازم نزيد تعلمها قاعد يتحسن برشا في دانكيرك انت تابع فيه شخصيا قاعد يتحسن ويتحسن بكدي في دانكيرك مي خليل عياري سي سي سي, سي, سي ان دوسي اللي فهمي لازم يدوا تيتخ تريتي بكدي بكدي خاطر ملاعبي راهو كره تونسيه تنجم تربح ملاعبي اكسبسيونيل وينجم يتعدى كوتي لي دو شوما قدامو دونك لازم تعامل مع خليل يكون
1: شكون يتعامل معاه اش تقصد معناها
0: كل مدرب شو معناها خليل المهم الى لابيتود باش يشد برشا كوره ويعمل لكسي ويدخل ساعات يحب يشيغ معناها انت كمدرب كي تجي باش تقول له ما تشدش كوره مش يسمع كلامك هو من غدوه معناها خاطر هذوك سون دي ديزابيتود اللي هو لعب بهم وعاش بهم دونك لازم شوي بشوي داير هو كنت تقرا انت لي رابور علاش الريكي بعثوه لدانكيرك وراهو اتونسيون راهو كل حاجه مدروسه فهمي راهم بعثوه فريق ما غير اوبسيون داشا بري عام فيرم علاش خاطر عندهم فيه ثقه باش يرجع العام الجاي ياخذ بلاصتو في الايفيكتيف معناها ماهوش يلعب الريكي ولا لويس كامبوس مي شنو قال قال يشد برشا كوره وقال لي تروز اجريسيف خاطر عكس مثلا عبيد تشوف خليل تقول لك ما يرجعش بالعكس خليل يرجع وفيزيكمون في التوب وقادر يعمل لك 90 دقيقه طالعه المشكله نتاعو وين كي يرجع في بوكو دو فوت خاطر لا توندونس يتاكلي برشا ويضرب برشا وهذا اش قال لويس ريكي مش كلامي انا معني قال
1: هذا الرابور اللي جاب فيه
2: احنا الشيء هذا مع بلجيكا
0: انا دربته ونعرفوا الشيء هذا ما يسالجاكمش ما يقولوش هذا رابور لويس ريكي قال لك راهو لي ترو اغريسيف في لي زونترينمون لي انترفونسيون نتاعو اي سون ترو اغريسيف مع بيان سور شادين الكره شويه لكسي قاعد يتحسن برشا في دانكيرك مورفولوجيكمون هو ريناه من كاس العالم تبدل كاريمون معناها لي غانيي دو فوليوم مسكولير وحاجه ممتازه توريك اللي هو خدم خليل ملاعب راهو عكس ما يظهر البعض خاطر هو في, في, في الملعب يحب راهو خدام برشا سيريو برشا ديسبليني برشا ما عنده كل الكره دونك يزمو في مخه الى برون اميريو لي بريز دو ديسيزيون نتاعو لي بريز دانفورماسيون نتاعو سينو تكنيكمون انا نعرفه معناها كبر قدامي يقولوا احنا تكنيكمون خليل من اقوى ما فما نحكي بوتونسييل تكنيك مش نحكي ما نقولوش ردوا ملاعبي من اقوى ما فما نحكي لو بوتونسييل تكنيك اللي عنده اذا كان هو يخدم ويصلح الحاجات الاخرى كل راهو تكنيكمون خليل من اقوى ما فما في, في الكره اللي موجوده تو في تونس.
1: وليد عندك شي اضافه على المهاجمين معناش الناس تحكيت على عمر بن علي عمر بن علي موجود مع المنتخب اللي مع انيس بوجلبان ولونه معناها اذا كان نجم يكون في الليسته نتاع معين شعباني مي
0: اللومي وبن علي الاثنين ينجموا يكونوا هنا وهنا دونك اكيد الزوز مدربين تفاهموا باش واحد يمشي لكبر واحد ما تنجمش تخلي منتخب لاماجي هو يلعب في زيليميناتوار تنحي له لي دوز اتاكون باش نحي اللومي وبن علي ياسر عليهم
1: اللومي سو كومبورت انو جوار ما نجم كان يلعب في ليكيب سينيور
0: هذاك ينجم يكون عامل من العوام اللي خلى بن علي يقول لك نتاعنا بن علي ما يسالش نقنعوه المره هذه يلعب معاه المره الجايه اللومي يقول لك بتاتر مو زيد ليه مش يفهمونا خاطر لومي تنجم كانت عيط له الاولمبيك هو يقول لك ماني جاي ويختار كندا دونك سي ان دوسيي فوالا هذا بالعكس تسمى حاجه باينه نعرفوا نتعاملوا مع لي دوسيي نربحوا ملاعب المنتخب خاطر لا بوسيبيليتي باش يلعب لك في بلاد اخرى.
1: وليد رخي العويني بالنسبه لك انت ما شي لازم يعمل الملاعب هذا لانه البروفيل هذا معناش منو برشا في نوز معناها جوار يلعب
2: كيما يعجبني الحقيقه الملاعب ملي كان في النجم الساحلي جوار في الاتاك رابيد محترم برشا معناتها يعرف كيفاش يلاتاك لسباس سورتو كي تبدا ايكيب تخلي مساحات وتلعب الدومين وكذا ويلقى لونتور ملاعبي معناتها يخلق برشا مشاكل وشفناه في البطوله مع النجم الساحلي معناها كان ديسيزيف في اوقات معينه في اوقات اخرى كان اقل شويه لكن كي مشى ريغا اف سي معناتها ساتيسفاكسيون كبيره وناس فرحانة بي وجوار معنا حتى كي ما سجلش يعمل ديزاسيست ويخدم برشا في المجموعة وبصراحة كان ينجم يكون حاضر معنا ما كان الطيف ولا ما كان اللومي ما
0: اللي جاء قبل الطيف كيف كيف مورحت هذو ما بالحق معين خونة ومن المواخذات هذو ما فهم فهم ملعبية جيت ومورت شيء ما بتتر هو كل كان نحب نشوفهم نعطيهم شانس
2: ممكن بويسكو معنا معاش معهم دبري اما اكيد معنا رقي العواني كيما حكينا على الزعلوني يخدموا كذا ويزموا الفورس لو ديستان دي فوا راو صحيح زاد فما اخطاء تصير وفما معناتها مؤاخذات والا اونترينور معناتها يعمل شواء يحترم وكذا من بعد نحاسبوه بالنتائج، اما زاد فما دي جوار يلزمهم ساعات مش يكسروا حيط ويتعداو، لا خاطر حق لاعب اليوم قاعد يعمل في مردود وقاعد يجلب في الانتباه حقه باش يجي ليكيب ناسيونال مادامو تونسي عنده جنسيه يلعب خويا في فريق في اوروبا وامبليكي معناها في ليكيب نتاعو معناها في الاهداف ولا في النتائج الباهيه يجي. وكيما زاد الزمزمي قاعد يلعب زاد راهو ملي مشى السي اس كا صوفيا 1948 لعب الماتش نتاع الليميناتوار مع نارفا نتاع سلوفاكيا وما تعداوش، لكن في الشامبيونا الي تيتولير. شهاب جبالي زاد شهاب العبيدي في ناسيونال ماديرا قاعد يلعب من عمناول زاد في البرتغال، هذوما ملاعبيه ينشطوا لبرا معناها اسويفر ونتبعوهم وكل واحد ياخذ حقه. بالنسبه ليا وندون با دي كادو واللي يستحق باش يكون موجود معناها كبير ولا صغير مادام يقدم في مردود باهي معناها عنده الحق باش يلعب في المنتخب تاع بلاد.
1: وحنا نحكيو على الليسته تقريبا بعد اكثر من 24 ساعه على الليسته نتاع الناخب الوطني، عملنا سونداج في اللايف، هل اختيارات معين الشعباني مقنع ام غير مقنع؟ غير مقنع 45% و 55% مقنع تقريبا. الشواء بطبيعه تختلفوا في بعض الاسامي وانتم فسرتوا كل واحد اعطى رايه، وحنا نتمنوا كل توفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني وان شاء الله الناخب الوطني معين الشعباني يوضح اكثر اختياراته، لانه نعرفوا الشارع الرياضي ما يفهمش ساعات لازم تفسر من بعد هم كل واحد حر في التعليق نتاعو. ان شاء الله اكثر تواصل. تحبوا كان نرجع بكم شويه الايام قبل نحكيوا على 2005 باش نحكي لكم على فينال ونذكروا الماتش هذا، وبعد اذا نعملوا دوره في اهم البطولات الاوروبيه ممكن ثم ماتش القمه في ايطاليا بين روما وانتر وفيها بالتعادل 2-2 و فوالا وطرح الارسنال خاصه الارسنال في المباراه نتاعها ضد برايتون 3-0 معناها ديفيت الارسنال طبعا.
2: الماتش هذا اسوء نتيجه من 3 سنين مع ارتيتا بالضبط، مره ما خسرت بسكور
1: اول ديفيت بالنسبه للارسنال كان قبل الوقت نعلقه، لكن مش نحاولوا كل مره نعملوا فلاش باك على ماتش ماتشويت اللي ما يتنساوش. نسمع بعضنا حكايه ماتش ما يتنساش.
3: الماتش اللي ما يتنساش، الماتش اللي ما يتنساش
1: هو الحقيقة برشا ماتشوات ما يتنساوش في عالم الكورة وفي تاريخ الكورة، لأنه تاريخ الكورة كبير. اليوم نرجع بكم تقريبا ل 2005 فينال تشامبيونز ليج، معرفش عرفتوا الماتش أميرة
2: اسطنبول معجزة اسطنبول يتسمى
1: ماتش ميلان
2: بالرسم الميراكل دي اسطنبول
1: جوستومون، من أقوى الماتشوات في العالم ميلانو وليفربول ذا نهائي 2005 اللي صنف واحد من أقوى الفينالات تشويقا وإثارة. دقيقة لاعب مالديني افتتح النتيجة بعد كرة ثابتة نفذها بيرلو ومالديني في 18 بساقه اليمين مركي البونتو، من بعد 38 كريسبو سجل الثاني اسيست من تشيفشنكو، في 44 كريسبو سجل الثالث بعد اسيست من كاكا، 3 بلاش في الميطان يقول قائل انه يبداوا يكتبوا على التروفي بتاع تشامبيونز ليج سي ميلان وبطل اوروبا، لكن ليلتها ليفربول كان عنده راي اخر وكلام اخر. الشوط الثاني تغير معطيات 6 دقائق كانت كافيه وقتها ليفربول باش يرجع، بونتو ستيفن جيرار في 54 سميشير تصويبه من خارج 18 في 56 جاتوزو يعمل غلطه في 59 جي بينالتي شوتها عرقل على جيرار شوتها تشابي الونزو شدها ديده لكن بعد الونزو يحولها الهدف، من بعد معناها 3-3 حتى الاشواط الاضافيه كان شيفشينكو ضيع كوره لكن كان التالق لدوديك شد البيرلو شد تشيفشينكو
2: بكل لقطه شهيره يبدا يتحرك على
1: اللين يحصل لدوديك وبالتالي تحول الفرحه من جماهير ميلانو الى جماهير ليفربول. وقتها لقب تشامبيونز ليج الخامس واول لقب بعد 21 عام لليفربول عام 1984 خرتيتر. ميلانو ضيعت فرصه اللقب السابع لكنها عودته في 2007 ومن وقتها ميلانو ما عودتش هزت اللقب. وقتها وينك امير 2005 انت؟
0: فارس في الدار باك
1: قرب شويه
0: باك نتفرج ماتشويت بسقعد في التاريخ وماتشويت المجنونة خاطر معناها الزوز فرق بعاد على بعضهم معناها ميلان وليفربول وكي فريق كبير اما ليكيب لي 11 الينيه اللي كانوا من ميلان ومن ليفربول لا مقارنه مع 3 بلاش في الميتون ساي معناها كل شيء. لازم تفهم ليفربول رجعت سجل 3 ضد ديدا كافو مالديني نيستا ويابستا معناها ذوما
2: تحلم وغاتوزو
0: قدام في لونتري وغاتوزو وبيرلو معناها ذوما في لونتري مو تقعد تريني ساعة باش تماركي ثلاثة ويبقى نجحت ليفربول بالسجن ثلاثة مع شفشينكو مع كاكا مع كريسبو باش تفهم قداش زاد الماتش مجنون اللي ضيعوا بينالتي هما لي دو سبيسياليست تعمل شفشينكو بيرلو معناها ذا اللي عمرهم ما ضيعوا جاو نهار فينال وضيعوا هذيك هي متعة كرة القدم ليفربول ما استسلمش رغم انه الميلان اقوى منهم على جميع المستويات امنوا برواحهم ورجعوا من 3-0 في النهائي وبعد فازوا بضربة جزاء بون بعد ميلان خذروا فونش في 2007 اما جينيراسيون هذيك ميلان وتقريبا اخر نهائي كان المالديني خسر تيتر بلقب هذيك حاجه توجع ميلانيستا بيان سور قاعده توجعهم برشا وتحيه صاحبنا محمد سلامه
1: ميلانيستا محمد انت وليد وقتها وينك ماكش في روسيا مازلت صغير معناها
2: ايه روسيا انا حكيت لك 2008 الواقع بتاع روسيا ليه 2005 في ماي انا اول عام سينيور وقتها في نادي الافريقي كنت نقرا زادا مازلت نقرا في الليسي معناها باك زادا في نفس الوقت انا بريسك انا وامير نفس العمر 87-86 نفس جنراسيون وتبعت الماتش كيما الناس الكل تفرجت فيه ومستحيل قلت معناها بعد 3-0 ترجع وتعدل لكن في ايكار نتاع 6 دقائق 3-3 ميراكل علاش قلت لك هذه ما تنجم تكون كان معجزه داير تسمى بالمعجزه نتاع اسطنبول الماتش هذاك معناها مستحيل واحد يقول ترجع 3-3 وتربح بار بينالتي اما ذيك هي كره قدم ديما فما لي سوربريز هذوما كيما ماتش ما نحبش نحرق لك الماتشات الاخرين
1: ميسالش قلت ان
2: كيما تروح بايرن ومانشستر 99 اللي في دقيقتين قلبت عليها الماتش ولا الريمونتادا 6-1 نتاع معناتها برسا بي اس جي برسا ماتشات
1: انا تفرجت في الميتون الاول سي بون معناها ما عادش فيها خرجت عمل دور ورجعت نقا من بعد اللعبه 3-3 مانيش مصدق معناها الناس كل اللي ما تفرش ولا يجي يتفرج باش يكمل باش يقول لك كيفاش باش تشوف اللعبه هذه امير في الفوتبول سهل معناها هذا هو عالم كره القدم معناها فينال يقول قائل انه معناها واحد ربح 3 بلاش كان درس نتصورونا وقتها معناها
0: يصيروا هما راو كيفنا نحن معناها حتى انشيلوتي ينجم يغلط في تغيير ينجم يغلط شبيه مثلا نحن نرجع لكاس العالم الاخرانيه الناس مثلا وقتها في مصر قعدوا يلوموا على حسام حسن علاش ما زاد ساكسيال درجه من بعد ضد لونجلتير قال لك هاني زدت دو زاكسيو وما نجمتش ديجا مزيد كي سمعت توخيل في انترفيو مؤخرا بودكاست معناها قال راو لو ريتم معناها قال نعرف ناس كل تنقط فيه انا ما نتحمس وليتي واختيارات وكذا قال لو ريتم امبوزي بار لي زارجونتان وكيفاش كملوا في الاخر بثلاثة واحد ست ثلاثة مدافعين قدامهم من بيفو ستة مهاجمين قال حاجة عمري ما ريت أول مرة في حياتي قراها أنا في شخصين في كرة القدم ونفس الشيء الملاعبية متاعي أول مرة يراو معناه فريقي سيزا تاكون معناه دونك معناه بشي وريك قول تهبط الأرجنتين معليش حسام حسن ما زادش توخيلة وهبط دوز أكسيو ورجعت عليه وربحته حتى هما نجم يكون سيرو غلط غاتوزو الغلطه نتاعو في الهدف الثاني زاد عاونت ليفربول باش يرجع في المباراه معناه يصيروا دي في جو اللي يخليوك ساعات ترجع في في في مباراه مي مش ديما باش يصيروا اكيد انه المفروض سورتو كيما قلنا في المباراه هذيك بالذات ميلان ديجا اقوى من ليفربول بطبيعته فرديا وجماعيا يزيد 3-0 في الميتون المفروض كل شيء فيه لا لو ميريت يرجع ليفربول لستيفن جيرار اللي تقريبا سيتي هو
1: يرجع
0: تشابي الونزو شوية فيو اللي وقتها ما زال ما وصلش للتوب نيفو مي ليفربول وقتها تحكي معناها توب ديس مثلا بالون دور لسوليتي ستيفن جيرار مالغريسا رجعوا ضد الميلان هذيك معناها
1: دونك ماتش ما يتنساش نحاول وكا كل مرة وين نلقاو الوقت باش نحكي ونعاود نجبدوا ماتش من الماتشوات نتاع العالم وخاصة عالم الكرة اللي في تاريخه الكبير انه ديما نلقاو مباريات نحاولوا نحكي عليهم
3: الماتش اللي ما يتنسيش الماتش اللي ما يتنسيش سامتي سبور كل هالسبت فامي برهومي
1: نعملوا دورة في البطولات الأوروبية وليد تبعك العادة أنت ما شاء الله عليك وحتى أمير زادة تبارك الله علينا
2: يبدو دي ماتشو
1: خوية تبعو مالورزمو احنا ما تفرجناش في طرح إنتر وروما اللي فيها 2-2 عندك فكرة على ماتش أرسنال وبرايتون عثرة أرسنال اليوم ضد برايتون
2: والله بو البارح تبعت شوية تشيلسي وبرنتفورد معناها 0-0 بريمير ميتون بعد دوزيام ميتون دقيقة 60 زاد 0-0 شوف بطولة الإنجليزية
1: بعد ثلاثة بلاش
2: مركي وخوي دو تروا بيوت في 20 مينوت عادي ساعات أقل تشيلسي معناها جاب ديزوكازيون لكن برنتفورد سنة قوية وربحت معناها 3-0 بالمانيير وكل شيء اليوم معناتها بصراحة برايتون سيفري سنة معناها إكيب محترمة وربحت ديجا في الكوب يا ترواجور قلبت الطاولة على مانشستر كانت خاسرة وربحت
0: ثلاثة اثنين
2: فوالا ربحت الماتش الاخراني واليوم تربح ارسنال اللي ارسنال معناها فيناليست تشامبيونز ليج وعملناه البطل معناها انجلترا الحقيقة ما كنتش متوقع الهزيمة هذية لكن ذكا هي البطولة الإنجليزية معناها بكلها مفاجآت ساعات كيب معناها تبدأ بشتيح ولا طايحة ديجا من اللي تربح لك السيتي وليفربول وعادي جدا معناها كرة الإنجليزية ذكا هي
1: بالضبط. أمير عندك متعلق على نتعديه ونمشي للشامبيون آخر أخي أنت
0: بارك الله عليك هم عيد ميلادهم 125 احتفلوا أرسنال مباراة جاتوا 4-5 غريب برايتون كانت ناجد تسجل ثلاثة أخرين
2: أرسنال مش متعودين
1: دونك هذه بالنسبة لليوم نحكيه على البرسا ضد في سي سي في مع الماتش بعد شوية البرسا في مواجهة في سي سي في تلعب على الاكتريور البرسا اللي الدران ما يقفش البرسا بتعرفش نوع
0: لا عاد قبيلة في اللوف نحكيه وانا وليد معنى سناء البرسا وبايرن القوة الربي معنى دو ماشيين البرسا حسب رأينا ضد المنافسين الكبار معنى كيف شقة روحها مثلا مع البايرن مع بيزي مع الريال في بطولة اسبانيا فما شكوك حول الدفاع متاعها قدرته على التعامل مثلا كيف شيء تغزر كلاسيكو في اللي ترانزيسيون بشقة دولوتر كوتي مبابي فينيسيوس فما شوي شكوك على قدرة الدفاع على التعامل ولو كوبارسي معناها مدافع جون ممتاز برشا ما يزم يتحط في امتحان حقيقي البرسا مي سينو وسط ميدان وهجوم سيسيون ماشين دو جير كيما قلت البرسا والبايرن سنة القوة الربي
1: صحيح البارح البايرن اللي ربحها 7-0 اونيون برلين اللي فيها خضيره لوم دي ماتش وليد
0: ليه تا نضحكوا المشكله في دلوتر كوتي صابيري
1: اي صابيري اللي مارك
0: البارح وما لعبش تيتولير رغبة جيمي كون ماركا وعطى دوز اسيست
1: بعد شويه السي في والبرسا وليد شنو رايك في المباراه هذه
2: والله الأقرب برشلونة ميم سي سي في زاد راهو قاعدة تعمل في ماتشات محترمة ربحت دو ماتش على الاكستيريور معناها إيكيب باهية سنة كونتريرمون على المواسم اللي تعداو ما كانتش في أفضل حالاتها أما نتصور برسا باش تربح معناها بأكثر من هدف لصفر حتى كان باش تقبل أهداف
0: كما قال أمير
2: تمركي التساحية تمركي الكربة 5-6 وتقبل هدف هدفين مع راسينغ سانتاندير قبلت معناها دو بيوت وربحت 7 مركز 28 بونت وبرشلونة في 4 ماتشات احنا الليكيبات نتاعنا 28 على 4 مواسم المركيو فهمت كيفاش البايرن نون بارلون با البايرن كي تحط تفرج فيها ميتون الاول شيء تقول شنو هي الحكايه من بعد تزيد تلقى الماتش تلقاه وفيه 6 بشيء كيما بودو غليم الماتش اللي لعبته في الشامبيونز ليغ 0-0 اما شنو خويا لي زوكازيون اللي جيو ومعناتها تشوف حتى في الاستاتيستيك معناها اكسبتد جول والجول قداش نحى والله ربي يكون في عون حارس مرمى صحيح. اللي باش يلعب وديفونس باش يلعب كونتر بايرن وكونتر برسا وحكينا انا وياك راهو شيء غريب معناها فورس اوفنسيف اللي عندهم برسا والبايرن معناتها حاجه كبيره ياسر منتمنيها لحد بصراحه
0: وليد البايرن المشكله اللي اختار دو بارتو كره طويله من لجنيه من دولا تيروم الوسط من لاكس كان يلعب بظهره ويلعب بالراس معناها البايرن كل انواع الهجوم الهجومات كل انواع السيب دو جو الكل تلقاهم فرد مباراه بايرن لطف
2: بصراحه
1: غدوه لاتيكو والريال ما 3-4 دونك والريال يلاحق البرسا بعد الشبع عثره اللي عملها وشبع عثرات سينو نحكيو على زاده تروح لوين بي جي تكون انطلاقه بي جي الحقيقيه لان مازلنا ما ريناش بي جي الفيرسيون تاعها المعروفه لانه
0: في البطوله
1: حاجه اي في البطوله
0: بون بي اس جي خاطر قاعد غير شويه معناها كليوش دخل في حساباته ولا يلعب كملاعب اساسي حتى الاخت العثرات اللي عملتهم في البطوله ما يخافوش. بي اس جي زاد من الفرق القويه والمرشحه ومدرب العوام الاخرى تقريبا افضل مدرب موجود في اوروبا لويس إنريكي، قدره كبيره على التعامل مع الملاعبيه، معناها كيفاش يجيري الفستير، كيفاش يجيري الستار اللي عنده، وكيفاش يتعامل مع المباريات. بياسور نوام وضعيتها صعيبه ديجا، مازالوا كي خسروا 4 هما مع بيشكتاش في اليوفا. لوين مشاكل كبيرة، تخبط كبير، كل عام مدرب، كل عام مدير رياضي،
1: فوضى
0: في اللوام كبيرة برشا. هما كلاسيكو ولا بالاسم، خاطر العوام الاخرى
1: نتائج
0: سيطرة. مارسي ربحت شي مرة ولا عملت شي زوز تعادلات، مي سيطرة كبيرة ملير قطري، معناها ملي القطريين خذاو البي اس جي ولات فوارق كبيرة. ان شاء الله انا شخصيا ان شاء الله اللوام تعمل حاجه، ما صعيب
1: صعيب صعيب, صعيب بالفورمه نتاع
2: عامله الخير مارسي، عامله الخير. وحتى راهو بي اس جي سنه في ديبي دي سيزون فما بيس دو ريجيم شويه بارابور لعامله، معناها خسرت عملت نول مع ليل، معناها رجعت
0: دو نول ليل ورين دالي
2: فوالا، عملت دو نول
0: وخسرت مع موناكو في البارك دي برانس،
2: وخسرت مع موناكو فوالا. اخر مره ربحت ان زيرو مع ريمس تقريب
0: رانس في البطوله
2: فوالا، معناتها النتائج نتاعها والمردود نتاع بي اس جي اقل من عمناول، اما ساسو كومبرون معناها فريق راو تيتروات، معناتها الممكن الكل، معناها في فتره قصيره عمل رمساج، معناها كيفاش يقولوها دار عليهم لتيتر الكل، ما خلى حتى تيتر محلي ولا
1: الاخضر واليابس،
2: الاخضر واليابس وعادي، معناها راهو باش فريق
0: ايوا ما عملش تعديلات لازمه راهو يبيعوا كل جيهم الكوب دي مون، دونك اعطاهم وقت نتاع راحه ما يلعبوش، هما كنتو تيدي ما يقول لك انا خلي يرجعوا لي شويه روتار ويلعبوا امريكات 5 ماتش تو يرجعوا يحضروا
1: اللي
0: صار اللي ريناه في الشامبيونز ليغ، بداو يحضروا لي ستار اللي عنده فيتينيا واحد بداو يحضروا. ما
1: تحبوش تراهم خويا
0: تحكي على بي اس جي
1: كملنا قبل الصباح هكا نكونوا نهايه وصلنا نهايه ساندي سبور. يعطيك الصحه امير، شكرا لك، يعطيك الصحه وليد، يعطيك الصحه، شكرا
2: انا خويا اذا بديت نتلك من معناها
1: سيد نسق علي رونالدو
2: والله لا بالعكس بليزير وهكا مواضيع معناتها انتريسونت هكا نخرج شوية من البطولة ونحكيه على المقابلات تاع برا حتى المستمع
1: يعجبوه كلنا هكا باش نحاولوا كلنا السبت من نلقاو الوقت نحكيه على البطولات الأوروبية نكونوا موجودين معكم. مديك صحة دلي، شكرا ليك والإخراج كيف كيف يوسف اليوم كان معنا في الديجيتال، تحية الوائل، نقول لكم في الأمان، باي باي.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية بن عروس تشدد على ضرورة رفع درجة اليقظة وتكثيف العمل الميداني ومضاعفة الجهود للقيام بالتدخلات الميدانية في إبانها تحسبا للتقلبات الجوية. ووفق المعهد الوطني للرصد الجوي يتسم الوضع الجوي الليلة بهطول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا المناطق الشرقية مع تساقط محلي للبرد. رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي رياض جويدر يؤكد أن ارتفاع معدل العمر في تونس يجعل مرض الزهايمر من المسائل الصحية والاجتماعية التي تتطلب مزيدا من الاهتمام باعتبار أن خطر الإصابة يرتفع مع التقدم في السن. وجويدر يوضح أن الزهايمر لا تقتصر تداعياته على المريض بل تمتد إلى أفراد الأسرة والمحيطين به، مشددا على أهمية إدراج الزهايمر ضمن الأمراض المزمنة التي تستفيد من التغطية الصحية بالنظر إلى الكلفة التي تتحملها الأسر. وفيما يتعلق بالوقاية، رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي رياض جويدر يبين أن التعامل مع عوامل الخطر يجب أن يبدأ منذ سن مبكرة من خلال التحكم في مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والعناية بالتغذية إلى جانب المحافظة على النشاط الفكري والجسدي، مشيرا إلى أن بعض الدراسات التونسية أظهرت ارتباطا بين فقدان التعليم وارتفاع مخاطر الإصابة بالزهايمر، داعيا المتقاعدين خصوصا إلى عدم التوقف عن النشاط الفكري والاجتماعي للحفاظ على نشاط الدماغ. في أخبار العالم، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يقول إن طهران وصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحابها من مذكرة التفاهم، مضيفا أن شروط إيران للتفاوض هي إنهاء الحرب في جميع الجبهات والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول أن الصراع بين السعودية والحوثيين وأن مقترحات لإنهاء القتال نقلت إلى جميع الأطراف، مضيفا أن الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط لم تعد قابلة للتحمل اقتصاديا. لهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكم الفريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
1: في تونس موزايك FM.

0: Big hits.
1: Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل. سوسن الغريبي.
2: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ويكاند جديد سامبي سوار واحد اخر وساعتين موسيقى على موزايك اف ام من 8 ل 10 متاع الليل. نعيشوا مع بعضنا لي نوفوتي توب ستريمينغ يوتيوب تشارت وهيت راوند ذا وورلد باش نرجعوا شويه بالوقت ونعيشوا موسيقى 1995 وبطبيعه اولد بات جولد الاغاني اللي عمرها ما تقدم. وسؤال السهره حاضر اليوم، شنو هي الاغنيه اللي ذكرك بالخريف؟ ابعثونا اجاباتكم على واتساب موزايك 23 513 ألف. واليوم عنا ليكم سوربرايز باش ربحوكم دي انفيتاسيون باش تحضروا السهرة نصيف زيتون ورحمة رياض في إطار سهرة افتتاح الدورة 26 لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نهار 22 سبتمبر 2026 مع 8:30 متاع الليل في المسرح الأثري بقرطاج. اللي عليكم تعملوه إنكم تبعثونا دي ميساج على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. ومن بعد نعملو تيراج وصور بطبيعة بون شانس ليكم الكل. مالا خليكم مع خالد في الإخراج التقني كيف العادة في فورمة كبيرة كل عهد شماريخ ودني. طيب أنا قلت عمل جو أي بي بلا أي عوديل عجبتني ولا ومعنا وائل في ستاندخ ومعاكم ومعكم سوسن الغريبي للعشرة متاع الليل. ألوغ سي بارتي في هيت كلوب انترانس مع مورسو مكسر الدنيا هلا يا ميد بوان في التشارت متاع العالم الكل. نحكي على كارول جدي وجديدها بيبي واو على موزايك.

0: ترانس وقيد هوت اند فريش.
1: هوت اند فريش
0: وفي هوت اند فريش باش نعملوا ان تور دوريزون على اخر الاغاني اللي هبطوا الجمعه هذية من الار ام بي للهيب هوب الافرو بيت للبوب والارابيك بوب. ونبداو مع سو جود الكندريك لامار وجيني ايكو, خرجت نهار 11 سبتمبر 2026 وهي موجوده في البوم اسمه ويست سايد ويمسي. الايكو هو زاد اول البوم اللي هي بعد 6 سنوات والغنيه راهي صحيح اللي هي جديدة, أما راه الكولاب تنجم تقول اللي هو ثاني كولاب من بعد الكولاب اللي عملوه عام 2013. دونك هذا اكستريم من غنيتهم سو جود.

بوب نمشي للأفرو بيت مع واحد من أهم الأسماء في الساحة النيجيرية ريما وغنيته جديدة أو نو وخرجت رسميا نهار 11 سبتمبر 2026 كسينجل مستقل ومازالت مرتبطة بالمرحلة الجديدة في مسيرة ريما قبل الألبوم اللي باش يخرج بروشينمون. الغنية عملت انطلاقة قوية على الأخر على خطر عملت أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب في حوالي 48 ساعة أكهو.

وعلى الارم بي والسول صعيب برشا ما نخفوش عند جون ليجند اغنيته جديده داي لايت اللي خرجت نهار 12 سبتمبر وهي اول سينجل من البوم اللي باش يخرج بروشينمون اسمه ميوز نورمالمون يخرج نهار 23 اكتوبر والاهم لهذا الكل انه الالبوم كامل هو باش يكون من انتاج فاريل ويامس

على Arabic Pop ومع هالفوهبي واغنيتها جديدة واللي اسمها سيبو سيبو، خرجت نهار 14 سبتمبر، وهي سينجل جديد بتبيعة من هيفا، خاطر تعرف اللي هي نحات وهبي ولات تو سامبلومون هيفا. الاغنية عملت انطلاقة قوية على اليوتيوب ووصلت لأكثر من 2 ملايين مشاهدة في نهار.

غنية لايت على الاخر وخفيفة شورتو في الريتم متاع السيف وهذايا بتبيع ما نستغربوهوش من هيفا وهبي. لما نخليكم مع زوز مرسويت وغيمون عملوا البوز هالليامات هذوما الكل. نبدأ بأصالة وغنيتها أم العرايس. بتبيع أم العرايس هي واحدة من الغنيات اللي موجودة في مشروع كامل, مشروع خدمة عليه أصالة. بتبيع قاعدة تفيزي أكثر الأغاني الدمشقية الأغاني السورية القديمة. ذكركم اللي أصالة صنعت الحدث نهار الخميس بأحيائها الأول حفلة في سوريا بعد غياب 14 سنة كاملين على بلادها. حفلة عديتها مباشرة برشا قنوات عربية. دونك نسمعوكم شوية آخر أصالة في أم العرايس. ومن خليكم تتسويت مع راغب علامة وأحدث إصداراته. الغنية اسمها جنون. الغنية خرجت نهار 14 سبتمبر وفي أياماتها الأولى جنون عملت أكثر من 100,000 مشاهدة على اليوتيوب. دونك نخليكم تو سويت مع جديد راغب علامة في جنون على موزايك اف ام.

0: لك هذا هو جديد محمد رمضان واللي سمعتوه على موزايك كافيه مقيد Old But Gold.
1: Old But Gold.
0: وفي الإكران هذية كل مرة نقترحوا ثلاثة غنيات كل غنية الجيل معين. نبدأ المرة هذية بالمقلوبة، نبدأ بالجيل متاع ليزاني 2000 على خاطر باش يكون أنوماج باش نعملوه للجروب دروك ميتيك لجروب فرنسي ريتا ميتسوكو واللي لفوا متاحة كاترين رينجور فرقتنا نهار 14 سبتمبر، واليوم كان ليزوبسيك متاحة في باريس دونك باش نسمعوا لها دينغ دانغ دانغ واللي خرجت عام 2007. سينو استنى ناتالي إمبروليا لا شانتوز أستراليان باش ترجعنا العام 1998 مع أغنية تورنا. ما نخليكم توتسويت مع الموسو هذي، اسمعناه برشا جمعة اللي فاتت في الليستوري مع تراند لزاني 80. سيندي لوبر ترجعنا العام 1986 مع Girls Just Wanna Have Fun على موزايك FM.

ترانز كل سبت واحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك اف ام.

0: عملتش ستوري على الغنية هذي غنية روبي. أنا مش مغرورة على مزيكا فين في كلوب أنترانس وقايت توب ستريمينج.
1: توب ستريمينج
0: واليوم باش نعملوا ان بتي تور في عالم الفرنش سبيكين ميوزيك، اغاني بالفرنسيه. اما السوكسي نتاعها تعدى الحدود وصل المليارات بين اليوتيوب وستريمينغ. ونبداو بغنيه مختلفه شويه، هاديه رومانسيه، ولات مع الوقت ان فينومين مونديال. نحكي على لو كنديان باتريك واتسون، جتو ليسري ديمو. الغنيه خرجت رسميا نهار 10 سبتمبر 2010 وكانت اصلا مرتبطه فيلم واللي اسمه ماغيفي. والفان فاكت في الحكاية هو إنها عملت الكامباك متاحة، كامباك ضخم بعد سنوات من صدورها، خاصة بفضل التيك توك والإنستغرام اللي تعرفوا الناس الكل هذوما السوشيال ميديا اللي قاعدين يرجعوا في الأغاني القديمة. دونك رجعت بقوة عند الجينزي وعلى سبوتيفاي. الأغنية وصلت اليوم الأكثر من أسمع مليح، أكثر من مليار و43 مليون بلوتو مليار ستريم، يعني مليار و43 مليون ستريم على سبوتيفاي. دونك هذايا اكستريم من غنيت جو تو ليسري ديمون.

0: فرانشمون كان باش يزيدوها شويه باش نرقدوا الحقيقه. مازال بكري على النوم صحيح، راه اليوم راه سامدي سوار نورمالمون الجو نورمالمون الموزيكا اللي طالع على الاخر، دونك با بزوان انه نكملوا الغنيه هذيا خاطر اكثريه الناس نصورهم باش يقعدوا يثاوبوا. دونك سمعتوا اكستريم الاغنيه هذيا. نمشيوا لواحد من اكبر العيد في تاريخ الموسيقى الفرنكوفونيه، نحكي على ستروماي الوغ اون دونس. الاغنيه خرجت في سبتمبر 2009 ومن بعدها دخلت في ألبوم تشيز اللي خرج عام 2010، والغنية هذه كانت من التراك اللي خلت ستروماي يخرج من بلجيكيا ويولي اسم عالمي. من نخليكم مع إكستري من غنية ألوغ أون دونس.
1: ألوغ أون دونس
0: وريتم صحيح.

الأوربن فرنش بطبيعة نحكي على آيا ناكامورا في جاجا. الأغنية خرجت كسينجل نهار 6 أفريل 2018 ومن بعدها دخلت الألبوم ناكامورا اللي صدر نهار 2 نوفمبر 2018. دونك نذكركم اللي آيا ناكامورا هي أكثر فنانة فرانكوفونية معروفة في العالم الكل. هذيك

نذكركم اللي جاجا عندها أكثر من 578 مليون ستريم على سبوتيفاي, وفي المرتبة الثانية نلقاو ستخوماي مرة أخرى. دونك نخليكم فلا مع ستخوماي في غنية بابا وتي اكستري من ألبومو 2013. أما توت سويت اندي لا ديرنيير دانس المورسو, هذا يخرج عام 2014 وعمل أكثر من 789 مليون ستريم على سبوتيفاي. Tout de suite, Indila à la Mosaïque FM.

0: سمعتوا ستروماي بابا اوتي على موزايك اف ام في هيت كلوب اند ترانس.
1: هيت كلوب اند ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل على موزايك اف ام.
0: وليلة باش ربحوكم ديز انفيتاسيون باش تحضروا لسهرة نصيف زيتون ورحمة رياض في إطار سهرة افتتاح الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون نهار 22 سبتمبر مع 8:30 متاع الليل في المسرح الأثري بقرطاج. اللي عليكم تعملوه إنكم تبعثونا دي ميساج على نمر واتساب موزايك 23 513 ألف. ومن بعد نعمل لكم تيراج أو سور اي بيان سور بون شانس ليكم الكل. نذكركم اللي شوية خير في ويك لي اي كون باش نرجعوا الكاريير سيلين ديون اللي عملت الكامباك نتاعها. كوتي موسيقى استناو برشا مرسوات جدد بيان سور ا ديكوفرير. هاك قبيليكا ستروماي قال بابا اوتي هيبه اوتي هي هاي هنا بحضينا. دونك خليكم توتسيت مع هيبه في الاخبار.
1: البرمجه الشتويه على موزايك فام. الموسيقى نون ستوب ستوب. اسمع أقوى الموسيقى أقوى البلايليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طربيات، الأربعة فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماسعة. وما تنساوش دي جي شو avec nos DJ résidents Mosaic FM. Rayhan في Spirit of Ibiza, Maru في Vibration و DJ Bash في Memories. Mosaic FM, your sound, your energy. الأولى في تونس راديو موزايك FM تونس. الأخبار
2: موجز الأخبار. أهلا بكم. رئيس الإدارة بإقليم الحرس الوطني بالقصرين العقيد أحمد كداشي يؤكد ارتفاع منسوب المياه بوادي حيدرة ما أدى إلى قطع الطريق الجهوية عدد 51 الرابطة بين حيدرة وطباقة نتيجة تهطل الأمطار مساء اليوم. والعقيد أحمد كداشي يدعو إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها ومستوى تدفقها، فضلا عن عدم المجازفة بقطع الطرقات أو النقاط التي تشهد تراكم المياه، مشيرا إلى أنه يمكن الاتصال بالرقم 193 لطلب النجدة عند الضرورة. عضو المجلس المحلي بسيدي سهيل من معتمدية تالا من ولاية القصرين فيصل القصوري يؤكد تسرب مياه الأمطار لعدد من المنازل بالجهة بعد نزول كميات كبيرة من الأمطار مساء اليوم، مشيرا إلى تدخل وحدات الحماية المدنية لشفط المياه. وكانت اللجنة الجهوية للتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية القصرين طلبت من كافة مديري المدارس الابتدائية فتح المدارس على ذمة العائلات المتضررة من الأمطار التي تهاطلت بغزارة في الجهة مساء اليوم. المؤرخ عبد الحميد لرقش يعلن عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو، موضحا أن 4 بلدان من بينها تونس قدمت ملفات لترشيح ابن خلدون ومؤلفاته للإدراج ضمن هذا السجل، وهي الجزائر وتركيا ومصر. في أخبار العالم، صحيفة التلغراف نقلا عن صور أقمار صناعية حديثة تفيد بأن إيران تعمل بسرعة على إعادة بناء منشأة عسكرية سرية مرتبطة ببرنامجها النووي كانت قد دمرت سابقا بقنابل إسرائيلية خارقة للتحصينات بجنوب شرق طهران. التحالف بقيادة السعودية يقول إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه الرياض، مشيرا إلى أنه أحبط هجمات الحوثي على المدنيين بمدن بيش والطائف وفرسان وينبع. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إنه قد تكون للسعودية احتياجات عسكرية في مواجهة جماعة الحوثي، وإنه سيتم بحثها بإطار الاتفاق الثلاثي مع باكستان، مضيفا أنه ليس مقبولا أن تكون السعودية جزءا من حرب أمريكا وإيران وهي لا ترغب بدخول الصراع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق هيت كلوب أند ترانس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. Check this out. Heat Club and Trends. Heat Club and Trends. كل سبت واحد من 8 للعشرة متاع الليل. ساوسن الغريبي.

0: ديني. هذا هو جديد نانسي عجرم واللي سمعتوها على موزايك اف ام في هيت كلوب ان ترانس سقايت ايكون ويكلي
1: ويكلي ايكون.

يصير كيسود غاب على المسرح أكثر من 6 سنين أما عمره ما غاب في قلوب الناس. شنو يصير كيف فنانة ترجع لستيج وهي تعرف اللي صوتها هو سلاحها والمرض حاول ياخو منها سلاح؟ هذا الجواب هو سيلين.

0: اليوم في ويكلي ايكون باش نحكيو على اون كارير اكسيبسيونيل اكثر من 4 عقود ومشوار بدام الكباك وصل لاكبر مسارح العالم.
1: Yes. Ladies and gentlemen, Queen is truly one of the greatest band in the history of rock music. And tonight, I would like to pay tribute to them. I love Freddie Mercury. He was such an amazing singer.

سيرين جون تولدت في 30 مارس 1968 في شارلمان في كندا، وهي أصغر طفلة في عائلة متكونة من 14 صغير. ملي هي صغيرة كانت تغني مع عائلتها، وفي عمر 12 سنة كتبت أول أغنية لها سونيتي كان غيف.

وقت كان عمرها 14 سنة عام 1982 ربحت جائزة في الورد بوبولار سونغ فيستيفال في طوكيو قدام 115 مليون مشاهد، ومن وقتها بدأت الرحلة العالمية. عام 1988 سيلين تربح لوروفيزيون مع سويسرا بغنية نو بارت.

International Breakthrough الحقيقي جامعة يونيزن، ألبوم خرج عام 1990، أول ألبوم كبير ليها بالإنجليزية. ومن بعدها جات اللحظة اللي بدلت كل شيء، بيوري أند ذا بيست، الغنية تربح أوسكار وغوامي وسيلين تدخل رسميا العالم السوبر ستار.

ولا من أكثر الألبومات الفرنسية مبيعاً في التاريخ بحوالي 10 ملايين نسخة عالمية. ومن بعد عام سيلين تخرج Falling Into You، الألبوم يولي واحد من أكبر لي سوكسي دولا ديسيني، نمبر وان في أكثر من 11 بلاد، ويربح غرامي أورد الأحسن ألبوم واللي باع أكثر من 30 مليون نسخة. ومن بعدها عام 1997 يجي الفيلم اللي باش يخلي اسم سيلين مربوط للأبد بتاريخ السينما والموسيقى، تايتانيك My Heart Will Go On.

أغنية تربح غرامي وتربح أوسكار وتولي واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ الموسيقى والسينما. أما سيلين ما وقفتش لهنا، في 2003 تدخل عالم لاس فيغاس ريزيدانسيز بطريقة ثورية مع نيو داي. أكثر من 700 شو سولد أوت وقدم حوالي 3 ملايين متفرج. لكن في 2022 سيلين تعلن عن إصابتها بمرض عصبي نادر اسمه متلازمة الشخص المتيبس، والمرض أثر على

لكن تروك كامباك جاي نهار 12 سبتمبر 2026 باريس بلينيتود داغينا. ترجع لعالم الحفلات بعد 6 سنين غياب قدام أكثر من 30 ألف شخص، 25 أغنية، أكثر من ساعتين من الموسيقى وسلسلة عروض في سبتمبر وأكتوبر مع عروض أخرى في ماي 2027. سيلين ديون رجعت باش تغني، والروحة كان أكبر من مجرد غتور موزيكال، هو غتور دو لا فولونتي، غتور دو لا باسيون، وغتور ديون فوا اللي العالم استناها من طفلة صغيرة في الكباك للغويمي الأوسكار التايتانيك لاس فيغاس واليوم باريس. سيلين ديون ما رجعتش فقط للمسرح، سيلين ديون رجعت باش تقول لنا The show must go on، وهذه كانت ويك

ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك اف ام.

0: سمعتوا سان لوفون محمد عساف في ماسكارا لموزيك فيم في هيت كلوب ان ترانس وقايت يوتيوب تشارت.
1: يوتيوب تشارت
0: حسب رأيكم شنو ما أكثر 5 كليبات تفرجوا عليهم الناس في العالم على اليوتيوب الأسبوع هذايا؟ دونك توا باش نعطيكم بيان سور بلاي ليست نتاع أكثر الكليبات مشاهدة الجمعة هذه. ونبداو مع المرتبة الخامسة بغنية مازالت مستمرة في تحقيق أرقام قوية. نحكي على هانتريكس جولدن. بطبيعة الكي بوب حاضر وبقوة، أكثر من 31 مليون مشاهدة على اليوتيوب الأسبوع هذايا. أكهو راهو الكليب عامل أكثر من 300 مليون فيو ملي خرج عم ناول

كي بوب مكتسح العالم لبخوف في المرتبة الرابعة. نلقاو جيزو في كلينك. جيزو اللي كانت ممبر من جروب بلاك بينك حتى هما زادا يعملوا في الكي بوب. غنيت كليك خرجت نهار 4 سبتمبر 2026 وقالت تحقق في نجاحات كبيرة على الاخر. دونك هذا اكستريم من غنيت كليك.

الموسيقى الهندية حاضرة وبقوة مع كلياني وبطبيعة الفنانة الهندوية اللي معروفة على الأخر في الهند اسمها شريا غوشال. المرسو خرج ديجا عنده 6 شهور وعمل أكثر من 46 مليون مشاهدة في الأسبوع هذية أكهو على خاطر هو جلوبال مو عامل أكثر من 400 مليون فيو على اليوتيوب. سي نورمال خاطر فيو للهند ديجا عندها أكثر من مليار, دونك سي نورمال كو النومبر دو فيو باش يكونوا بطبيعة عالين على الاخر. دونك هذا اكستريم من غنيه كلياني.

في المقبة الثانية نلقاو شاكيرا بورنا بوي بأكثر من 78 مليون مشاهدة الجمعة هذية أكاهو بغنية داي داي الغنية الرسمية متاع مونديال بتبيع المونديال اللي تعدى دونك المونديال اللي فات واللي فيه كومبينيزون ما بينات الموسيقى اللاتينية والأفروبيت دونك هذية إكستريم من غنية داي داي.

ديك اللي جايه من كوريا الجنوبيه ومع ممبر حتى هي زاده في بتبيع جروب بلاك بينك. الاغنيه عملت اكثر من 155 مليون مشاهده في اسبوع واحد. اكاهو نحكي على سواديكا واللي خرجت نهار 4 سبتمبر 2026. دونك تو سويت نخليكم مع سواديكا ليزا على موزايك اف ام.

0: سمعتوا الشيبي وجديد بيبي على موزايك FM في هيت كلوب انتران سوقاية هيت اراوند وورلد.
1: هيت اراوند وورلد. هيت اراوند وورلد.
0: ايه تو سويت باش نرجع بكم 31 سنة التالي. يا حسرة دوك باش نرجع بكم سبتمبر 1995 ونذكروا الموسيقى اللي ضربت وقتها ونبداو مع I Got Five On It من عند لونيز واحدة من الكلاسيك متاع الناينتيز وكانت طالعة في المرتبة الأولى ودجا قعدت أربع جمعات كاملين نمبر وان في الأمريكان بيلبورد.

وفي المقبرة نلقاو الجامايكان شاغي في بومباستيك. شاغي كان وقتها واحد من أكثر الأصوات المتميزة في الريغي فوجن، والغنية كانت في المرتبة الثالثة في الأمريكان بيلبورد، وحدها باعت أكثر من 10 ملايين نسخة في العالم.

سي في واتر فولز، واحدة من الكلاسيك متاع الناينتيز. بطبيعة ماهوش كان موسيقية، أنا ما حتى برسالتها الاجتماعية ذكركم اللي تي ال سي باعوا أكثر من 50 مليون ألبوم في العالم.

ومنجموش نحكيه على عام 1995 من غير ما نحكيه على الكينج اوف بوب مايكل جاكسون واغنيته You Are Not Alone واللي جيكم في المرتبة الثانية. الاغنية كانت من اكبر نجاحات البوم هيستوري.

ماي هارت حتى هو مازال عايش في قلوبنا. مايكل جاكسون ما أكثر أغنية ضربت مليح كما شهر هذية من عام 1995 هي أغنية Call You Gangsters Paradise، واحدة من الساونتراك متاع فيلم Dangerous Mind مع ميشيل فايفر. توت فيت Call You Gangsters Paradise على موزايك FM.

واحنا مازلنا معكم للعشرة متاع الليل. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا، قاعدين زاد يتابعوا فينا اون سيمينغ لايف موزايك اف ام. بالطبيعه هذه هيت كلوب ان ترانس، كل مره نمشيو للبلاد، كل مره نمشيو للتشارت في العالم باش نكتشفوا الموسيقى الجديده نتاعها. مي بيان سور زاد عندنا الموسيقى الجولد، الموسيقى اللي ما تموتش بالكل. هذاك علاش ماذا بيك نعرف اقتراحاتكم، كان عندكم هكا موسيقى تحبوا تسمعوها كوسوا في الجديد والا في القديم، باش هكاك نجموا مجوها في لي روبريك اللي عنا. نذكركم اللي عنا Old But Gold، عنا زادة Hot and Fresh واللي هما الإصدارات الجدد متاع الموسيقى. سينون زادة نحب نذكركم بسؤال السهرة، كل مرة نعطيكم سؤال. سؤالنا الليلة هو ماذا بيا كان تعطيونا الغنية اللي ذكركم بالخريف. شنية الغنية اللي ذكركم بالخريف؟ ماذا بيا كان بيان سور تبعثونا على واتساب موزايك 23 513 ألف. سينون زادة عنا ديز انفيتاسيون للربح بطبيعه في السهره نتاع نصيب زيتون ورحمه رياض. اللي تعملوه هو كونكم تبعثونا زاد كيف كيف على واتساب موزايك، باش هكاك تنجموا تربحوا لي انفيتاسيون هذيا. اما تو سويت نخليكم مع كايروكي وجديدهم تا تا تا تا.

0: ترانس كل سبت واحد من 8 للعشرة متعليل على موزيك فام.
1: 9:55 دقيقة هكا نكون وصلنا لاخر ليميشون نتاعنا. ميرسي اللي تبعتونا من 8 متعليل. ان غران ميرسي اللي كنت خلدون في الاخراج التقني, كان معنا وائل في الستاندار, وانا ساوس الغريبي نرجع لكم غدوة ان شاء الله في كلوب ان ترانس جديد على موزيك فام. بتبيع شوية خرجيكم الاخبار مع هيبة, ومن بعد هيبة تلقاو عدنان حوات في جلسات اف ام, وكيما وعدناكم نخليكم مع واتساب هيت. دونك واتساب هيت هذا هو, ولا بلوتو هذه هي الروبريك اللي كل مره نعطيكم سؤال هكا يخطر في البال. المره هذه سنيكم امي الاغنيه اللي تذكركم بالخريف. رامي قال انا كي نسمع اغنيه دلعونا النجوى كرم نذكر برشا الخريف, ما نعرفش عليه. شفتي هي تحب تسمع الحب الحقيقي لمحمد فؤاد, بعيش يا حبيبي, يمكن الحب نتاعها يمكن وفي الخريف, هذاك علاش تتذكر الاغنيه هذيا. وصابر يحب يسمع جوين داي Wake me up when September ends, وباش نسموها tout de suite على موزايك FM. بيان سور نحب نشكر اي واحد بعث لنا ميساج على واتساب موزايك, ونقول لكم توا صباح الخير, باي.

0: الأخبار الفلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: موجز الأخبار، أهلا بكم. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفاة 2026 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43.7%. ووفق المرصد الوطني للفلاحة، تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات. وارتفعت الصادرات بنسبة 20.7% لتنتقل من 5 مليارات دينار في موفى أوت 2025 إلى 6 مليارات دينار مع نهاية أوت 2026، ويعود ذلك بالخصوص إلى ارتفاع صادرات زيت الزيتون بنسبة 39.5%. المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني بجابس نزار الخالدي يؤكد أن الإدارة تلقت أكثر من 4000 مطلب للتكوين المهني من أجل 1365 موطنا تكوينيا وفرتها المراكز بالجهة لهذه الدورة. والخالدي يضيف أنه تم إدراج 3 اختصاصات جديدة، مؤكدا أنه تم القيام بأعمال صيانة لمراكز التكوين واقتناء تجهيزات بكلفة 3.4 مليون دينار بهدف تحويل جهة جابس إلى قطب إقليمي متميز لتنمية الكفاءات سيما في قطاع البناء والأشغال العامة. في أخبار العالم، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية يقول إن ادعاءات قائد القيادة المركزية الأمريكية بشأن مرافقة ناقلات النفط وخروج مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين تمثل عملية نفسية فاشلة تهدف وفق تعبيره إلى رفع معنويات القوات الأمريكية المنهكة وتبرير التكاليف الباهظة التي تكبدتها الولايات المتحدة. والمتحدث ذاته يؤكد وفق ما نقله التلفزيون الإيراني أن زمام المبادرة في مضيق هرمز ما يزال بأيدي القوات الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سينشئ قوة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تنظيم القطاع، وإنه سيعين مسؤولا عن الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب، مضيفا أنه لن يتم كبح نمو هذه الصناعة التي وصفها بالمذهلة بأي شكل من الأشكال، بل على العكس سيتم تطويرها. التوقعات الجوية اليوم غد الأحد، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، أمطار مؤقتا رعدية بأغلب المناطق وتكون أحيانا غزيرة بالمرتفعات الغربية وجهة الساحل وبالجنوب الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة. الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، والحرارة في درجة طفيفة. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع ماكل عوني في سبرك إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، الأقل من 23 عام، واليوم تم الإعلان على قائمة اللاعبين المدعوين للترابص الخاص بالزوز مباريات من تصفية كان ضد البنين. قائمة أعلن عليها أنيس بوجلبين، في حراسة المرمى أنس الخرديني، ريان بسباس ومعتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، مين إلياس جرولر، جوزيف طيب، وعمر عبد الحق، ياسين المناعي، يوسف الحرش، أنيس دوبال، ريان الرحيمي، علاء الدين الدربيلي، وجبريل مؤمن. في وسط الميدان أمان الله محرزي، حمزة العبيدي، ميراس بن حسين، محمد ريان عنين، لؤي تراعي، محمد صادق محمود. في الهجوم أنس الحاج محمد، وليد ذويب، نسيم الدنداني، عمر بن علي، وإبراهيم السويسي. مباراة الذهاب ضد البنين نهار 29 سبتمبر في سوسة، والإياب نهار 5 أكتوبر في لومي في التوغو. المدافع المحوري الجزائري ادم عليلي تمضى اليوم رسميا مع الترجي الرياضي التونسي عقد لمده زوز مواسم في صفقه انتقال حر. عليلي عمره 27 عام. قررت هيئة النجم الرياضي الساحلي صرف النظر على انتداب المهاجم السنغالي بابكار مبوبو لوصول السوسة في الأيام الفارطة للإمضاء مع الإتوال. القرار جاء بعد التشاور مع اللجنة الطبية للنجم. نجم المتلوي تعاقد مع اللاعب محمد والئ معالي لمدة 5 سنوات. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة أعلن على تأجيل مباراة شبان المبرمجين غدوة للرابطة الأولى والثانية بسبب سوء الأحوال الجوية. في بطولة إفريقيا الأهلي لكرة الطائرة منتخب رواندا هو منافس منتخبنا في الدور الرابع النهائي نهار الاثنين 6 في قبة المنزة. منتخب رواندا فاز اليوم على غامبيا في الدور الثامن النهائي. انتهت الجولة الثالثة من بطولة كرة اليد. الاتحاد التميمي خسر ضد النادي الافريقي 29-44. جامعة الحمامات خسر ضد نادي ساقيت الزيت 27-26. المنزة سبور خسر ضد النجم الساحلي 32-28. نصرة بولبا خسر ضد بعث بن خيار 24-26. نادي كرة اليد بجمال انهزم ضد سبورتينج المكنين 27-26. ومكرم مهدية خسر ضد الترجي الرياضي التونسي 27-22. في المقابلات خارج تونس في كاس الانتر كونتيننتال ماميلودي سان داونز ريدربو كاردوزو ترشح للدور نصف النهائي بعد الفوز على الاهلي السعودي اهلي جدة 2-1. اهم نتائج اليوم خارج تونس في انجلترا برايتون ربحت ارسنال 3-0. توتنهام خسر ضد استون فيلا 3-2. في ايطاليا مباراة القمة وفات بتعادل 2-2 بين روما والانتر. في ألمانيا شتوتغارت خسر ضد بوروسيا دورتموند 1-0. وإنتراخت فرانكفورت عادل مع فريبور 2-2. في إسبانيا إفسي سيفي خسر ضد البارسا 3-1. وسلتا فيغو ربحت راسينغ سانتاندير 5-0. في فرنسا لومون ربحت لوريون 2-1. ماتش كامل المنتصر الطالبي مع لوريون. وأولمبيك ليوني ربح رين بنتيجة 4-0. في البطولة التركية مباراة القمة ترابزونسبور ضد غالاتاساراي وفات بانتصار ترابزونسبور فريق محمد صلاح 4-0 في 3 بونتو أسيست محمد صلاح. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات. نخليكم مع دينوزيت في جلسة فم
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
6: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس الإدارة بإقليم الحرس الوطني بالقصرين والمتحدث الرسمي باسمه العقيد أحمد الكداشي يؤكد تدخل قوات الحرس الوطني بالجهة بالاشتراك مع مختلف السلطات لتأمين وإيواء 3 عائلات بالمدرسة الابتدائية بالعديرة في مرحلة أولى، ثم في المعهد الثانوي ببودرياس من معتمدية فوسانة بعد تسرب المياه إلى منازلهم. فيما يتعلق بالوضع الأمني والمروري، أكد كداشي أنه لم يتم إلى حد الآن تسجيل حوادث تذكر أو وجود سيارات عالقة، مبينة أن الوحدات الأمنية تواصل تمركزها وتدخلاتها الميدانية لمتابعة تطورات الوضع، داعيا المواطنين ومستعملي الطريق إلى التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة. يشار إلى أن كمية كبيرة من الأمطار تهاطلت في مختلف معتمديات القصرين مساء اليوم السبت، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية وتسرب الماء إلى عدد من المنازل بمعتمديات مختلفة. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيجومي تتمكن من الإطاحة ب4 أشخاص وحجز كمية من المواد المخدرة من بينها عجين القنب الهندي ومادة الكوكايين، وذلك في إطار حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت التصدي لترويج واستهلاك المواد المخدرة. ووفق ما أفاد به مصدر أمني لموزايك، جاءت هذه العملية إثر تحركات أمنية مكثفة شملت منطقتي الزهروني والملاسين، حيث كثفت الوحدات الأمنية من عمليات المراقبة والتحري قبل أن تفضي جهودها إلى ضبط المواد المخدرة وإيقاف المشتبه بهم. أخبار العالم، جماعة الحوثي تقول إنها هاجمت مواقع حساسة في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ وطائرات مسيرة، وذلك بعد ساعات من رؤية ألسنة لهب وسحاب الدخان كثيف قرب المطار الرئيسي بالمدينة. في المقابل، السعودية ترسل إشعارات خلال الليل تحذر من خطر محتمل في محيط الرياض وسط تصاعد لهجمات الحوثيين على المملكة. وزير الخارجية التركي هاكان نافيدان يقول إن السعودية ربما يكون لديها احتياجات عسكرية بسبب الهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي، وأن تركيا مستعدة للمساعدة بموجب اتفاق دفاعي ثلاثي يشمل باكستان أيضا. وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو يفيد بأن بعض السياسيين الغربيين يسعون إلى إثارة صراع بين حلف شمال الأطلسي الناتو وروسيا بعد استراتيجية فاشلة وفق تقديره تهدف إلى هزيمة موسكو في حربها مع أوكرانيا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع عدنان حواد وزياد الغربي في جسد فامي. إلى اللقاء.
1: في تونس.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التجهيز والإسكان تفيد بغلق طريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين تحت قنطرة سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك اليوم الأحد وغدا الاثنين بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تفيد بأنه بإمكان القادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين المرور عبر شارع المنصف بي ثم قنطرة بيبعلي وفطريق الوطنية رقم 1 أو عبر جسر سانغوبان في اتجاه المرور، ثم استعمال محول بير القصع في اتجاه رادس، ثم المرور بالطريق الوطنية رقم 1. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب سويقة يتمكنون من الإطاحة بمتعهد حفلة وهمي استولى على مبالغ مالية من عدة فنانين شعبيين ومغني راب بعد إيهامهم بتنظيم سهرات وحفلة فنية بموجب عقود تنظيم وهمية. رئيس الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد ببنزرت مشعل مورالي يقول إن صعوبة الإنجاب أصبحت ظاهرة متنامية في المجتمع التونسي، مرجعا ذلك إلى عدة عوامل من بينها التلوث ونمط الحياة إضافة إلى الضغوط النفسية وقلة الحركة والسمنة والتدخين واستهلاك الكحول والمخدرات. والدكتور مورالي يشير إلى أن تحسين الخصوبة لا يرتبط فقط بالتقنيات الطبية الحديثة، بل يبدأ أيضا بتغيير نمط الحياة من خلال ممارسة الرياضة والتقليل من التوتر والتوقف عن التدخين، بما من شأنه تحسين فرص الإنجاب. في أخبار العالم، السفارة الأمريكية في العراق تحذر من تصعيد غير متوقع وإغلاق محتمل للمجال الجوي نظرا للتوترات في الشرق الأوسط، قائلة إنه على المواطنين الأمريكيين الموجودين حاليا في الشرق الأوسط توخي أقصى درجات الحيطة والحذر. أمين عام التعاون الخليجي يقول إن محاولات الحوثيين استهداف السعودية تستوجب موقفا دوليا حازما، مجددا الدعم الكامل للسعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها. الجيش الأوغندي يعلن تعليق التعاون العسكري مع تركيا في خضم مطالبات لأنقرة بتسليم مدون سياسي بارز ومنتقد شرس للرئيس يويري موسيفيني. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، تصبحون على خير.
1: الأولى في تونس.